0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. ألو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين وآنستينا أم زياد.
1: الله يأنسك يا ربي وآنستينا حتى أنت، وبارك الله فيك في كل كلمة قلتيها.
0: الله يعزك ويحفظك يا أم زياد وأم عماد.
1: يحفظك. أنا والله كنت ندير الراديو بس منشكك مباشر هيك، وكنا ما قد ما حاولت ما حصلتش كيف منديرها على الفيس.
0: على الفيس تلقيه في راديو السرايا، اسمها صفحة راديو السرايا، تو تلقيني مباشر.
1: راديو أو قناة السرايا.
0: راديو السرايا.
1: خلاص بعون الله. طبعا قلتيه هدايا، سبحان الله أنت تقري في أفكارنا كلنا. عرف
0: نتكلم عليكم أنا، علاش برنامج اسمه يا أم زياد، علاش برنامج اسمه من القلب؟ نبي نتكلم عليكم.
1: الله. من قلب القلب صح، وإحنا نسمعوك حتى الضيهارة ولا نسمعو فيك. أنا والله لفوق الصباح راكبة.
0: يعزك يعزك الله، يعزك الله،
1: يعزك إن شاء الله يا ربي.
0: تفضلي.
1: طبعا المصالح حلبة فيه ومجربينها، طبعا إحنا في حياتنا ما فيش حد راه مش مجربها. راه
0: بالضبط.
1: ولما أنت قلتي تولوا أم تولوش، نولوا لكن مش زي قبل.
0: طبيعي طبيعي جدا.
1: وفي مصالح فلوس، في مصالحها يكمل مصلحتك في خدمة أو في حاجة، وفي هلبة. معناها أنا كل اللي قلتيه كلها عايشة الحظ. في حاجة صدم عليك.
0: تفضلي.
1: فيها كلمتني بكريك يعني صاحبتي من 2012 بهي لعند الساعة اللي قبل اللي فاتت. سألتني سؤال
0: كويس.
1: قلت لي البارحة أنا مراني ما جانيش النوم ونبكي وهيك، وتهشني فيه. قلت لي بالله عليكم أنتوا البيض تكرهوا الصمار. قلت لها أنا هدية شين أنت تقولي؟ قلت لها شين تقولي أنت؟ قالت لي أنا بنسألك، أنت أقرب واحدة لي أنا. قلت لها طافي من قبل حتى من جوز قبل، أنا أحبهم هلبة صمار، وعلاش مش خلقهم ربي؟ طافي نجوحت من واحدة بح مش في الراديو طبعا جارة. قلت لها أنتو يكرهوكم البيض. قالت أقرب واحدة بنسألها أم زياد. قلت لها السؤال هذايا ما بيش نقبل منك، لأن هدايا من خلقنا ربي. وتهرديت عليها أنت ولا ما رديتيش ولا سكتي وبس. حتى في المجمع قلت لها اللي خالقني خالق لك خالقك، ولو أنا نبي نخلق روحي كيف ما نبي أنا. معناها طافي جروحتها مسكينة تبكي، كلمتني أنا وريحتها بالدواء وقلت لها فوتيها وتاكر من زيك هدية جارة معاش نمشي لها نهائي نحمي صر لها. موقف دارته لها
0: صح،
1: لان ما عاش عرفت روحها شنو مسكينه. فقلت اجيت قلت لها ريحي روحك امشي ديري اي حاجه، ديري قهوه ديري اي حاجه، ركتني ركتني صرت بحاله نفسيه. شنو الكلام هو؟ والله في الناس يسامحوني حتى اللي يسمعوا فيا في بعض عندهم وقاحه،
0: مش بس
1: يعني لما يقولوا كلمه ما يميزوش فيها.
0: هذه يا ام زياد تكلمت عليها هلبه، لكن ما عرضتش الموضوع على الراديو. باهي تكلمت عليها فيما سبق يا ام زياد.

0: انا ماني امن. انا اليوم راهو قالت لي يا نهاري طافي ما بيش نذكر اسمها طبعا. انا اقرب شيء لها اقرب واحده لها يعني تقولك اقرب واحده بنسالها
1: كويس. وانت الله يبارك فيك طمنتها وريحتها.
0: ريحتها وكلمتها وقلت لها انت على عيوني انت فوق راسي انت في قلبي. انا لو ما نعطوكش كويسه راني ما نكلمكش من 2012 لعند توا يعني. وديما ننصح فيها وهي تنصح فيا ونقبل نصيحه. ما فيش بناتنا يعني يعني هي يعني شو بنقول لك انا ضارحت من الدواء. والله الله معلش يسامحوني اللي يسمعوا فيا بالله عليكم ما تهزوش على خلق ربي.
1: ام زياد احنا الله المستعان. يا ام زياد اسمعيني شوي بقول لك حاجه بس
0: ملاك.
1: بقول لك حاجه بس انا اسمعيني شوي
0: بس بنقول كلمه هيا على ما جبت ولدي جي رب جي ولاد سبحان الله من عند رب العالمين بلا دون يد بهاش بي. وبعدين احنا عندنا تنامس بالالقاب صعبه
1: الاشياء هذه.
0: نعم
1: ايه عارفه عارفه عارفه عندنا الاشياء هذه.
0: وان شاء الله خير ونخلي فرصه لغيري ان خشيت الموضوع مش موضوعك.
1: لا لا عادي
0: لان انا والله قلت لها وهي طبعا ضيهم هارب قلت لي تو نسمع الاعاده. قلت لها راك انت راك ما تسمع كلام حد واسمي انت شدي يعني انت ربي اهم حاجه بربي ان انا خالقك وخالقني وخالق كل حد وربي يحفظك ويحفظ الجميع. السلام عليكم.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك. بس بما ان ام زياد كلمتنا خير بس نعطي حاجه بخصوص موضوع مع انه هو خارج موضوع اليوم لكن بما ان هي تبي تسمع الحلقه واستشاراتك يا ام زياد وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على انك انت رفعتي معنوياتها. وهذا اساسا الدين الاسلامي قال لك دين الاسلامي ما علمناش نفرقه بين ابيض واسود لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. فبيجي حد يقول لي لا في فرق بين البيض والسود. لا مفيش فرق. مفيش حد خلق نفسه مفيش حد خلق لونه شكله ملامحه مفيش حد خلق نفسه. امتى توصلوا لمرحله امتى توصلوا في بعض من الناس مرضى أمانة مرضى لتفكيرهم هكي بالطريقة هذه. أم تتوصل لقناعة إن ما فيش إنسان خلق شكله ما فيش إنسان خلق ملامحه خشمة كبير عينه مش عارفة صغيرة حواجبه مش عارفة كيف ودانه كبار ودانه صغار إيديها صغيرات إيديها كبار جسمها مش عارفة جهامته كبيرة سمين طويل عريض ضعيف. أمتى نوصل لمرحلة معاش نشوفوا للأشياء هذه لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة. أمتى نوصل لمرحلة إن ما ندخلوش في شؤون خلق الله. انت هناك انك معترض على خلق الله انت كبشر معترض على خلق الله معترض على فلان شكله مش عارفه كيف. انا هالموضوع هذا باذن الله حنتناوله في احدى حلقاتي باذن الله وحنتكلم عليه بشكل اوسع وبكل التفاصيل. لكن انا حبيت نوصل الفكرة من ناحية المكالمة اللي جتني على 092-150-59-99 موضوع حلقتنا لليوم حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. الشاعر خليفة يقول العشرة وقتنا الحالي 99% مصالح. إذا كان لديك منصب تجد الأصدقاء دائما حولك ما تسميهمش أصدقاء. فيش حاجة اسمها أصدقاء لما أنت عندك منصب ولا عندك مال ويشوفوك لمصلحة معينة. فيش حاجة اسمها أصدقاء دائما حولك وإذا سقطت لا تجد شخصا منهم معارف تقدر تقول أو ناس مصلحجية. لكن أصدقاء ما حرام تحطهم في خانة الأصدقاء حرام ما ينحطوش. 0092-159-59-99. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أم عبد الرحمن تقول نوارة الاستوديو ملوكة، متابعة لك يا غالية من أيام راديو البلاد. ملوكة يا تمر الدقلة يا سليد قاطر. شكرا يا أم عبد الرحمن، قلتي تحياتي دكتورة للا الغرياني الله يحفظها ويطول في عمرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أم سيا سعيدة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا أخونا صلاح الدين، أهلا وسهلا بك.
1: يومك سعيد ومبارك سادة ملاك محمود.
0: نورت، تفضل يا أخونا صلاح الدين.
1: اليوم تحكي على ثقافة الاعتذار أعتقد.
0: لا اليوم نتكلم عليه حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: نعم،
0: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: أيوة كيف تكون المصلحة أقوى من العشرة؟
0: بالضبط،
1: وهي العشرة هي المفروض تكون أقوى من المصلحة.
0: بمرات العشرة تتحول لمصلحة، ليش لا؟
1: والله هذا شيء طبيعي. يعني نتوقع كل شيء.
0: أنت بوجهة نظرك يعني إحنا عندنا عشرة تول الوقت الحالي أو لا؟
1: أنا من أهل العشرة مش من أهل المصالح، والله بجد والله.
0: برافو عليك، الصحة
1: صراحة بقى. مش من أهل المصالح، وليس لدينا مصالح عند الناس. المصلحة الوحيدة اللي هي الصداقة والصحبة الجيدة القيمة يا أستاذة مدك.
0: أي والله.
1: نعم.
0: أي والله صدقت قلت لك.
1: هذه واحدة. النقطة الثانية تكون الصحبة والعشرة زي ما عشرنا جيراننا يا أستاذة مدك. عشرة الجيران ما تنساش إلى حد لا عند الساعة هذه. لعند الساعة دي مع جيراننا عشرة واحدة عشرة عمر بسم الله ما شاء الله، لا مصالح فيما بيننا، ما فيش دوة مصلحة أبدا إلا تو العصر الوقت الحالي هو يستاذ الملك. أصبحت الدنيا مصالح.
0: إي والله
1: يقولوا الناس مصالح والبحر مالح.
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: ها؟
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: والدنيا مصالح، ولكن يا أستاذ ملاك محمود أراه ونقول لك اللي يعني بيرافق حد أو بيصاحب حد أو بيصادق حد على مصلحة هذا سلبي. كيف إيجابي؟
0: إي والله
1: إيجابية إن تكون المصلحة في العشرة عشرة عمر تكون عشرة قيمة زي ما نواتك أستاذ ملاك.
0: إي والله إن شاء الله.
1: تعلموا من حقيقة.
0: تسلم
1: سعيد عليك.
0: شكرا
1: لكل من يسمع فينا. وأستاذ ملاك محمود صراحة نعتذر في هذه الحلقة لك أنت ولكادر قناة راديو السرايا، ونعتذر المستمعين الاحترام صراحة. السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته.
1: بالتوفيق والنجاح.
0: السلام عليكم فيك. شكرا شكرا يا أخونا صلاح الدين، سيدارك مقبول، مرحبا بك في أي وقت. وكل المستمعين اللي حابين يتواصلوا معنا أهلا وسهلا، مساء الخيرات. وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء كل ياسين وكل المستمعين يا دكتورة ملاك، وكل تبعوا فيك إن شاء الله يومه مبارك يا رب.
0: ويومه أبرك يا رب. تفضل يا أخونا ناجي.
2: يا أختي ملاك.
0: إيه.
2: مرة زمان يقولوا رواية، يقولوا مرة في ملك حمار تمات حشم السمعين بايو.
0: با
2: الو
0: ايه نسمع فيك، نسمع فيك يا ناجي.
2: حمار تماتت كل الناس يجوا عزوا فيه ويواسوا فيه، ويوم مات بابا ما جاش حتى واحد. شو معناها؟
0: شو معناها يا ناجي؟
2: يوم مات هو
0: ايه
2: ما جاش حتى مخلوق، معناها ما صالح.
0: كويس
2: صح ولا لا؟
0: صح.
2: وتبدأ المصالح مشكلة ينازل اليوم في عمل ويأدينا في خدمة بارك الله عليه، قالت وانسى واللي يجيك واللي يهدي لك واللي يغنيك في موال وقصيدة وشعر، ويوم تبطل وسط قاعد إلى قوك في الطريق يقولك في اسمك وين كنت تسكن؟ علاش هيك يا حنين؟
0: علاش
2: بدت الأمور هيك؟
0: تغيرت الأمور، ده قليل النادر تلقى الإنسان الوفي.
2: لا مش الأمور تغيرت، الأمور زي ما هي قاعدة، الدنيا زي ما هي، ودي منعود وفاها تجرق من الشرق وتطيح في الغرب، احنينا تغيرنا، النفوس تغيرت، القلوب تغيرت، الهمع ويجروا في الدنيا ونزلهم رب العالمين في كتاب الكريم ويحبون المال حبا جما، وجاب لهم دلائل وجاب لهم براهين وقاعدين مش مقتنعين. ويوم الجمعة تلقيه روايح فرنسوية قال لهذا الغناء يديه وصلاة التريع ويطلب في ربي.
0: أيوة.
2: صح ولا؟
0: أي أيوة والله. أيوة
2: والله. علاش ما نكونوش مصداقية؟ علاش ما نديروش التعاهد الميثاق بيناتنا، حبوا بعضنا زي ما نودى لنفسه نودى للغير، الحقد والحسد ما ينفعش. حتى جدودك الأولين يا ملاك يقول لك تبع محسد وما تبعش معيان. علاش؟ لأن المحسد ما يديلك خيرة، ياكل روحه بس ما يديلكش حتى حاجة، لكن المعيان شدي روحك.
0: صح.
2: إن شاء الله ربي يفكك من العيانين.
0: إن شاء الله.
2: كل المسلمين.
0: اللهم أمين يا ناجي، بارك الله فيك.
2: فروج، فروج جدا، معناها في ملائكة الرحمن بحدايا. لا إله إلا الله.
0: ربي يحفظك إن شاء الله.
2: والله ملاك مش نبدع والله، يقولوا إذا كان في فروج يقدم بعدك معناها شاف ملك.
0: إي والله.
2: وكان حشاك وحش المستمعين هذاك كان فيه ونعم فنين ناج معناها شوف روحك.
0: إي عادي معروف هذه. يعطيك الصحة يا ناس.
2: بارك الله فيك. ومنور أنت أختي وأخوي يعني بان إن شاء الله ممتع ترجع من الأراضي المقدسة، وقلنا لها دعينا امرأة فاضلة قديرة متعلمة من الرعي الأول، قلت لها يا أخوي تدعيني على صغيرتي وتدعيني على نفسي وزع على بلادنا، أهم حاجة بلادنا في بيت الله.
0: أي والله.
2: إن شاء الله.
0: إن
2: شاء الله ترجع بالسلامة.
0: يا رب.
2: وكل من أدى حاجة إن شاء الله ربي يتمم له. وكل من احسد حاجه ان شاء الله يجعل كده في نحره ويجعل تدميره تدميره، وربي يحفظ بنياتنا ولاداتنا وعزيزنا وشيوخنا والناس اللي خير مننا في العلم ان شاء الله ربي يقويها. وانت يا دكتوره ملاك ان شاء الله ربي ينورك وان شاء الله يرزقك اللي في قلبك ان شاء الله يتحقق بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا
2: لك بعون الله حيتحقق اللي في قلبك. انا قلت هيك عفويه راه.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك.
2: وان شاء الله ربي يسخر لك الحال.
0: اللهم امين يا رب.
2: ملائكه الرحمن ردت علي قالت لي اكيد اكيد. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك. شكرا يا ناجي، شكرا. في قصه تقريبا ولا قصه، هي قصة، قال لك رجل دفن كلب، أكرمكم الله وأكرم جميع المستمعين اللي يسمعوا فيها أو اللي يشاهدوا فيها، في مقابر الناس. فشكى الناس للقاضي، فاستدعاه القاضي وسأله عن حقيقة ما نسب إليه، فقال الرجل نعم لقد أوصاني الكلب أكرمكم الله بذلك ونفذت وصيته. قال القاضي وهل يحق لك أن تدفن كلبا في مقابر الناس الصالحة وتستهزئ بنا؟ قال الرجل وقد أوصاني الكلب أيضا أن أعطي 1000 دينار للقاضي. قال القاضي رحم الله الكلب الفقيد. فتعجب الناس من القاضي وكيف غير رأيه في الحال، فقال لهم القاضي لا تعجبوا، لا تتعجبوا، فقد تأملت في أمر هذا الكلب الصالح فوجدته من نسل كلب أهل الكهف. هكذا بعض الناس تغير مبادئها ومواقفها فتنطق بالباطل وتدافع عنه حسب رغباتها وما تقتضيه مصالحها. أكرمكم الله وأكرم من يسمع فينا. شفتوا القصة كيف واضحة؟ فيش داعي نفسروها. على 092-150-59-99 092-150-59-99 مستمرين معاكم في برنامج من القلب. عنوان الحلقة، خلاص الصوت هرب مني ده. عنوان الحلقة حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092 في انتظار مكالماتكم واشتراكاتكم حول موضوع الحلقة لليوم على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: الإعلامية الراقية.
0: أهلا وسهلا.
1: المنمقة في كلماتها وفي مواضيعها وخيتنا ملاك محمود ملوكي.
0: تسلمي لي استاذة للا نورتي وأنستي.
1: صيحتك.
0: اللهم آمين.
1: ويحفظك مخرجنا مهندسنا. إن شاء الله ربي يحفظه لك وخينا يونس. قول لي يسلمك تسلم غالينا طول عمرك تسأل وجهينا.
0: اللهم
1: تسلم علينا طول عمرك تخرج وجهينا.
0: اي والله
1: ان شاء الله ربي ما يغيب هو يعرف ايام يونس يسلم يقول يسمع يا للا يا وخيتي يا للا وبنحطها يسلم تسلم علينا وعندنا الاغنيه الثانيه هو يعرفها.
0: ايه هو يا المفروض تعرفها انت عاد يعرفوك قبلي مفروض
1: حد عليه. وانا اللي كلمتك عليه قبل الاستاذ احمد المغربي اللي هو مدرس ودكتور بجامعة طرابلس هو كان حتى يخرج له في بعض الحلقات.
0: صح قال لك ايه مزبوط.
1: ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ربي ما يغيب علينا ولا انت يغيبنا ربي عليك ولا انت يغيب علينا.
0: اللهم امين يا استاذة لله. اللهم امين
1: ونجعلك نوارة في عيون الغدارة.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لمن ربك بالله عليك. الوالدة والوالد يسمعوا فيكم وين وبيك وخيينك وخياتك.
0: أكيد يسمعوا فيها.
1: ربي يحفظك عمي محمود وربي يحفظ لكم ويمتك. أنجبتي يا ماما أنجبتي ما شاء الله عليك.
0: بارك الله فيك.
1: وربيتي وعطيتي هذه يحطها أنت في عيونك يا يونس. هذه بنت عمي رأى قبل ما يعطوهاش هذه. أنا معلش نبي نتأسف على مداخلتي في البرنامج متاع الحلقة اللي فاتت.
0: إيه.
1: لما قلت قال الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم.
0: هو مش قال الله تعالى حديث حديث شريف.
1: قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: ارحموا من في الأرض يرحمكم من.
0: صارت عادي صارت تلخبطة شوية عادي مش مشكلة عادي عادي.
1: عندك النقطة الثانية في مريوة.
0: ايه
1: يا مريوة رايك يحترم بدل ما تبي تقول لك لا احنا نعطوك راحه يوم الجمعه ويكونوا يومين في الاسبوع يومي الاحد والثلاثاء تجي تعطي برنامجك. هل انت توافقي انك انت تديري برنامج بدون ما تسمعي اصواتنا؟
0: لا طبعا لكن انا استاذه للا شن صار لي المره اللي فاتت
1: انت تعتقد هي وجهه نظر تحترم بارك الله
0: فيها. اسمعيني اسمعيني استاذه للا
1: لكن النقد انا نقدي بناء وليس هدام. اعطيتها كلمه طيبه قلت لها الله يرحم والديك علاش لانها بتحل عليك شويه وانت بتتكلمي تقول لك نعطوها البراح.
0: ما هو استاذه للا انا بنقول لك على حاجه بهي خليك معي شويه بهي. اي
1: تفضلي.
0: انا لما اقول هي لما قالت لك لها ماذا بناء على شنو ان انا خذيت البراح كويس. موضوع يوم الجمعه كان دسم دسم دسم بشكل كبير وانا تناولته من جميع الجوانب
1: من جميع النواحي
0: بالضبط.
1: انا لما حاجات ممكن انت ما ذكرتيهاش
0: بالضبط استاذ لله
1: لما انت تتكلمي ممكن احنا نضيف لك شيء المتداخلين والمتداخلات واحنا مكملين لبعضنا.
0: بح انا استاذ لله خلينا نقول لك بس انا لما قلت انني اخذت البراح بمعنى اني انا فعلا جديات يوم الجمعه كانت دسمه ونحاول انني نوصل رسالتي اللي هي الرساله الاعلاميه واضحه في نفس الوقت انتم حتزيدوا عليا وقلت انا مدبيه ما يتكررش كلامي وحتى انت قلتها في المكالمه قلتي احنا مدبينا ما نكرروش كلامك مدبينا نجيبوا حاجه جديده
1: حاجات جديده
0: بالضبط بالضبط. فهي كانت وجهه نظرها ان كيف ملاك يعني خلاها على اساس الجمعه. انا طبيعه الحال مش حنخليها يوم الجمعه ولكن نخاف اني ناخذ حقكم يعني المشروع.
1: لا علاش يا ملاك لان ممكن يوم الجمعه يكون في موضوع متغير على المواضيع التي سبقت
0: مش حتى مش حتى تو لو لو
1: ممكن الانسان عنده نقطه مدابين هو يسترسل فيها معاك على الهواء
0: بالضبط. مو استاذه لله علاش انا تو يوم لحد والثلاث ناخذ في مواضيع يعني نعطيكم فيها البراحه عرفتي، لكن يوم الجمعه ناخذ في مواضيع دسمه شوي
1: شيق جدا. ايوه وربطي الموضوع السابق بكل المواضيع اللي انت اللي انت قدمتيها فيما سبق. أوه. هو موضوع يجيب موضوع
0: صح.
1: انا معليش تحيه لاخيتنا نوره ام زياد وام عماد ان شاء الله ربي يحفظ لها اولاداتها وبنياتها
0: اللهم امين.
1: هذا كانه هي تتكلم عن موضوع التنمر.
0: ايه هذا موضوع هذا ان شاء الله قريبا باذن الله.
1: شن قال الامام الشافعي الكاتب والاديب رحمه الله؟ قال اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته سكوتا، فان اجبت وفرجت عنه وان سكت كمدا يموت. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. خلي نقولها ثقتك في نفسك كبيره.
0: اكيد استدلل اكيد استدلل
1: كلمه وما ترديش
0: صحيح.
1: اعطي في نفسك الثقه ما تهزكش كلمه مثل هذه الكلمه
0: مظبوط،
1: لان هم ما عندهمش ثقه بالله سبحانه وتعالى. لو عندهم ثقه ويعرفوا ربي الناس هذو راهو ما تكلمتش بالاسلوب هذا.
0: الله يهديهم يا استاذه لله الله يهديهم. حنتناول الموضوع هذا وحنعطي المساحه فيه.
1: تنمر عيب عيب
0: اكيد اكيد.
1: تنمر اكيد تنمر على الناس هذا ما ترباش على الاخلاق. ويقولوا الله لا يرحم للام للبول جابوا
0: به
1: في هلبة التنمر بجميع الصور.
0: اكيد
1: حنفتونا موضوع
0: حاضر. بس استاذه لله
1: كبيره لام عبد الرحمن نقولها الف الف مبروك من الدكتوره لله وخيتك لولادك عبد الرحمن، وقدم لك قدمت لك الثانيه في قناه الجامعه
0: تمام
1: في قناه البلاد. فالف الف مبروك يا ام عبد الرحمن.
0: باه استدلنا موضوع نعم. موضوع حلقتنا اليوم حين تصبح المصلحه اقوى من البشره.
1: بس هو نوع من اللي يحب مش متاع مصالح. انت على العشره تكلمتي الانسان لما يكون صاحب العشره ما ينساش عشرته مع الناس في اللي عشرناهم ونسونا، لكن انا من النوع اللي نحب العشره اكثر من المصالح. يقول لك بعد العشره تبان الناس، وفي حكمه تقول قل لي من تعاشر اقل لك من انت. الانسان اللي لما يعاشر يعرف الانسان الناس قدره لما عاشروك ولما تكلموا معاك ولما تواصلوا معاك، وفي اللي تواصلتي معاهم حتى السنوات وقت مصلحة يدورك بعد وين بس يبي رقم هاتف ولا بيسألك على شخص ولا انت ما كلمتنيش ولا انت ما كلمتنيش. في اللي المصالح توا قدرة نقولك 90 ولا 95% على العشرة. اللي تربى على الأخلاق ما ينساش العشرة الطيبة. احنا يا وخيتنا نورة عشرناها وخيتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن خلال القنوات أم عبد الرحمن أو ما عرفناهم شو عاشرناهم بكلمتهم الطيبة مروة بنت القربولي أو من 2012 احنا وياها من قناة ليبيا الرسمية وقناة الشروق، لكن ما شفناش بعضنا وما تلاقيناش، لكن تعاشرنا بالأسلوب الطيب وبالسؤال وبالنشدة على بعضنا. وخينا عبد الحميد وخينا محمد مسعود عمي محمد آغا كل الأحباب. الإنسان ما ينساش عشرته. العشرة محلاها لما الإنسان يودك ولما أعطاك ولما تعشرتي أنت وياه على كلمة طيبة وبحكي له بأسرارك وباح لك بأسراره ما ندورش المصالح. لكن أنا اللي نعرفه في هلبة أنا ريتهم تاع مصالح تركتهم نهائيا. في مرات يجيك المصلحة على المادة يدورك وين أنت، وأعطينا ودينا لكن لله سبحانه وتعالى، لكن ما ننساش العشرة. أنا حتى أعطيت لكن نقول من عشرتي ما ننساهاش معاكم. أنا والله في سنة من السنوات وتعاشرت مع ناس وجوني شخصيا في العمل قال لي والله نبغوا منك بعد قداش، قلت لهم وينكم وين؟ قال لي والله نبغوا منك مصلحة تخدمينا. قلت له إن شاء الله خير. قال لي نبي الشهادة إعدادية لولدي. كيف نعطيك شهادة إعدادية؟ تبي تبي صحيفة تبي درجات تبي توقيع تبي. إذا أنا خنت مهنتي التعليمية
0: صح.
1: قال لي لا سلامتك في غيرك. كنت أظن لي غيري لا أنا ما أخونش مهنتي يعني
0: صح.
1: قداش تطلبي اللي يتصل به المبلغ يكون توا توا الساعة ساعتين موجود قدامك. مستحيلة مستحيلة نعطي أسئلة والله. كيف ندير لك شهادة لولدك؟ شهادة إعدادية إنه هو وخلاص طلع من المرحلة الإعدادية بيجيش هيك. قلت له قال لي لا خلاص يا أستاذ سلامتك مالك، لا نعرفوك ولا تعرفينا. قلت له برا سلامتك، هل أنت راضي؟ قلت له على هذا راضي أنت على هذا الكلام اللي تقول فيه؟ شوفي الوقاحة حشاكم اللي عند الناس، شوفي الكلام اللي للأسف والله ما نبيع نفسي هنا على خاطر قرشين، ما نبيعش ضميري يعني. أنا قلبي ضميري صاحي، ما خونش أمانتي وما خونش عشرتي، وحتى اللي أعطيته واللي وديتهم واللي أحسن.
0: يعطيك الصحة يا أستاذة، يعطيك الصحة.
1: معليش لكن أنا ما ننساش عشرتي، ما ننساش تواصلي معاهم وتواصلهم هم معايا. وكل التحية ليك ولخيتنا ناجية من حي أنجلوس إن شاء الله، وعمي عبد الله بأمي إن شاء الله، نسمع أخبار طيبة على كل أحبابنا وعلى كل ناسنا.
0: بارك الله فيك، تحية
1: ليك.
0: تحية ليك،
1: تحية ليك ملك، أبدعتي تألفتي تميزتي، وربي يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا،
1: ربي يعطيك ما في نفسك.
0: اللهم أمين.
1: زي ما أقول لكم حينا الشيف والرياضي صلاح الدين يقول لك ربي يوسع بالك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين
1: ان شاء الله يوسع على خاطرك وبالك، واحنا سامحينا حتى احنا لو نتواصل وناخذ في وقت، لان انا نعطي وهذا يعطي وهذا يعطي، وكل الحصيله انت تديريها في نهايه برنامجك.
0: تسلمي استاذة لنا.
1: لما نعطي انا ماده فرع من فروع النحو يعني درس، ندير الخلاصه اللي هي قاعده الدرس، تعطي الملخص شنو هو نتاع الموضوع المطروح، موضوعاتك راقيه كروخيك. تحية لي ولي والدي ولي والدي، قولي يا نفس وينك حني رني علي نقال ومستني، تلقى الإعلامية الرائعة ملاك محمود وعنده ما تسمع مني.
0: تحياتي لي، شكرا.
1: صبري من تجورة وبيتي لمن أحب من
0: شكرا.
1: الدكتورة التربوية لله الغريب.
0: يا مرحب يا مرحب، شكرا، بارك الله فيك على هذه المكالمة. اهلا بكل اللي انضموا على الفيسبوك والتيك توك. عندنا ام عبد الرحمن تقول مشكوره دكتوره ليلى الغرياني، رعاك الله وحماك، بارك الله فيك دكتوره وجزاك الله خيرا. شكرا. اسف. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
2: نحييكم طبعا اذاعه السرايا، ورب يوفقكم ومتابعينها الكرام بدون تخصيص طبعا، بس ما يزعل حد الصراحة، وربي يوفق الشعب الليبي ديما إن شاء الله للأقوى وللتميز وللإيجابية وللأحسن وللأفضل في كل المرافق والقطاعات بإذن الله.
0: بارك الله فيك.
2: الله يعزك. أنا عندي ملاحظة طبعا على توقيت السادة ملاك.
0: إيه
2: اي معنى انت ماذا بيك ما تفوتيش الساعة من تبدأ الستة تقريبا الى السبعة، كويس جدا. ودائما راوكب كان يعني بتضرب كل زي ما تقول الادلة والبراهين بالحكمة.
0: بس سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال
2: تبعدي
0: سؤال
2: توا انا تتكلمي بالادلة
0: باي غير دقيقة،
2: المختص المفيد كويس
0: باي غير دقيقة
2: الساعة الاخرى للمستمعين.
0: دقيقة نسألك سؤال، صح نسألك سؤال تو. أنا لما نعطي البراح، لما نعطيكم أنا البراح أعرفوا أني نعطت البراح كويس. أنا هنا إعلامية وأنا هنا اللي نقدم الرسالة كويس، هذا لا يعني أنكم أنتم أنا ما نستفيدش منكم. بس ما يجينيش حد يقول لي ملاك راهو تعالي قدمي ساعة وساعة مش عارفة شني وكذا، لا أنا اللي صاحبة البرنامج، مع احترامي لكم وكامل احترامي لكم، مع كامل احترامي لكم، وتعرفوا معزتكم ومحبتكم عندي تمام. لكن انا لما نجي نقدم رساله هذه مهنتي كاعلاميه، نقدم في رسالتي لازم رسالتي توصل. لكن بيجيني حد بيقول لي ملاك انت قدمي ساعه واعطينا ساعه، ها اعطيتكم ساعه تو، ممكن اربع مكالمات اللي خشوا. بس هي الفكره مش هنا، الفكره في كميه المعلومات لما تطلع بحلقة باستفادة سواء مني أو منكم. لكن انا بنجي كمقدم نخدم ساعه ونعطيكم ساعه انتم على الهواء وخذوا ثلاث ساعات انتم على الهواء. ما هو ما تجيش مع احترامي لكم يعني. بعدين لما بنفتح تو مكالمات يعني البرنامج بيمشي كله في المكالمات، ناخذ من اول مكالمه. لا شو رايك نبداها بالمكالمات وما نعطيكمش الرساله؟ ما هو ما تجيش، انا اعلاميه، هذا مجالي، هذا تخصصي، وهذا هو برنامجي. يعني برنامجي يتكلم على مواضيع ويتكلم على أدلة ويتكلم على أشياء باش نستفيدوا مع بعض. وحتى لما أنتم نسمع منكم وتقعدوا مرات حتى بالدقائق وتوصلوا حتى لعشرة دقائق نعطي فيكم في البراحة أنا. فأرجو أنكم تحترموا الموضوع زي ما أنا نحترم في المواضيع هذه، ماذا بيكم أنتم تحترموا موضوعي وحتى مسألة الطرح. إن شاء الله فهمتوا الموضوع. هناخد فاصل، يلا ناخد فاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عند مكالمة من الخارج. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا أم سارة؟ نورتي وأنستي والله.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
0: تفضلي
1: نور، نورك أكيد بوجودك.
0: تسلمي، تفضلي. هاي في موضوع الحلقة، تفضلي.
1: موضوع الحلقة بصراحة حاجة ممتازة جدا بالدرجة الأولى. أصحاب المصالح كثرت وأنا نعاني منها في حد ذاتي، يعني أنا برا ليبيا فأوقات في عالم أقسم بالله العظيم على ما تسمع بيك إن أنت مريضة مثلا ولا عندك ظرف ولا كذا ما تتصلش بيك، بس محتاجين حاجة من برا ليبيا ولا يحسوا لنا في حاجة يبوها قبلها بيوم، عرفتي؟ ألو كيف حالك، شنو أخبارك، كيف حال الصغار، مش عارفين. فهي سبحان الله كثرة النماذج هذه وكثرة، بس أنا نحب نقول يعني لا تحزن على من غادر عندما انتهت مصلحته، بل اشكر الظروف التي كشفت لك الحقيقة. بعض الخسارة في ظاهرها قاسية لكن في جوهرها كسب لراحة البال.
0: جميل جميل.
1: والناس لولا شن تقول، تقول اللي تترك تعيش بلا.
0: اي والله
1: حلو ان تكتشف والله، يعني بجدية ان الانسان لما تكتشفي ان صاحب مصلحة ويسأل عليك غير وقت مصلحته، العيشة بلا بي أحسن يعني.
0: اي والله،
1: وربي يبعدنا على جميع. ومع ذلك شوفي، مع ذلك يبدأ سبحان الله معدن الإنسان الطيب اللي يحب يخدم الناس وما يخدمش فيهم لمصلحة ولا لغاية ولا غرض من نفسه هو، فسبحان الله والله على ما طحت في بشر، يعني أصحاب مصالح وأصحاب يعني يكلموني وقت المصلحة، بس أقسم بالله ما عمري رديت شخص حتى لو طحت في مليون شخص بهذا الشكل، عرفتي؟ فسبحان الله تبقى النية الطيبة هي اللي تغلب، وديما الطيبة هي اللي تغلب. نقول لا معلش يلا الناس الظروف، لا معلش يلا ما سألش، مرات عندها ظرف، سبحان الله تقدمي العذر ومع ذلك قاعدة نعاني من نفس
0: الله المستعان. والله الله المستعان، الله المستعان.
1: الخلاصة إن الطيب مستحيل يتعلم،
0: مستحيل يتعلم، بيقعد طيب طول عمره وخلاص.
1: بالضبط، فيقدم العذر سبحان الله.
0: أكيد أكيد. بارك الله فيك يا أم سارة على المشاركة الطيبة.
1: فيك بارك الله منك.
0: تسلم.
1: تسلمي حبيبي.
0: تسلمي،
1: وربي يحفظكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، بارك الله فيك. عسفر 92، يلا. ألو، السلام عليكم.
2: ايوه،
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
0: وعليكم السلام، تفضل.
2: معك انا رؤيا استاذه ملاك.
0: انا ما نبيش نناقش فيه الموضوع.
2: لا
0: هذا اسمع. اسمعني اسمعني اسمعني تو اسمعني اسمعني.
2: نقد بناء
0: غير. اسمعني تو، انا تو مش نقد بناء، هو مش فكره نقد بناء ولا غيرها، لان انا تو في الهواء فيسمع فيه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فمش حلوه. ممكن نتخطوا الموضوع ونخشوا في موضوع الحلقه.
2: يلا.
0: تفضل. هي
2: يا يعني بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: طبعا احنا اولا نحيي طبعا الجيش الليبي، معليش الجيش الليبي شرق وغرب، يعني اليوم عندهم اليوم الليبي لتأسيس الجيش 9/8 اللي توا ما شاء الله الله يبارك 86 سنة، وربي يحفظ طبعا جميع قطاعاتنا الأمنية والمدنية والخيرية وغيرها. نعم. اي المصلحة، وقلت انت تولي المصلحة بدل العشرة.
0: ايه
2: لا هكي غلط،
0: مش يعني مش مصلحة.
2: لما تدير المصلحة بدلها على العشرة، كأنك بدلت زي ما تقول الفلوس على جيرانك، الفلوس على ناسك، الفلوس حتى على يعني وطنيتك او دينك، في حاجات ما تبدلش.
0: صح.
2: وطن اللي بدلت الفلوس بالإنسان، ومع العكس إن الإنسان كرم الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان قبل المال، مع إن الحياة مربوطة بالمصالح. أنا معاك، حتى اللي يتصلوا بيك راه عندهم مصلحة. شنو مصلحة؟ إنه يبوا يستفيدوا معلومات كذا، يفضفضوا في العشية هكي، تفتحي المباراح زي ما قلت، فضوا في اللي يقول كلام كويس يستفيدوا منه، يستفيدوا ويفيدوا، هذه مصلحتنا. للارتقاء نلتقي لنرتقي زي ما يقولوا، كويس نستفيد حكمة، نستفيد حديث، نستفيد قصص، فعلا هذه مصلحتنا. العبرة مش في المصلحة، حتى اللي يصلي حتى اللي يصلي ويزكي ويمشي العمر عنده مصلحه، مصلحته ان الله يبي يرضى، يا رب يرضى عليا، نبي حسنات، ابعد عليا جهنم، ابعد عني عقابك، اجعلني من المقبولين. ما فيش واحد ما عندهش مصلحه، اللي خاص توا المحل واللي خاص اي مكان واللي مستوصف واللي كذا، اللي الناس اللي تتنقل توا ربي يحفظهم كلهم، كل واحد عنده مصلحه. ما انا وين الفرق؟ التباين، التباين اللي فيه مصلحه مشروعه ومصلحه غير مشروعه. هنا التباين، هنا التباين.
0: صح.
2: يعني مصلحه مشروعه يعني احلها الدين والقانون اجازها، واللي غير مشروعه هذه معناها مصلحه غير مشروعه قانونيا ودينيا. مثل واحد فاتح محل يبيع في ملابس مثلا او مقهى باوراق بكذا بضوابط معايير صحيه، شو مصلحته؟ يبي فلوس، يبي يربح شويه. باي والثاني، الثاني فاتح محل نتاع مثلا خمر لو فرضنا او ربا، عنده مصلحه، شنو مصلحته بالفلوس؟ شوفي في اختلاف بين الاول والثاني. اذا الحياه ما فيها هاش تقولي لي اسمك، كلها مصالح هي الحياه، لكن هي مبنيه على المصالح في سواء دينيا ولا دنيويا، لكن العبره وين؟ في مصلحه مشروعه ومصلحه غير مشروعه فقط. تنزل الصداقه، صداقه في مصلحه انه يبوي يستفيدوا من بعضهم، مثلا شباب يتبعوا بعض نستفيد منه سلوكيات، نزيد نعزز علاقاتنا في اصدقاء، ولو ثبات من الصحبه والصداقه. لكن لما نجي هنا نبدل زي ما نقولي مصلحه قضى لي صديق علي عشرته وعلى صداقته، هني غلط. هني انت انسان مكشى في مستوى البشريه مرات. لما غيرت شيء بشيء، يعني بشيء ما يتغيرش، او غيرت انسان بمال، بعته بمال، بدله بمال، هنا اللي غلطه، هنا الاختلاف. اما مصالح، راهو الحياه كلها مصالح زي ما قلنا، حتى اللي يصلي ويدير راهو عنده مصلحه يبي يربح الدنيا والاخره. انسان صادق في عبادته ومعاملته، لان كل شيء له معايير محدوده.
0: صحيح.
2: حتى الصداقه لها مصلحه. لما نمشي لصديقي ويجيني، فهمتي؟ عندنا مصلحه ببعضنا، لان نبغى نعزز العلاقات هذه الكويسه. في من الصديق غير 180 درجه ناس، ولوا كانوا غير سويين، ولا انسان رجل بمعنى رجل، والعكس الصحيح في البنات وفي النساء. فيش حاجه من غير مصالح، لكن زي ما قلنا الاختلاف وين؟ ان في مصلحه مشروعه دينيا قانونيا، وفي مصلحه غير مشروعه. وعمر زي ما تقول، عمر زي ما قلت انت، يعني ان المصلحه والماده او اي كانت مصلحه نغيرها بعشره، نغيرها بجيره، نغيرها بوطن، نغيرها بدين. انا الانسان هيك يراجع نفسه، كان يفكر.
0: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 في مكالمة ولا مازال؟ على 092 حناخد آخر مكالمة تقريبا، هي لحلقة اليوم. على 092-150-59-99 فاصل قصير ما بين جدا مكالمة ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أنا نبي مكالمة الأخيرة عندك. ها هي جت. أنا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هيا ليك يا أخت ملاك.
0: يا مرحبا يا عم عمران كاتر الأفراح. أهلا وسهلا.
1: رب كتر عليكم الفرح وشكرا حقيقة على دائما الكلام الطيب وهالمعلومات وهالحقيقة اللي استفيد منها المستمع الكريم. شكرا لك وتحية أيضا لكل المستمعين. بالله مثل علي زماننا فيه مخرج اسمه يونس. شنو حاله زمان في هذا البلاد؟ إن شاء الله أموره كويسة.
0: يونس ولا زوجي هو أصلا يونس؟
1: فعلا فعلا طيبون طيبات فعلا والله. هذه الدالة بالله يقول لها يحييك عمرها كاتب الافراح من زمان استقبل كلمة. احنا حقيقة في راديو البلاد وراجل محترم وتحياتي ليه بالله. وفعلا
0: يسمع فيك حاليا هو مخرج
1: اساسا. تحية ليك يا اخي يونس من عمرها كاتب الافراح. وفعلا والله انت يعني عندك كنز كبير حافظ عليه هذا الكنز. تحية لكم.
0: بارك الله فيك.
1: طبعا عن المصلحة يا اخي.
0: تفضل يا عمرها.
1: نعم بارك الله فيك ورحم الله والديك. طبعا دائما المصلحة حقيقة ما اكثرهم الناس هذوما اللي دائما يضحكوا الواحد في وجهه وياخذ منه مصلحته وبعدين ينسحب. وخاصة يعني بين قوسين الاقارب والاصحاب. ما يجيكش حد بعيد راه. تاخذ من المرة الاولى المرة الثانية فعلا ما تدرش او صعوبة او قول له خلي لغيرك يزعل معاش كلمة. وانا حصل لي هذا الموقف يزعل معاش كلمة مش عارف ليش حتى السلام بنص اصبعه. هذا طبعا هذوما مصالح. وطبعا كانوا مسك مدير تلقاه الدنيا يا حطوه وزيره تلقى هذاك الذبح وهذاك مش عارف ايش. تم كل 4 سنوات دور شيء ما تلقى شيء. اما قبلها الحاج مش عارف ايش. فحقيقة فعلا يعني انت اصبتي حقيقة. تحية ليك وتحية ليونس تحية لكل المستمعين الكرام ودائما منورين. وبارك الله فيكم من عمران كاتر الافراح. ربي كتر عليكم الفرح. سلام الله عليكم.
0: بارك الله فيك يا عمران كاتر الافراح. شكرا. هنخدم المكالمه اللي بعدها. كان في على 092-150-59-99 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذه ليلى.
2: تحياتي كبيره لاخينا كافر الافراح. واني اللي مغيرت له اسمه. قال كان كافر الاحزان في قناه 7 فانا قلت له خليه كافر الافراح بدل من كافر الاحزان.
0: ايه
2: بالنسبه لام ساره تحياتي لها. شوفي إيه. لما هي كانت برا شاره تشتغل وعندها وظيفه ان شاء الله ربي يساعدها ويحفظها عويلتها. قلت تبدو يتواصلوا معي كيف حالك ضرورة تحل عويلك تحل الصغيرة تحل. ولما كنت هنا قلت والله نمرض ولا تصير لي حاجة ما فيش من ينشد علي ولا من يسأل علي.
0: ايه
2: وقلت لك المثل الشعب اللي يقول فعلا أبدعت فيه ونقول فيه حتى أنا اللي تترك تعيش بلاه اللي تترك تعيش بلاه. ثواني بالله عليك في وفاة أخي أنا يوم 14/5 وفاة أخي اتصالات 14/5 15/5 اتصالات نقول لك يجي 40 ولا 50 اتصال ما نعرفش من متصل بيا. تليفون مفتوح ما سكرتش تليفوني نهائيا. لكن أنا لما هم اتصلوا توا داروا روحهم زعلانين خير بعد الوفاة ويوم الأربعاء يسكر خوي 3 شهور اتصلتوا بيا ووسيتوني ويعني أنا قاعد الجرح مبراش قاعد جرحي أنا مبراش. أنا ما ننساش نقول له عشرتكم رأوا. لكن أنا في وقت الأيام العصيبة اللي عشتها وتعرفي أنت ألام فقدة الأخي وهو بمثابة مشخ وبمثابة أب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإن شاء الله قبره روضة من رياض الجنة. وليكون في علمك إنه هو خاتم كان القرآن الكريم السنة هذه في رمضان هذا الذي مضى ختم كتاب الله. إن شاء الله كل حرف من حروفها اللي ختم بها القرآن يدعو له عليه وبي وعلى أميمك ولي يحفظ ربي ولداته وبنيك
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.
2: في ظرف يعني بي ربي بريتاش لا تبقى عند شهر من 14/5 لواحد 7 لمريتاج جيازي نهائيا. فتحية ليك ملاك مستمر في برنامجك، ثم ربي يسعدك، وإحنا دائما في الدعاء ليك وربي يعطيك ما تتمنى.
0: شكرا.
2: دائما في كل أذان في كل صلاة وفي كل وقت قولي يا رب.
0: بارك الله فيك استدلالها، بارك الله فيك، الله يعزك. شكرا.
2: اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد. كلهم ما تزعلوش، صداقتكم قاعدة وحبكم قاعد وعشرتكم قاعدة، والله ما ننسى ما ننساش. انتي كأنك تتكلم يوم حتى في موضوع القدر، يقولك اللي ما عرف قدرك يريح روحه بقطع عطيبه وكابرة جروحه، ويقولك اعطي القدر. هذا سامي طرابلسي شهرنا
0: مثل
2: عيب الخير، اعطي القدر للي يسوق قدرك، ما تعطيه لصغار العقول. في الميزان ركز وتحدرك، بنادم بنادم قلب مش هيكل وطول. تحياتي ليك،
0: الله يفتح عليك.
2: بالله اللي وخينا يونس، النقم اللي حط على الام، قول لها قبل راس امك وبياتك ورجلاتها، وقولها يا رب يحفظك لينا يا غاليه. ربي يحفظ كل الاباء، يحفظ ربي كل الامهات. ومن فاقد مفقود هذا والله من الشخص، يعني يعني حاجه اعطاها الله امانه واخذها. الحمد لله. تحياتي ليك ملوكي.
0: تسلمي تسلمي استاذه ليلى. شكرا شكرا شكرا.
2: هو لعتم حتى فيها، ووقت كان هيك شويه وظهره وتاسف، وخينا صلاح الدين قال لك ملوكي ملوكي، قلت انتي ضحكتي، قلت لها ملوكي
0: ايه، قال ملوكه ولا تقريبا ملوكه،
2: ملوكه وملوكي وحبيبتنا وخيتنا وصديقتنا والاعلاميه. فعلا نعطيك درجه الاعلام، وعندها وخينا يونس في الاخراج والتنسيق، ما شاء الله تبارك الخالق. وزين الحبايب يا يونس، وانت من بين زين الحبايب ما شاء الله، بتألقك بالمقاطع اللي انت ما بين الفقرات، مقاطع رائعة جدا جدا. تحية لإدارة القناة، تحية لمدير القناة، قول ان شاء الله في ميزان حسناتك
0: ان شاء الله. استغفر الله
2: ان يد المغرب، قول يا رب يا رب يعطيك ربي ما تتمنى.
0: اللهم امين. استغفر
2: ان شاء الله ربي يعطيك الذرية الصالحة.
0: اللهم.
2: من ابنية أستاذة ودكتورة تربوية يتيمة الأبوين، ودعائي والله حيكون البشرة قريبا
0: بإذن الله. بإذن الله
2: بعون الله.
0: تسلمي استاذة ليلى. شكرا شكرا. تحياتنا لك. شكرا.
2: وصديقتنا وحبيبتي كل انت.
0: تسلمي.
2: الله يرحم والديك.
0: الله يعزك. شكرا بارك الله فيك. عادي ناخذ مكالمة ثانية، بس المرة هذه مختلفة شوية. شكلها فصلة المكان. على 092-150-59-99. شكرا على الناس اللي دعوا لي، بارك الله فيكم، ميزان حسناتكم إن شاء الله، ولكم بالمثل.

0: 59 محمود عمر يقول حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. مؤلم أن تكتشف أن بعض العلاقات لم تكن مبنية على المحبة. في مكالمة. ألو السلام عليكم.
1: والله إلا في مكالمة.
0: أهلا وسهلا
1: عمي عبد والله الحمد. ما حصلناها إلا في الهودك
0: يا ودي. أهلا وسهلا ختامه مسك والله.
1: كيف حالك أستاذ مالك؟
0: الحمد لله عمي عبد الحميد. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب.
1: ربي يحفظك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك.
1: تفضل. ربي يحفظك ربي ينورك أنت والأستاذ يونس.
0: بارك الله فيك إن شاء الله.
1: تحية ليك خوي يونس.
0: يسمع فيك حتى هو يبعث لك في تحايا.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. تفضل يا عم عبد الحميد.
1: الله يفضل عليك. تفضل. تحية للأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغرياني.
0: تحية لها أكيد.
1: واحنا ما ننسوش العشرة نقولها يا أستاذة ليلى. والله العظيم من اللي يخش في قلبنا ما عاد يطلع. أيه. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: واحنا طبعا قشينا في الوقت الضايع.
0: لا لا خذ راحتك. اي خذ راحتك. انا حابه توصل لي اي حاجه.
1: بارك الله فيك.
0: تفضل. هي
1: موضوع المصالح هو مثلا يعني ما نتبعك ولا نسال عليك ولا كذا لمصلحتي الخاصه يعني فيها شو بنقول لك مع احترامي ليك وللمستمعين. كان في واحد يقولوا له البي البي طبعا الناس كلها وتشبه وغير البي البي البي البي معناها غير شنتب يا بي والله قبل لا يطلع الكلمة تكون حاجة مقضية.
0: ايه
1: أنا الخدم هو ذاك يجي والبي والبي والبي. في يوم من الأيام مع احترامي ليك كرمكم الله عند الأحمر متاعات مات.
0: ايه با
1: لما مات بدور عاد ذكر الناس اللي في بالي بالك بس مات شو شني تحمر البي مات. معقولة تسيب اللي في ذا الطول يمشي يعز تو ذاك الحوش تعبى والقطول تعبى بذاك البشر معناها الناس ما يقوش حتى وين يقع عمزه في ذاك حشك الحمير اللي مات. وبعد فترة مات هو البي نفسه والله ما عاد يقول واحد
0: ايه
1: كلهم تشفروا تمت المصلحة خلاص.
0: تمت المصلحة خلاص.
1: وتحية لك.
0: بارك الله فيك عم عبد الحميد. شكرا.
1: ربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد. بارك الله فيك.
1: صحيح.
0: تسلم تسلم تسلم. الله يعزك. يلا فاصل قصير ونرجع نختم الحلقة بإذن الله.

مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه.

وفي نهاية حلقتنا نبي نقول لكل شخص يسمع فينا توه، يمكن في حياتك شخص كنت تحسابه أنه عشرة عمر واليوم عادش بينكم شيء، ممكن كنت تقول كيف قدر ينسى كل اللي بيناتنا، يمكن أنت أعطيت أكثر ممن خديت منه، وقفت معاه أكثر ما وقفه معاك، سمحت أكثر منه هو، حاولت تحافظ على

علاقة أكثر منه. لكن تفكر، مش كل علاقة تنتهي معناها أنت خسرت. مرات انتهاء العلاقة يكون كشف للحقيقة، ومرات ربي بعد عنك الشخص لأن وجوده في حياتك كان مرتبط بحاجة مش بمحبة. ومرات الإنسان اللي كنت تحسبه سند يطلع مجرد محطة في حياتك، وهذا مش معناه أنك أنت تندم على الخير اللي درته معاه أبدا، لأن الخير اللي درته ما يضيعش. حتى لو الإنسان هذا ما قدرش، ربي شافه. وحتى لو الناس نسيت وقفاتك معاهم، ربي ما ينساكش وما ينساش وقفاتك معاهم. وحتى لو الشخص قابل واعطاك بالإنكار، ما تخليش إنكاره يخليك تندم على عطائك. لكن في نفس الوقت تعلم، تعلم إن مش كل من قال لك نعزك وانت غالي عليا هو يقدرك، هو فعلا يقدر فيك. مش كل من عاش معاك سنين يعرف قيمة العشرة. العشرة الحقيقية تبان لما تنتهي المصلحة، لما ما يكونش عندك شيء تقدر تعطيه للطرف الثاني، لما انت تمر بظروف ولما تختلفوا مع بعض، لما انت تقول لا ولما تنجح ولما تفشل. غادي بس تعرف مين اللي يعزك واللي يسندك واللي يتحملك بكل مميزاتك وعيوبك. في النهاية ما تخليش تجربة سيئة تخليك إنسان قاسي، ولا تخلي شخص يستغلك يخليك تشك في كل الناس. خليك إنسان طيب، لكن خليك واعي في نفس الوقت. سامح لكن اتعلم، أعطي لكن رد بالك تستنزف نفسك. حبهم لكن عمرك ما تلغي نفسك، وحافظ على العشرة لكن لا تجعل العشرة سببا في استمرار علاقة تؤذيك. لأن الإنسان اللي يستحقك مش هو اللي يحبك لما تكون قادر تعطيه. الإنسان اللي يستحقك هو اللي يقعد معاك دائما سواء أعطاه ولا ما أعطاش. وهنا نختم حلقتنا برسالة: إذا كانت علاقتك بشخص تنتهي بمجرد انتهاء مصلحته منك، فلا تحزن على انتهاء العلاقة، احزن فقط على الوقت الذي احتجت فيه لكل هذه السنوات حتى تعرف حقيقة هالشيء هذا. لكن حتى الحزن هذا خليه درس في حياتك، مش جرح. وخلي قلبك يقول أنا ما ندمتش إني كنت وفي، ما ندمتش لأني تعلمت لمن يكون الوفاء. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة ونواياكم صافية لكن عيونكم مفتوحة، لأن الطيبة جميلة لكن الوعي هو اللي يحميها. دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالخير، ورب يبعد عليكم كل علاقة ظاهرها مودة وباطنها مصلحة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود. إلى هذه الساعة، إلى اللقاء ومع السلامة.

0: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

الْمُفْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

منكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلوا

وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

تبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

أَحْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه

وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

بينكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

يهديكم ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن.

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا

الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم

أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

منكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

عذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

ضر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

يبطئ. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

لكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

غل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لقد

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعةِ

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

أتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم

فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب

وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

نصيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

لآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.

سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض.

الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين

رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليهم

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
2: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعذب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
2: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادئة. الإنسان أحيانا، خلينا نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا. لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا يخلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول راية ولا يقول شيء أبدا، يقول أدير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول لا أسف أنا ما قدرش ندير هذه، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ بالرد. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي يركب السيارة ويمشي للمكان الفلان يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر، عدي خذ هذه حطها غادي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في لكن فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقوله حشم، خلينا نقوله شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان قال عبي البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة الإنسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معاملة خاصة. هذه تذكرني بقصة لشيخ من شيوخ الأزهر في عهد الملك فاروق. كان جالس في المسجد، في المسجد الجامع في الجامع الأزهر، وكان حوله مجموعة من التلاميذ. فالمهم هو جالس وطبعا متكي على العرصة وما أدري ليه. فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبه ولا تحرك ولا در ولا كأنه في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظني فؤاد، فطن للشيخ انه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله او ما وقفلش احتراما، ما ابدش اي نوع من انواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شويه فما حبش انه هو يعنف ولا يدير، مشى ورجع للقصر بتاعه وبعث الى الشيخ هذا، عرف من سال عليه وعرفه من اسمه وكذا، بعث له بسره فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال لما أعطاه المال قال له هذا، قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك. فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد الثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموا للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليل من شيوخ الأزهر اللي فعلا كانوا
حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه. الضعف عامل من عوامل عدم القيام، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الرتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الرتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة، هذه نحن لما نجيبوها نجيب فيها أنه الإنسان إكمالا لما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت عشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.

عوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين مشي انت؟ جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، اصبحت فلوس وكذا توه تطلع. فقال لهم باش عشان نتبوا، ايش رايكم؟ قال لهم انا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عدوا من الفلان تقوا فيه كذا خذوا من الفلوس، وتركوه وذهب الى المدينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع أبا يحيى.

يعني أخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك يقول إيش قالوا له؟ قالوا له كأنك أنت اللي جيت تدير فيها تطلب مال تؤول لمولك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وكأنك أنت تبي ملك ملكناك، وكان تبي مرأة جيب لك أفضل مرأة. المهم عرضوا عليه الدنيا بأشكالها المختلفة، فهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا ما أنا جيت بس أبلغكم رسالتي، أنا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحالة عدم طلبة للدنيا صلى الله عليه وسلم انعكست على حياته كلها حتى بعد أن أصبح سلطان العالم، يملك الأموال كلها تجي من كل جهة، من كل جهة، ما كانش يخلي عنده فيه ولا قرش. يمكن ذكرناها من قبل أنه وزع حتى يقعد بيجي في آخر النهار يريد أن يعني كان صائم وبيفطر ما يلقاش حاجة يفطر عليه إلا الماء والتمر ولا حاجة خفيفة. هذا ليش؟ لأنه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر يعني تحرر من الدنيا. هذه أول نقطة مهمة جدا، أنت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الأمور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم إيش تحررها من عبودية أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هو أنك أنت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، ولكن تبي قوة، لأن في مواجهة الروح هذه أو النفس المطمئنة أو النفس الراضية أو النفس الكذا، في مواجهتها في شهوات، في حاجات كويس، تبي طمعك أنك أنت لا خلينا نجيبه، خلينا نأخذه نديره مشروع، نجيب فلوس، خلينا نديره كذا، تمام أوكي مش مشكلة، بس نديرها بالحلال، بالعمل الصالح، بالتجارة مش بالربا، بالصدق مش بالغش، نجيب فلوس شو المانع، نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح. فسيدنا علي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إنسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب وال سيدنا أبو بكر بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصر بماله، حتى أن لما هاجر أخذ كل ماله وترك أهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير، ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. هذه والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأنه هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر زكاة هذه نفسه، سيساعد المحتاجين فتعود عليه بالفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقولوا يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك يسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال كريم الله لو كانك يعني بالله يسألنا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أنه يفتح علينا حتى سنة، يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه وتعالى قد فعلت، فرزق الله بمش عارف بأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جاءت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا. فقال لها شو انت رأي؟ قال خلاص، قلت لنا حوشنا نفتح فيه أربع

0: ابواب، يعني من كل جهه باب، واي واحد يدق الباب ويبي حاجه نطوله، فاصبح خلاص اصبح ملجا الناس اللي يستحق يمشيله. دق عنده كم باب؟ مش باب واحد، محتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنه وكملت وعدت السنه، بدات الثانيه وبالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف انت سنصار انت قد سنه؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح اربعه ابواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركه والخير الكثير. وقصه ايضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعه من الشباب في مصر داروا مشروع، هم تسعه تقريبا داروا مشروع، فلموا مبلغ، وبعدين المبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد واجد، فقالهم واحد منهم قال يا جماعه انا ممكن ندخلوا معنا واحد عاشر بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا امورنا. بس قول له من هو؟ قال الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا لنا احنا اللي نربحوها حنعطوه 10%، نطبع 10 حنعطوه 10% من الارباح، يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله ما دام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبه، زادوها خلوها 20، زاد زياده، وصلوها الى ان اصبحت الارباح 90% لله و10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس الا بعد ان مات. ليش؟ لانه كان يدير في الخير بدون اي ما فيش الشوشره الاعلاميه والتصوير وال وشوفوني شندرت وما شندرت، هذا كله مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا الى ان نحن نكون مؤمنين بان فيه خير. المال الحلال فيه بركه، المال الحرام فيه محق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه، يسحقه، ينهيه، ويربي، ينمي، يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح. لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. ما تعرفش. قال له رجل كان دائما أبدا كلمة يقولها صارت لك حاجة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. فقال واحد يهودي كان نسمع فيه قال أنا بشوف شنو كلمة يقول مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. قال أنا حنقتل ولده ويقول لي يقول لي الخير وين. فدعا ولده اليهودي، دعا ابن الشيخ هذا، دعا العزوم عنده وناوي أنه هو يدل السم في الأكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوه وركب عليه فرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوه. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح بيه فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومه، اروح البيت. فشو قال له والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وكسر وكذا. فقال خير خير وما خفي كان عظم. اليهودي لما سمع بيها طبعا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خفي كان ما خفي شنو، عارف انه كان نويل على أسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعه، لا عمره كله ينهي بسبب انه هو بيقتله. يبقى اذن معناها حتى لو اصابك شيء مما تظن من انه من امور يعني من الشيء اللي تؤذيك او تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس. فتذكر قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اجتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش؟ إذا أنت نجحت. في الاختبار او نجحت في هذا الامتحان. كويس، وبالتالي مهم جدا ان احنا طبعا كيف بيقولوا التوازن، التوازن بين الدنيا والاخره والميزان اللي الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما اتاك الله والدار الاخره، هذا الاصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك الى تحقيق هدفك في الاخره. وابتغي فيما اتاك الله، هذا اللي اتاك الله في الدنيا، وين في الدنيا ابتغي فيما اتاك الله والدار الاخره. ولا تنسى، ولا خذ يعني متعتك انت اللي خذيته من الدنيا هذه، تصدق به واعطيه لله سبحانه وتعالى، وانفق في عمل الخير، واشتغل في البر، واشتغل في كل الاعمال التي والدعوه والى اخره. ثم بعد ذلك انت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينه وفي سياره وفي وفي وفي وفي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. ربي اعطاك به، لما اعطاك ربي، والله يا اخوان كم حاجه، انا احيانا عندما نركب في السياره وبعدين نشوف انسان يشحت في الطريق، او نجي انسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي ان هذا ابتلاء لي مش لهو، الابتلاء هذا لي انا مش لهو، الله يبتليني انا شو بندير في مقابل مواجهه هذا الامر، هل نساعد وانا وعندي امكانيه المساعده، هل نساعده؟ والله ما ساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم السائل فلا تنهروه، واما السائل فلا تنهر، عندك عطيه ما عندكش ما ترد بكلمه طيبه، ما تشتمش او ما تسبش او ما تطردش، وانما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس اعطيك كلمه كويسه ان شاء الله ربي يفتح لك ما يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول اي كلمه اخرى، فكان عندك بتعطي اعطيه مش مشكله. وما يقولش واحد والله هذا ما يشحت تجاره يشحت، هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى، ما تعودش نفسك انك، لان لو قلت لك حتقولها حتى على انسان ما يشحتش، وانما حالته كما قال القران يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمام لا يسالون الناس الحافه، ما يسالوش، لكن حتى يقول هذا والله غير شكلك يغير لك، لكن راقد عليه وكان ضرب ومدده، انت حتقعد دائما تبحث عن مبرر انك ما تعطيش، وهذه هي الاشكاليه. اذا المساله خردوا الى مساله ان احنا الموازنه بين ايش، بين قضيه الدنيا والاخره في الانفاق وفي العطاء، وبالتالي يعني انسان تسمو نفسه وتصبح على افضل تقدير. الانسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجة، فعلا مالك الأمر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه قول الحق سهل، يصبح قول الحق بالنسبة له أمر سهل جدا جدا. ليش؟ لأنه هو مش خايف من أي شيء من أمور الدنيا، وهو يعلم أن الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه، ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل أنفاسه، لو فرضا هو كمل الطعام، الطعام اللي يأكله كمل، لكن مازال الأنفاس، يقعد حي إن يأخذ الأنفاس هذين وبعدين يموت، لن يموت قبل أن يستوفي أجله، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك، شنو المضمون؟ هو المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس، اجتهادك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك. شو نطلب منا نحن؟ طلب منا العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصروا فيها. قال لا، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا دليل على أننا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه يعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له وليد اسمع، يقول له أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش فيه مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري ويبيع بفلوس. عليش يا ولدي؟ لا والله نبي ما مستحق، مرات ما يعطينيش، مرات ما يجينيش، مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله؟ أنا الآن ماشي البعثة، البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل أخرى باش أحصل فلوس. هذا دليل على أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديرها، والباقي ما ندوراش، ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، كويس، وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله تو أنا سيب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارف إيش، يعني صعبة العملية، لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا إن الإنسان يكون عنده هذه الحرية. نختم ونقول إنه يا إخواننا الإنسان دائما وأبدا لابد يضع في اعتباره إن كل ما فعل، فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة. نذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اشتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع الأحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب ابتلاء بسبب الذنوب، انت تصبر خلاص كفرت ذنوبك. بالتالي مهم جدا ان يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها. وهذه تاتي منها، تاتي منها قصه الانسان اخشوا شنو فان النعم لا تدوم. الانسان ما يعيش نفسه دائما وابدا كل حاجه يبيها، او كل ما اشتهيت اشتريت كل سيدنا عمر، يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجه عاد ياخذها. تصبر شويه، أعودها أن مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش، ما سلش أزمة، كويس؟ لا شك انه لابد الانسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف اعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع ان شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الرحمة. فقد حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، أي شبيبة جمع شاب، متقاربون، أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 يوماً وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، رحيماً رفيقاً. فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا لهم، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد أن سيدنا عمر قال مرة: كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسلول، وتوفي وهو عني راض وأنا بذلك أسعد. ثم آلت الأمور إلى أبي بكر، فكنت سيفه المسلول وجلواذه وخادمه، وتوفي وهو عني راض وأنا بذلك أسعد. وقد آلت الأمور إلي، فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل البغي والعدوان، أما أهل التقوى والعفاف فسأضع رأسي لهم ليطأوه بأقدامهم. مرة قال: لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. نتابع خطابه، قال: أيها الناس، لكم علي 5 خصال خذوني بهن. لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفق هذه الأموال إلا بحقها، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث. إنسان مقيم في بلد، أن أرسله إلى بلد بعيد، بعيد عن زوجته وأولاده، إلى أمد طويل، هي قسوة. لكم علي ألا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ارفع الرواتب. وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. لذلك الآية دقيقة جداً: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت ليناً لهم، فلما كنت ليناً لهم التفوا حولك وأحبوك، ولو كنت بعيداً عنا لم تلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. صار في معادلة رياضية: اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة انفضاض. فأنت كأم وأنت كمعلم وأنت كمدير مؤسسة إذا كنت متصلاً بالله يمتلئ القلب رحمة، هذه الرحمة تنعكس ليناً، هذا اللين يدعو من حولك أن يلتفوا حولك، فالرحمة أصل في القيادة. لذلك من علامات قيام الساعة أن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء، وأن تنزع النخوة من رؤوس الرجال. ليس هناك عند الرجال نخوة يتباهى بأهله بأبهى زينة، وليس في وجوه النساء حياء، وليس في قلوب الأمراء رحمة. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وأنا أقول والمؤمن الصادق يتخلق بهذا الكمال، يجب أن تغلب رحمته غضبه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق يوم خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني تغطي ما بين السماء والأرض، منها رحمة واحدة. بهذه الرحمة تعطف الوالد على ولدها، والوحش بعضها على بعض، وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. يعني أوضح مثل قلب الأم، إنسانة تريد لابنها كل سعادة، تعرى من أجله، تجوع من أجله، يعني تضحي بالغالي والرخيص من أجله، ولا تنتظر منه شيئاً هذه الأم. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، من آيات الله الدالة على عظمته. نظام الأبوة والبنوة، ووالد وما ولد، يعني إن أردت أن تعرف كمال الله من خلقه انظر بشكل مصغر جداً، بشكل لا يتساوى مع الأصل، رحمة الأب بأولاده. يعني كم أب في الأزمة الصعبة السكنية يبيع بيته في أرقى أحياء دمشق ويسكن بالريف من أجل أن يزوج أولاده، وهي بطولة في الأب. حينما يحمل الأب هم أولاده، حينما يسعى جاهداً لتأمينهم، لتزويجهم، لتهيئة عمل مناسب لهم، هذه بطولة. يعني الحياة من دون رحمة صحراء، مجتمع غاب. فالتراحم هو ما يميز المؤمنين، المؤمنون يرحم بعضهم بعضاً. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على ما تحابون عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. دخلنا في موضوع دقيق جداً. قال: إنه ليس رحمة أحدكم أصحابه، ولكنها رحمة العامة. يعني كل أب يرحم أولاده بالفطرة، أكاد أقول ليس له أجر بذلك، لأن الله أودع في قلبه رحمة لأبنائه. لكن أين بطولتك أيها الأب حينما ترحم شاباً يعمل عندك في المحل التجاري؟ والله مرة حدثني إنسان قال لي عندي موظف فهيم ذكي جداً لكنه يتيم، طلب مني أن يغادر المحل قبل ساعة من الدوام ليلتحق بمدرسة ليأخذ شهادة، هو غير متعلم. قال لي ما سمحت له، بخاف يتعلم يتركني، لكن ابنه بلقاء آخر دفع عليه أكثر من 1,000,000 ليرة دروس خاصة ليكون طبيباً. هذا الشاب الذي في محلك التجاري لا تسمح له أن يتعلم من أجل أن تستغله، وابنك تنفق عليه 1,000,000 ليرة كي يكون طبيباً؟ البطولة أن ترحم الآخر، أن ترحم أولادك شيء طبيعي جداً، البطولة أن ترحم زوجة ابنك في البيت. هل تعامل زوجة ابنك كما تتمنى أن تعامل بنتك في بيت أهل زوجها؟ هذه البطولة، البطولة أن ترحم الناس، أما أن ترحم أهلك وأولادك شيء طبيعي جداً. لا أقول ليس لك أجر إطلاقاً، لكن الله أودع في جبلتك محبة الأولاد، فأن ترحمهم شيء طبيعي جداً، لكن بطولة المؤمن أن يرحم الآخر، أن يرحم شاب في محله التجاري. والله مرة ثانية أنا أتألم أشد الألم، كنت في محل تجاري فحمل صاحب المحل الموظف الصغير الشاب رقيق العود، أول ثوب، ثاني ثوب، ثالث ثوب، رابع ثوب، قال له ما عتقدر، قال له شاب أنت، حمل ابنه ثوب واحد، قال له بابا أوعك ظهرك. بطولتك أن ترحم الآخرين، البطولة أن ترحم الناس، أن ترحم الذي لا تعرفه، أن ترحم الذي لا ينتمي إليك، هذه بطولتك. المؤمن الرحيم. لا شيء ينقلنا إلى موضوع آخر، الدول الكبرى تعامل شعبها معاملة تفوق حد الخيال، تفوق حد الخيال، لكنها تعامل بقية الشعوب بوحشية ما بعدها وحشية. هؤلاء لا قيمة لإحسانهم لشعوبهم، وحوش، وحوش على شعوب العالم. إذا ألغيت المبدأ الإنساني الأمة سقطت. لما فتح الفرنجة القدس ذبحوا 70,000، فلما فتحها صلاح الدين لم يرق قطرة دم واحدة. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، يعني بطولتك ليس مع أولادك، أن تكون رحيماً بهم شيء طبيعي جداً وشيء أودع في جبلتك، لكن بطولتك أن ترحم الآخر، أن ترحم إنسان لا ينتمي لك بقرابة، أن ترحم موظفاً عندك. يعني أحياناً تلاقي دخل ما بيكفي 4 أيام، هذا الحاضر، والإنسان مضطر فيقبل بهذا العرض، هو ينفق في اليوم 100,000 في اليوم الواحد، ويعطي هذا الموظف المضطر أجر لا يكفيه طعام 5 أيام. لذلك لا نرقى عند الله. أخواننا الكرام، كلام دقيق جداً، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أية أمة لا ترحم ضعيفها؟ هذا الضعيف ينبغي أن تطعمه إن كان جائعاً، ينبغي أن تكسوه إن كان عارياً، ينبغي أن تؤويه إن كان مشرداً، ينبغي أن تعلمه إن كان جاهلاً، ينبغي أن تعالجه إن كان مريضاً، ينبغي أن تنصفه إن كان مظلوماً. عندئذ يتكرم الله علينا فيكافئنا مكافأة من جنس عملنا فينصرنا على من هو أقوى منا. إن أطعمت من هو أضعف منك أكرمك من هو أقوى منك. فلذلك أيها الإخوة، من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. موضوع دقيق جداً. أقرب قلب إلى الله القلب الرحيم، أبعد قلب عن الله القلب القاسي. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني أكاد أقول لكم، أحياناً بالمركبة في عداد السرعة وعداد حركة المحرك، دورات المحرك، أحياناً العقربان يتحركان معاً. اسمعوا هذه الكلمة، إذا كان في للإيمان عداد وفي للرحمة عداد، عقرباء العدادين يتحركان معاً. فأنت ترحم الخلق بقدر إيمانك، وتقسو عليهم بقدر بعدك عن الله عز وجل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني لا يغيب عنكم أن بغياً سقط كلباً في الصحراء فغفر الله لها، لك أجر كبير في إطعام البهائم، لك أجر كبير في معالجة مرضى البهائم. إذاً من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الشاهد الدقيق، يا رسول الله كلنا رحيم، قال إنه ليس رحمة أحدكم أصحابه ولكنها رحمة العامة. يجب أن ترحم كل من حولك، يجب أن ترحم من لا ينتمي إليك لا بصلة ولا بقرابة، هذا إنسان. لذلك أقول لكم هذه الكلمة، الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إنسان تبتز ماله، تستغل جهله، ترفع عليه السعر أضعافاً مضاعفة، تلقي في قلبه الروع لتأخذ من ماله، ويل لإنسان يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني غناه على إفقارهم، يبني أمنه على إخافتهم، يبني عزه على إذلالهم، يبني قوته على ضعفهم. الآن بعض أسباب الرحمة، يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبداً رحمه سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى، سمحاً إذا قضى. في تساهل، في رحمة. يعني تأتي امرأة إلى صيدلية تريد دواء معين، المبلغ الذي معها ينقص نصف ليرة، بإلا يأخذ الدواء من يدها: ائتي بالمبلغ الكامل. نصف ليرة سامحها. رحم الله عبداً سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى، سمحاً إذا قضى. أيضاً رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى. في الآية الكريمة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً. وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء حتى يستيقظ. يعني التعاون بين الزوجين لأداء العبادات شيء طيب جداً. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. ورحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وصحبني في الغار وأعتق بلالاً من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مراً، تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة. رحم الله علياً، اللهم أدر الحق معه حيث دار. يعني أنت أيها المؤمن ما لك عمل؟ ما لك عمل يصلح للعرض على الله يوم القيامة؟ ربيت أولادك، عاونت الفقراء، لبيت حاجة الضعيف، لك عمل صالح. إنسان بلا عمل فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الغنى والفقر بعد العرض على الله. الغنى الحقيقي غنى العمل الصالح، والفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. رجل من قيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إلعن حمير. أعرض عنه النبي الكريم، فأعاد عليه فقال: يا رسول الله، إلعن حمير. أعرض عنه النبي الكريم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله حمير، أفواههم سلام، وأيديهم طعام، وهم أهل أمن وإيمان. لم يبعث النبي الكريم لعاناً، ما بعثه لعاناً، بعثه رحمة للعالمين. أيضاً من أسباب رحمة الله، رحم الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال. معنى في عرض في السمعة، يعني اغتبت إنسان، أنت اعتديت على عرضه، يعني على سمعته. لكن نحن نتوهم العرض خاص بالنساء، لا لا، سمعة الإنسان عرضه. فرحم الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال أو جاه، فاستحله قبل أن يؤخذ، يعني إلى الدار الآخرة، وليس ثمة درهم ولا دينار. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته هذا الذي ظلمه، وإن لم يكن له حسنات وضع من سيئات صاحبه على سيئاته. رحم الله امرأً أحسن صنعته، إتقان الصنعة من الدين. واحد باع غرفة جلوس، الذي اشتراها زاره أصدقاؤه، جلسوا عليها ففسدت، فذهب إلى صاحبها متوتراً جداً، قال له: من أول جلسة، قال له: شو قعدت عليها بظهر؟ رحم الله امرأً أحسن صنعته، إتقان الصنعة من الدين. جزء من دينك أن تتقن صنعتك. يعني مرة ركب صحن برغيين من ستة، بأيام الرياح الشديدة طار هذا الصحن، وقع فوق رأس بنت صديقي فقتلها. من أجل أن توفر عشر دقائق أزهقت روحاً بريئة. في أخطاء كثيرة جداً بسبب السرعة والإهمال. فلذلك رحم الله امرأً أحسن صنعته. ورحم الله امرأً سمع منا حديثاً فبلغه غيره. يعني ما الذي يمنع؟ إذا حضرت خطبة جمعة وتأثرت بها، كتبت بعض النقاط، فإذا جلست مع أصدقائك حدثتهم عنها، إن جلست مع جيرانك، مع زملائك، مع زوجتك، بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأً سمع منا حديثاً فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أيها الأخوة، هذا أيضاً من الأعمال الصالحة التي تستوجب رحمة الله عز وجل. رحم الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبيقول سيدنا عمر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. يعني إذا في إخلاص بين المؤمنين، في تعاون، وأنت وجدت على أخيك شائبة وهو يحبك وتحبه، وبينك وبينه نصحته، والله الناصح له أجر كبير، والمنصوح إذا قبل هذه النصيحة له أجر أكبر. يعني التناصح، أنا أقول دائماً نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. في تعديل لهذا الرأي: نتعاون فيما اتفقنا، وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. يعني إذا أخوك ذكر حديث ضعيف وأنت نبهته له، الحديث ضعيف أو شديد الضعف، أتمنى عليك ألا تذكره ثانية. بينك وبينه قدمت له نصيحة طيبة جداً. فلذلك أيها الإخوة، إن أردت رحمة الله كن نصوحاً. وهل تصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضغط الدين كله بكلمة واحدة فقال: الدين النصيحة؟ أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق في تطبيق هذه الآيات والأحاديث، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بأرض فلاتي طوعت أرجاء.
3: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM إشراقة نور
3: في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تتابعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة الصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده ليه. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكوا على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شن معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عندهش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات، ركزوا فيها. انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي

نسبه في الظلام، هنقعد نقوله يا ظلام أطلع يا ظلام امشي. لا، شن نديره؟ لازم نشعل نور، صح؟ نشعل فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة، مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة. أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت، زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك، احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة، اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة، اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور، الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان، طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء، حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي، تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجوه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك، لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك، لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك، لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات، لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة، ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط. الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته. فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح. ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة

وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا فعلا صدقتي والله، يعني لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك. وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب، ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس، ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة، وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر. وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك، فخليك أنت بطبعك بأخلاقك بمبادئك بطيبتك بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن ليلة ما احتجتهم ما لقيتهمش، سمحت لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يردهولك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما للهف لله، وأعطوا للهف لله،
سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن، ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا. وهني الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك، لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. را ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ اي والله قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج إن يكون في حدود. خلونا نتفقوا ونقولوا حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق إنه يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق إنه يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق إنه يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس، لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها انك انت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك اذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. إيش نجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله؟ يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه
مش ضايع ابدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الايام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. ما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا، تقعد أسبوع كامل تفكر فيه. شخص ظلمك، تقعد شهور تراجع في كلامه. شخص ما قدركش، تقعد ديما تسأل علاش، شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة. نقول احنا رد بالك، تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويوقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاجني الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي مازالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الأشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات أنت توا عندك شخص، توا في بالك شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها؟ ركزوا لي فيها. مرات انت توه حاليا تفكر، وانا متاكده كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصه لما يكون شخص صادق والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله.
لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي لط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ أنت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ أنت ما تكذبش. هو ظلمك، ما أنت ما تحاولش إنك أنت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ أنت ابني نفسك بنفسك، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك بس، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت، انتصرت على نفسك أولا وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس إن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا، ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. رد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل، ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية، فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا إنك أنت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها أبواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي أنت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم ان الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، اتمسكوا بي لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض. عادي الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، ما تقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟
تونا نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحتوا. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخذ الإيجابي نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي، والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي، جميل الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول جميل. محمد يقول أمي وأبي، سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها، بوشتاوي يقول أمي وأبي، جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي، وهشام يقول أمي رحمها الله، كلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجة. الجوهرة تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمة الله عليه، جميل. حلو، هذه أراءكم وأنا أخذت أراءكم صح؟ بنتو ممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول الأخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. بح طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما جاوبوني عليه بصراحة، ما نبيش لف ودورا، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخد المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم وخاطبش فيكم على الماشي، يعني خاطب في قلوبكم انتي مني. خليني اتحفظ بالإجابة لو سمحت، هنا بتونا أسألي حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم،
ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول ايه. تمام، اجاباتكم حلوة صراحة. الايام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول اكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به اجابتكم تمام حلو. انتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم انتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، ومغمزات تقول أكيد فيه، أم الوليد تقول فيه، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود، قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. هذه الإجابة اللي ما نبيهاش أنا، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص أنت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام أنت موضوعك تاني تماما، أنت عارفة أن علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي أن أنت في يوم من الأيام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ أنت قلتي شخص سام يعني، هل تعتقد إن الشخص السام في يوم من الأيام تلقيه جنبك؟ صعبة لأنها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية، العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ أعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة أبدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر، إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله، مرات نقعد الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منا اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شايف روح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بني يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع إحساسك طاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الإحساس، لأن الموضوع يحتاج إنه يوصل لقلوبكم مش لأذانكم.
الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج اننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا. مبروكة حبيبتي انتي، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافق تهدين الخير وانساه. أحلى مساء الورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخاطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم إنكم تفكروا فيه، بهو أنتم تفكروا فيه. ناخدوا فاصل ونرجع لكم، يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم، وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلم من بعض، من باب إن احنا نستفيد من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومننا شخصيا نحاول أننا نعطي الموضوع حقه، ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إنه يوصل للناس، إنه يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين، بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة على تسلسل، وكلها عبارة على رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعده نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشيء هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمه الطيبه. يكفيني انا دعاء صادق صراحه، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه اكثر شيء واقصى طموح صراحه، واكثر نجاح انه يوصل للناس، والأهم إن يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشي هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: نحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك اللي تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت قربولي.
3: ايه والله، كيف تحكي علي يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلموا أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح. ايه والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبت لي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا تفكر في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم نصيحه. ثواني الحظ بكي نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا حق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني، سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه ويدخل ربي
2: فيه. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. جميل إجابتك. إيه
3: فديما الواحد ياخد منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه
2: بالزبط.
3: هذه هي معنى الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صور يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي يهاجرك يهاجرك بالخير يعني بكلمه طيبه، تبيع علاقات وكل شيء في مدى به حد، حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نامر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تزرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرى.
3: فأنا نبينا نقول لك تحياتي والله لأستاذة سادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل، اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوش، وانا نفرح بضي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه، شوف شو دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك ومداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران.
2: أكيد.
3: ما شاء الله عليه.
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذه ليلى وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي بالرياء الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلمي لي الله يعزك.
3: تحياتي، مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش، من اسمع هالصوت؟ الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة نومس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله، لا باس عليك يا رب، ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: هنسلم على بنتي قولي كانت كتير، نسلم على يونس على القناة على كل من يسمع فينا. أنا روجيت في الأخير تتكلمي على فعل الخير حاجة
2: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر،
2: باهي انت
4: خير وشر.
2: برايك برايك برايك أنا نعطيك أسئلة وتجاوبيني يا أحمد بما أنك أنت لحقت على أول سؤال. الكلمة الكلمة تأثر فيك؟
4: طبعا الكلمة الخير تأثر فيها،
2: وكلمة الشر
4: تأثر فيها، يعني من نوع الكلام يأثر فيها ملاك.
2: باه كويس، هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبة تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ إحنا نقوله
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غالطة يردوك، وكان مثلا أنت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذه ما تاج علي راسي. أما صحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسوء وحاجات شكل هذه، لا ديما مدبياني نبتعد عنهم. عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئة الكويسة تأثر
4: طبعا عليها تأثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكو فيه اليوم يا نورس. عفوا
4: البيئة لا تأثيرها، هي البيئة رأي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الإنسان. عرفتي أنت من هم الناس اللي عشتي معهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحة ملاك ما نكذبش عليك، أنا عشت مع أب ومع أم، بديت بوي الله يرحمه أمي خليني منها، أمي مراه ويدي هيك على حالها لا تهبس لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمة، صاحب كلمة، صاحب معرفة، صاحب ينصحك يردك يقولك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربنا معاهم كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط يقولك بنتي هذه غلط هذه لا هذه هيك. صراحة عشت في بيئة ناسها الكبار كلهم أصحاب خير أصحاب عرف أصحاب حكمة، فعلاش أنا ملاك والله ما شكرم في نفسي علاش أنا هكيرة، لأنني عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تقل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء، فإحنا طلعنا هكي. فعلا البيئة هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يتشكلوا شخصيتك أنت. رأي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطأ، راي عايشة في بيئة خطأ مع أب وأم وأسرة خطأ. عرفتي؟ أما اللي عاش في أسرة صح، عمات وخالات وإخوان وهل كويسين، راهو الأصل يحكم. ولأن حاجة تانية ملاك، راهو الإنسان يعود لأصله، يعود أنا معك وأصلك كويس وأهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راهو ما تخيبيش، لازم
2: صح.
4: حتى صغر تتولي
2: صح يا نورس.
4: صراحة اللي يقولها بالفم اللي أنا عشت في بيئة ما شاء الله صدق صدق،
2: إن شاء الله ربي يخليها لك هالبيئة هذه.
4: نحييك ملاك ونحيي يونس، وإن شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، رأى نسهر معك للفجر يا ملاك، فإحنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
2: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من إيديك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. هي أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زي هاليوم هو العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين يا
5: رب. الله يبارك فيك، وكيف حال العوائل كلهم؟
2: والله يا طيب.
5: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياك بوي.
2: إيه.
5: علمني هالبا حاجات.
2: جميل. شن علمك؟
5: أيوة والله.
2: شن علمك يا أم زياد؟
5: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع شن هو الحرير هماوي وبنتي باش مغشوش مغشوكش، علمني الطبخ لأن أبوي حياك أبوي كان طباخ، إحنا نقول أعتبره شيف ولا إحنا نقولش طباخ، خششني الكوجينة بكري من صغيرة من 0-5 ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني إن أنا فعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني إن أنا الكلمة اللي ما تصلحش ما نسمحهاش والكلمة اللي تصلح ونستفيد منها نسمحها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعة الحمد لله لما أنا ندير حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة
2: الحمد لله
5: أهم حاجة هي
2: الحمد لله
5: إن شاء الله يا رب يا رب لثاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت السلام عليك وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني أكيد يسمع فيا
2: إيه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني متأخر في الليل
2: الواحد تقريبا الواحد ونص في الليل
5: إن شاء الله خير إن شاء الله خير ربي
2: يا أم زياد
5: نعم
2: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى ان راه انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من ال
5: انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: ايه الساعه 1
5: لكن حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: إيه؟
5: والراديو طبعا انا تعلم التلفون كان فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيها مرة
2: باي خلاص ام زياد الساعة 1 في الليل تجي تفرجي على عادة
5: بعون ندير حتى الفياق متاع
2: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقة الجاية وتقولي لي رايك بصراحة
5: بارك الله فيك وعطيك صحيحتك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مراك كيف حالك؟
2: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: ونحيي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحمد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: إيه يا موضوع اليوم على الخير هذه حق دينا ولصغارنا وهنا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خير يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: أي أيوة والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول مصنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له فاحنا قدوت الرسول اللهم صل وسلم عليه
2: اللهم صل وسلم وبارك
6: شوف رسولنا رجع من مكه هذه للمدينه ورجع كانوا كفار قريش واقرباء كانوا خايفين ان ينتقم لكن جاب لهم الكلام المشهور عارفوه كلكم اذهبوا فانتم تلقاء
2: صحيح
6: سيدنا يوسف عليه السلام

0: 1400 سنة.
1: صحيح.
0: ونصير سيدنا يوسف قبل أشبح قباش 2000. فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم اليوم القيامة.
1: صحيح.
0: ناروا منه لو خوف البير اللي خلصوا منه يقتلوه وقدروا على بوه. ما هو يتعرف القصد أنه غير نلخص في حاجات نستفيدوا بها كنا. فمن جوه قولي ولا في مصر نقول وزير المالية أعرفهم فغرفوه وتأتوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الثور سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي حوي كيف دين التصافح والتسامح. نجيلي عند الخير الخير هذا وإحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش ننسوا فينا حاجات لكن مستدين واحد كنا في السابق لكن سووا بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ أن يرتكبوا فيه هذا أنت بالدين ربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجة سيارة لا سمح الله تلقى في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك ولادك بنتك مرات ماشي المثل حما عندك حد مع أخليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خدمات وتقدم
1: مزبوط
0: في بيجيني حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي زم على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير امك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك اخت في المستشفى الطبي عندك خوف في المطرف في بداية نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفعوا مسكين يقتلوه لكن ممكن بدي الخير فهمي تبحثي مثلا ندير اعلان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجه بلشك يعني متطوع حتى وانا في مكاني نبدا الانسان محتاج نبعث للاخوه اللي في الضمان او التضامن نبعث لولد خالي اللي في مستشفى شارع الزاويه نبعث لصاحبتي اللي اللي في مصر السادات العتيقه او تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
1: اكيد
0: ما تحدث لي رشاد ابو لك في الطريق بنحية ولا تدلتها
1: اكيد اكيد
0: تدلتها واحد تصير بيبص الطريق تخط ميه ما تسخيش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
1: اي والله
0: تدلتها في الدنيا والاخرة فما نديش
1: تسلم صح لسانك والله بارك الله فيك
0: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس رقيين راو
1: اي والله اي والله
0: ما يحب الخير
1: صح
0: بارك الله فيك استاذه ملاك الطفلي في المعلومات ليخليك وخياتك للاجيال قبل ما محتاجين ما يقولش الكلام هذا ان كان كان
1: اي والله
0: ان شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم ان شاء الله ومشكورك
1: تسلم تسلم بارك الله فيك شهاده اللي في حقي بارك الله فيك اهلا السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
2: مساك كله ياسمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك لسه في ضيق
1: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
2: خلي خش الموضوع طول
1: خش
2: عني ما تقول خش الموضوع طول
1: يلا
2: هلا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي لربي ولا انساه يا ملاك كان درت شر كان درت شر يوم من الايام فكر ديما هيك مع السكره عرفت كيف دير واترك وعمره عمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهايه ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش نازي قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية في التاريخ يقول هيك عمر ما

0: ينتصر. صح يجيه مشاكل ويجيه ملابن، لكن في النهاية يقف على خط معين
1: صح.
0: هو الحقيقة. فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير، دير الخير في هالدنيا، ما تعبتش، ما تقصرش، ما تفسدش على عباد الله، إن ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الأرض، ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة.
1: أيوة الله.
0: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين، ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الأجل، ياخذ عبرة في الدنيا وبعتلي عذاب يسير في يوم القيامة.
1: أيوة الله.
0: والله أعلم، وهي أكيد الدواء هي. فالإنسان يخلي روحه، نقولها حتى على نفسي ندر عليك دورة، خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه، يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضة للناس، زي ما تحب صغيرتك حب صغير الناس، زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت، واللي مداير حاجة يقول ان شاء الله ربي يعطيك، ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم، ما عندك علاقة، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. فهمت كيف؟
1: ايه فهمتك.
0: وربي يزاجي عباد الله صالحين.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: عرفت كيف؟
1: ايه والله.
0: الانسان يمشي عزة في الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح، ما عبتش ما يكسرش. انت تو ناجي تكسر ولا تفسد لجيرانك، مش يقولوا بلادك، جيرانك تلوح عليهم في القمامة وديك ترتاح يا ناجي، ترقد مرتاح هكي؟
1: لا طبعا لا،
0: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوح فيها القمامة مرتاح انت عادي في جواك، هذا تدلت على شيء، تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي متاعك، والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية راهو، مش عبد عطيها لنا ربي راهو، عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه، باش بنديروا الخير، باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا، وتوا في الدنيا هذه في دنيتنا هي على ريانية هيك، راهو مش من ربي راهو من نحن من فعيننا راهو، كل النو اللي تركيه راهو فلوس ما فيش. أبصر كيف جونا متقدمين في حياتنا، متكسلين هيك، متضايقين من الناس، من نفوسنا، نفوسنا تغيرت يا ملا.
1: بارك الله فيك يا ناجي، والله ربي يهدي نفوس إن شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب، ويهدينا يهدينا جميعا،
0: ربي
1: يعني
0: ربي يهدي نفوس ويخلي نيتكم صافية. والله يا دوب فارغة، والله ما يبغوش التاريخ، والتاريخ يسجل. وبارك الله فيك،
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخد فاصل. تمام، ناخد التعليق يعني على الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب، القلب نقي النية جميل الأثر، وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه، ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي إنك تبقى راضي عن نفسك، وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة، وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت، لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة، وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: شكراً لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرعي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلاً وسهلاً يا مرحبا.
1: أهلاً بك وجال صغير عندي نيرة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ها ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول لي أخوي الشارف تو هذه الثاني مرة ليه ما عرفنيش هو أي بنقول له عبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه وشن تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبيه خيرات على قد من شيء قال لك المصري غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي أيوة والله اي أيوة والله
1: معبيه والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيال.
1: لا ظلام بتاع الكهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب وقول على تليفونك اشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير الميه اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر شهر واربع ايام تو من غير الميه.
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله احنا الليبيين هيك في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعيل تدشوا والله ما كم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصه نقول له في ايدك هذيك اللي سكرت بها السنيسكا
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذه.
0: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله وتحيه لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكره ان شاء الله بالنتيجه لابني احمد شهاده ثانويه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بارك الله
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوه الاعلان الشهاده هي تقريبا غدوه صح هي ممكن الاربعاء ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا استاذ ملك محمود انت سعيده ليك باسمك الكريمه وانت سعيده ان شاء الله لكادر السراي وانت سعيده لكل المستمعين الكرام وانت سعيده مع الحنين هذا اللي كان سوى قبلي هذا.
0: ايه
2: اه عبد الحميد
0: عبد الحميد
2: ايه كان حييه وزي ما قال لك يا استاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعده
0: اكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شويه شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم يعني فهمتي احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس الحاقد يعني صراحه ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جره بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعدة الناس اللي احنا نقولوا المحتاجة ولا الأيتام ولا الفقراء أهل الخير حتى بالكلمة الطيبة أستاذة ملك محمود
0: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمة الطيبة صدقة يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو إنسان ماشي بحسن النية إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صحبها أستاذة ملك
0: والله تغلب صحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية صراحة فان شاء الله ربي يصفي لي ويصفي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا
2: ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين. تحياتي ليك
0: تحياتنا ليك
2: مع ضيق الوقت تقريبا نعطي الفرح لغيرنا وان شاء الله ربي يوفقك وتحيه للاستاذ يونس والشارف وادي كل سرايا ولكل مستمعين الكرام امسيه سعيده الجميع يومكم سعيد ومبارك ربي يوفقك.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا باستدى ليلى الغرياني. يا مرحبا.
3: ربي يحفظك ملوكي محمود. كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
3: أنا الوالد والوالدة وخيينك وخياتك
0: بخير كلهم الحمد
3: لله. إن شاء الله ربي يعطيه صحيحته ويطول ربي في عمره
0: إن شاء الله.
3: يحفظ ميمته ويرحمه ويحفظ له كل محبينه.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبة والصاحب القلب الكبير ليل البشوش.
0: أي والله أي والله
3: نسمي فيه في صاحب الوجه البشوش
0: اللي هو أخونا صلاح الدين. أكيد أكيد
3: إن شاء الله بكرة ربي يبشرنا بنتيجة بنية لوجي وخينا عبد الحميد يبشرنا بولادة بنتيجة ولادة أحمد الشهادة الثانوية وبنية بنت خوي وبنية بنت أختي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين إن شاء الله بالنجاح يا رب.
3: عندنا الشهادة العددية ونزويز وتوق الشهادة الثانوية ونتمنى لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لي وصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة سرايا رائعة والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت أخيتنا من لوفي إن شاء الله ربي يحفظها ويطول في عمرها. إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
0: بارك الله فيك استاذة ليلى. بارك الله فيك.
3: وشرفنا عمي الشارف المزغي شوفي كلماته ربي يعطيه صحيحته يحفظ له عوائلته.
0: باهي استاذة ليلى.
3: عبد الحميد لما قال لك يا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته قال لك هذا أظني كان ما خانتنيش الذاكرة هذا أخي شارف المزغي وتواضع عم شارف المزغي ومعاود الاتصال وقال له ليه فعلا شارف المزغي وأظني كان حتى يخش في إذاعة صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صارة طرابلسية قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو وأنا لما خشت في موضوع أظني الرحمة أو مش عارفة الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعة كان قال لك يعني فجأة أني سمعتك يا ملك.
0: أي أيوة والله
3: شوفي نيته الصافية إن شاء الله ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارف المزغي تتكلم اليوم على الخير
0: على الخير
3: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر والخاطرة تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راو قصير خليك ديما صافي كيف العسل الحلو شافي لا تهين غيرك ولا بشر تكافي دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي ما تستهينش بشيء لأن الله موجود أنت حتى الإنسان عليك أنه هو بيظهر أنه هو نسيه فضلك ونسيه خيرك لكن ربي ما ينساش ربي في الوجود ما ينساش الخير وكل ما تديريه للكبير والصغير واللي يجارك شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك
0: فعلا
3: لا احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيئوا ليك والله يضبك والله يظلمك خليه بيني وبين الله سبحانه وتعالى وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله
3: بس هذه الكلمة تكفي ما تدعي على حد في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل لكن بالنسبة لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه درنا الخير ومازلنا ندير الخير ونساند الناس ومع الناس ولو حتى الخير مش بالفلوس، لك انت تعطيه حتى كان دي بالكلمة الطيبة. يقول لك الله يرحم والديك، ربي يعطيك صحتك. يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقول لك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد. يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك، عقلك
0: إيه؟
3: في قوة بصرك.
0: اي والله استدلنا فعلا،
3: ممكن في يوم من الايامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الامور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحيه ليك ملاك، كل المواضيع مطروحه مختلفه مع بعضها، الله يفتح عليك والله يرحم فيك. عندي سؤال ليك، انا ذكري سمعت عند الساعه الثانيه ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
0: إيه؟
3: من استشاره جميله رمضان.
0: ايه استاذه زينب
3: ما شاء الله، هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير أو الكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا، وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسناتك تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله قناة سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
0: بارك الله فيك، شكرا. هذا من دوقك يا أستاذ،
3: ربي يعطيك صحيحك ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا دريت ماني أتخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية، تحية ليك بلوكي، تحية لبنت الغربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب، لخينا صبري اللي يخيتنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله بومي، كل أحباب البرنامج، وخيتنا بلقيس الجنوبي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوتك، ما تغيبيش علينا
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: كل احباب برنامجك
0: اللهم امين. تحيه لك، شكرا شكرا. ممكن اخذ فاصل قصير؟

0: وكنت أظنها لا تفرج.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 092-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا أبني في الملاك؟ حالك
3: الحمد لله. وعلى
4: ولكم كلهم
3: والله بخير
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برز السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي، إذا كنت خلنا نخش المسي وكذا يعني كلمة بنقولها ونطع لحالي.
3: قول قول قول. هاي
4: بارك الله فيك. توحني الحالة اللي احنا فيها لازم نرجع لربي. لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتالياتنا. كيف احنا بدنا منتصين ناخذ الرشوة ومش مضيعين زمانا ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصف الميزان نديره وصف اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي والسلام عليكم أحطنا فقط ما عندي شوية نرى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
4: ما عندي منقول راوني الأسوأ اللي خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه.
3: يا ودي في انت كلك خير وبركه، بارك الله فيك.
4: الله يحفظك يا بنتي
3: ويطول في عمرك
4: يا شيخ. يعطيك البالك يا رب العالمين.
3: اللهم
4: انا حتى الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وانا يميني وصار.
3: لا لا عادي عادي
4: نكسر انفاخ من قد. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرتوا الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات يعني الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 092-150-59. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: أستاذ ملاك رجعنا تشارف، رجعنا مرة ثانية.
3: يا مرحبا يا مرحبا.
5: أهلا بيك، بارك الله فيك. هذا الدكتورة لالا الغرياني بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الأصوات الجميلة، الأصوات هذه اللي تعبر عن مجتمعنا الليبي واللي عندها بساطة وتقول لشبابنا وفتياتنا بارك الله فيك.
3: أي والله.
5: أختنا لالا الغرياني.
3: ايه ان شاء الله.
5: ربي اخونا صلاح،
3: اخونا عبد الحميد،
5: وزي هذا هلا حتى هي بعد
3: ايه
5: عبد الحميد من اصحاب القديم. طبعا الحميد بن حميد هو اللي قعدت الشارع عندي مجموعه لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا، ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعث ولد اخوي خالد بس يجيب لي رقم التليفون نتاعك ولازم نتلاقوا لهذا اليوم. هو حتى نصيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسه. فمشكور عبد الحميد، ربي يحفظك يا حميد. فكل الايام الحلوه ربي يحفظك وبارك الله فيك. الراديو هذا والاخت اخت مناد جمعتنا الحقنا وعبد الحميد لينا كثره والله ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
3: بارك الله فيك بارك الله فيك. احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون اني وصلت خير بينهم ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامجي. شوفوا الصدفة شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع ها شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة ليهم. والله هذا هو الهدف والغاية نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل الأرض الوطن إلى ما ذلك.
6: أيوة.
3: ألو السلام عليكم.
6: ها حتى نرجعك لك
3: يا ودي يا رجعوا هاي انتوا امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي
6: بقول لأخوي السالف ربي يحفظه إن شاء الله.
3: ايه
6: رقم التليفون خذه من اخونا يونس على الكنترول
3: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
6: هذا اخي الشارف انا قلت لك هذا مش متوه هذا من السبعينات انا ورحمه الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا
3: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
6: مال اخو خذ رقمي
3: خليك خليك خليك خليك بياخذك تحت الهواء تمام
6: ان شاء الله ان شاء الله
3: مية مية. نرجع الموضوع الحلقه. الصوت الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت ايوه تمام مية مية. مساء الخيرات والانوار عليكم جميعا نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا انتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات هي يعني الغرض والغاية ان انا مش هنلقى دعوات بس انا قاعدة ندير في اجر وانا في امكاني يعني. يكفي ان انا نقول في كلمة طيبة يكفي ان تسمع الناس يقولوا كلمة طيبة ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين ومفيش حد عنده مشكلة مع حد وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا وثلاثة شهور من العطاء وثلاثة شهور من التعب وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها وكانت تقدم في كلمة طيبة وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا. هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة تمام أعطينا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعدة الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعدة أحد وثلاثاء وجمعة، الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح، أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما نحن نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدهمش بحياتكم؟ ليش؟ فاهمين أنتوا الموضوع غلط، رح مو أنتوا بتكون تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. به السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد شخص خير تشديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل. شنو متوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. به السؤال اللي بعده يقول، لا، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا لا. الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت. دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة. بخليني نذكرك بشي. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشيء باهي، وانتي ورايك. يعني نفكرك بس انتي ورايك. اهم شيء انين نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لنفرض باهي انتي مركزتيش، انصدمت مرة في حياتي اصبحت هجومية. دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله، انا اتكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك. حلو، هذه فقرة باه اهو اجابة للسؤال يا المتوكلة. لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا. بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك وأسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه حساباته، بننتقم منه، بنرد الأذى وبنحاسبه، بنخليه يندم، وبرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس، لهنا سالكة الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح
انت ردي بالك تجرحي او تجرحي غيرك، لنفرض هو قدب عليك، ردي بالك انت تمشي لنفس الخط وتقدبي. حشاك طبعا، حشاك وحشا المستمعين، بس اني نعطي في امثله لا اكثر ولا اقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئيه معينه، ردي بالك تولي ظالمه وتخليه يجرك للطريقايه. باي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك اشياء، بدل ما انت تنكسري انت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص، لانك لما انت تتحولي لنفس اسلوبه او تتحول لنفس اسلوبه وطريقته وتعامله، اعرفي انه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما انت تبقي محافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من دين نحن الإسلامي، انت هنا انتصرتي عليه، راه انت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش أنك أنت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة للناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخد الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس أن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة. ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس، ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها ابواب ربي يفتحها لك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياة ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته، في وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، أنا عارفة الوقت مشي سريعا، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائما تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون انت الانسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار ان ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض ان هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار ان يترك الامر لله. والنور مش محتاج ان الانسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج انك انت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم، وما تستهلش إن نعيشوا فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا. خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك، لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، وخلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنت، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: سلام من الله عليكم مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان. مشاهدينا، شهدت فلسطين الكثير من المجازر، وشرد الكثير من أهلها إلى المخيمات والشتات، ثم حصلت مجازر أخرى ومحاولات تشريد عديدة، لكن هذا الشعب فهم الدرس ورفض الخروج وأصر على المرابطة في فلسطين مهما كانت قسوة الجيش المحتل وحقد العصابات التي تدعم هذا الجيش. ولا أدل على ذلك مما حصل في حرب غزة، في حرب الفرقان، من رباط وثبات. مشاهدين الأعزاء، تتنوع وتتطور صور الرباط في فلسطين، وأصبحت مظاهر رباط أهلنا في فلسطين اليوم كثيرة. من خلال تقرير مصور سنعرضه أثناء هذه الحلقة إن شاء الله، سنسلط الضوء على مشروع مصاطب العلم داخل المسجد الأقصى وعلى الأربطة الكثيرة التي رابطت هناك. هذه المصاطب كانت تحت رعاية مؤسسة الأقصى والمقدسات. إذن مشاهدينا، كيف يكون الرباط في بيت المقدس، وكيف يكون في فلسطين وفي أكناف بيت المقدس، وما فضل هذا الرباط؟ ولكن قبل كل هذه الأسئلة يبقى السؤال الكبير: كيف نعين إخواننا على الرباط والثبات؟ سننطلق إن شاء الله باتجاه هذه المحاور من خلال هذا الحديث. عن ذي الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا ابتلينا بعدك بالبقاء، أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذاك المسجد ويروحون. هذا الحديث رواه أحمد والحافظ والهيثمي. مشاهدينا، في بداية هذه الحلقة نرحب بنائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة قطر في كلية الشريعة. حياك الله يا دكتور. يا مرحبا دكتور. يعني يشرفنا دائما أن تكون الهيئة وأنتم رعاة البرنامج، يعني أن تكونوا ضيوفا أعزاء على حلقاتنا. الله يحييك. الحديث الذي رواه ذي الأصابع، يعني ورواه عنه أحمد أو أخرجه أحمد الحافظ والهيثمي، يعني هذا الحديث يأتي في باب فضائل الأعمال. لا نريد أن نستقصي الروايات والشواهد والمتابعات له، لكن من باب فضائل الأعمال يبدو أنه يصلح أن يكون مدخلا لهذه الحلقة.
1: لا شك، يعني الأحاديث، يعني إذا كان الأحاديث فيها ضعف يسير يتسابح فيه في فضائل الأعمال، وخاصة يعني وردت روايات كثيرة يعني تؤيد وتدعم هذا الحديث من الناحية الحديثية إن شاء الله. نعم. تعالى.
0: طيب، التعبير جاء: إن ابتلينا بعدك بالبقاء. يعني ما الجو لهذا الحديث؟ يعني لماذا، يعني أين سيذهبون ومن هو الباقي منهم، ولماذا سمي ابتلاء في تعبير
1: يعني الحديث؟ كأنهم يعني كانوا يحسون بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الأب الحاني والسلوى لهم في فإذا حصل أن توفي رحمه الله صلى الله عليه وسلم، إن ابتلينا بالبقاء بعدك. إن ابتلينا بالبقاء بعدك، يعني إن حصل لنا أن بقينا بعد أن توفيت، أين تأمرنا أن نقيم وأين تأمرنا أن نذهب؟ فدلهم ونصحهم بالإقامة في بيت المقدس، لعل الله عز وجل ينشئ من ظهورهم ذرية صالحة يترددون على المسجد ويعمرون المسجد الأقصى. ويعني كما جاء في الحديث: ورجل نشأ في أو تعلق قلبه بالمساجد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب تعلق قلبه بالمساجد. فهؤلاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كانوا يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حسوا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يستنصحوا منه وفي حياتهم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، يعني إذن هو عبر عنه إذا إن ابتلينا، يعني عبر عنه ابتلاء. هل وجود أهلنا في القدس المقدسي الآن يعتبر ابتلاء لهم، ولهم أجر الصبر على هذا الابتلاء بسبب الاحتلال وتقصير الأمة معهم؟
1: يعني هو لا شك أن الرباط في بيت المقدس ابتلاء من الله عز وجل لهؤلاء للناس، وأيضا في المقابل أجر، لأنه كلما زاد المكان خوفا وكلما زادت المدينة كلما زاد الأجر، الأجر على قدر المشقة. أي نعم. وبالتالي يعني وجود هؤلاء صحيح ابتلاء، لكن الله عز وجل سيؤجرهم ويزيد لهم في الأجر الجزيل إن شاء الله.
0: إذن يعني ما حكم الرباط، وربما أهل القدس وأهل فلسطين عامة يسمعوننا، ما حكم الرباط في القدس وفي فلسطين عامة؟
1: بالنسبة لأهل فلسطين تقصد؟ نعم. أهل فلسطين الله عز وجل كتب عليهم الإقامة في فلسطين، والإقامة في فلسطين هي نعمة من الله عز وجل على الناس، لكن الأمر يحتاج إلى نية. يعني أن الإنسان حينما يعني يدخل المسجد ويريد أن يصلي يمكن أن يزداد في الأجر. ماذا يقول؟ نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه. فهو نال أجر الجماعة وأيضا نال أجر الاعتكاف. فالإنسان لابد أن يستحضر النية في كل عمل يعمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته.

0: الأرض المقدسة ككل.
1: يعني هي البيت المقدس وما حوله أرض مباركة. الله عز وجل ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى وكل ما يحيط به أرض مباركة، والبركة هنا بركة معنوية وبركة مادية. أرض يعني خصبة وفيها الأشجار التين والزيتون وغير ذلك، فهي أرض مباركة، بركة مادية وبركة أيضا معنوية. ولذلك حتى الأنبياء عليهم السلام يعني كثير منهم بعث من بيت المقدس ودفن في بيت المقدس، فهي يعني عبارة عن معدن الأنبياء. ولذلك هذه البركة بركة مادية وبركة معنوية، وهي تشمل بيت المقدس وكل ما حوله، لأنه لابد من الإحاطة بهذا المسجد. ويكون
0: إذا كان يعني الموضوع موضوع بركة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم قال عليك ببيت المقدس. يعني هل هذا توقيته إذا كان هذا الحديث في الفترة المدنية المتأخرة يدل دلالة ما زمنيا على يعني اختيار بيت المقدس بالذات؟
1: هو يعني بيت المقدس نظرا لوجوده الجغرافي بين عدة قارات، وهو المنفذ للجيوش، وهو محل طمع الأعداء، ولذلك لابد من أن يحافظ على هذا المسجد، ويحافظ على بيت المقدس، ويحافظ على الأرض التي حول بيت المقدس حتى لا يطمع الأعداء فيها. فإذا السبب هي أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى، أرض يعني من ناحية الجغرافية استراتيجية، ولها ولها يعني أشياء تجعل هذا المكان له مكانة مرموقة بين العالم، وهي منطقة وسط، وأغلب القوافل كانت تمر عن طريق بيت المقدس، ولهذا نجد أن يعني بيت المقدس له مكانة ومحل طمع ومحل صراع، وبالتالي لابد أن يتواجد فيه المسلمون ليحموا هذا المكان وهذا البيت.
0: طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم عليك ببيت المقدس، وربما هناك من ينظر بحرفية، إنجاز لي أن أساهم بهذه الكلمة ويكون التصويب منك، يعني بعض الفتاوى وهي قليلة جدا تقول بأنه الآن أرض فلسطين بحكم الحكم فيها لليهود في معظم أراضيها، يعني فبالتالي هم الذين يحكمون، وبالتالي على أهلها الخروج منها، يعني جدلية الفتوى الماردينية لابن تيمية.
1: لا، هي ظهرت حتى فتوى معاصرة.
0: ظهرت
1: فتوى معاصرة إنه ينبغي على أهل فلسطين أن يخرجوا من فلسطين. هذه الفتوى تخدم اليهود. هذه الفتوى
0: من هيك هدية إذا أخذوا.
1: يعني هذه الفتوى خدمة كبيرة لليهود. حينما نقول فرغوا هذه الأرض لليهود، هذا هو الذي يريدونه. وبالتالي يعني ينبغي على المسلمين وعلى الفلسطينيين أن لا يأخذوا بهذه الفتوى.
0: على كل، يعني بعض الناس يرد إذا البعض ذكر أنه هذه الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله، يرد البعض أنها فهمت خطأ ولم يكن يقصد ذلك، يعني
1: لكنها نقلت عنه.
0: إذا كان الحكم لليهود على هذه الأرض، فهل يجب الهجرة منها؟ يعني ملخص الرأي الفقهي،
1: إذا كان الحكم لليهود على هذه
0: وغالب
1: الأرض
0: وغالب أهلها مسلمون.
1: الحكم الفقهي في هذا الموضوع أن الأرض الإسلامية لا تسقط عنها صفة الإسلامية بزوال الحكم الإسلامي، وتبقى إسلامية، وينبغي على المسلمين أن يحافظوا عليه. هذا هو الحكم الفقهي. طيب، إذا أردنا أن يعني نحدد الحكم الفقهي في هذا الأمر، أرض إسلامية، أرض مباركة، أرض مقدسة، لها صفات كثيرة. هذه الأرض دخلت في الإسلام، وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل في الإسلام، وأنكم ستقيمون فيها وتهاجرون إليها وتكون

0: ومرابطين فيها، فينبغي عليكم أن تحافظوا عليه.
1: يعني
0: مهما طرأ من اغتصاب أو احتلال أو غير ذلك.
1: نعم، يعني الفلسطينيين الآن في البلاد التي يعيشون فيها بشكل عام يوجد أصوات نشاز عن الدين وعن المنطق وعن الأخوة العربية والإسلامية، ويطالب الفلسطينيين أن يرجعوا لأرضهم، بينما الصهاينة المحتلون يحاولون بكل الطرق إخراج. يعني ماذا تقول لي، يعني لو رتبنا أسباب طلب الرباط في فلسطين؟
0: يعني هي أشرنا إليها في السابق. أول الأسباب التي دعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذهب إلى بيت المقدس وأسري به من بيت المقدس، وهذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، لها تأثير كبير على إيه؟ على وضع القدس وعلى وضع فلسطين وعلى وضع بلاد الشام، وبالتالي جاء وحبب الناس في بيت المقدس. ولذلك لما فتحوا بيت المقدس كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر بن الخطاب يتشوقون لدخول بيت المقدس. أي نعم، وكانوا يعني على أحر من الجمر حتى يصلوا إلى بيت المقدس ويفتحوه. وتم فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه أرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى الذي هو يعتبر ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام.
1: نعم. طيب دكتور محمد، يعني الناس اللي بيسمعوك الآن في فلسطين يعني يحتاجون إلى أن نبين لهم أهمية الرباط في فلسطين عامة.
0: يعني أهمية الرباط في فلسطين عامة هو المحافظة على هذه الأرض، أننا يعني متجذرون في هذه الأرض، ولن يقلعنا أي احتلال ولا أي استعمار ولا أي جهة من الجهات المعادية للإسلام والمسلمين. فهو تثبيت العنصر الإسلامي على هذه الأرض، المحافظة على المقدسات التي تتعرض إلى إيه؟ إزالة وهدم من قبل اليهود. ولذلك لا بد من إيه؟ من أن يحافظ المسلمون على هذه المقدسات، أن يقابلوا أو يقاوموا الأعداء أو اليهود أو الصهاينة الذين يحاولون طمس المعالم الإسلامية ومعالم الرباط في فلسطين وفي بيت المقدس.
1: نعم.
0: يعني هناك يعني أهمية كبيرة للرباط في فلسطين والإقامة في فلسطين وعدم ترك فلسطين لليهود.
1: نعم. طيب يعني لو افترضنا أنه هذا مشروع يرد على المشروع الصهيوني الإحلالي من باب ما ذكرت أهمية الرباط في فلسطين، كيف نوضح للسادة المشاهدين ما هو مشروعنا لفلسطين؟
0: مشروعنا هو تحرير فلسطين
1: بكاملها
0: من البحر إلى النهر، هذا هو مشروع ولا تنازل عنه. وهذا المشروع يحتاج منا إلى الثبات والإقامة على هذه الأرض والإعداد والاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أي نعم، فالإعداد والاستعداد لهؤلاء وقضية الرباط جزء من هذا المشروع، فلا بد للمسلمين أن يهيئوا أنفسهم لتلك المعركة الحاسمة التي تكون بين اليهود وبين المسلمين، وإن شاء الله ستكون العاقبة للمسلمين.
1: إن شاء الله إحنا سنأخذ الآن نماذج من هذا الرباط لأهلنا في فلسطين كمشاريع وكنماذج، منها المصاطب ومنها الأربطة الموجودة الآن حقيقة على أرض فلسطين، وأن كانت مشاريعنا هناك متنوعة وكثيرة، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وننتقل مباشرة لنشاهد هذا التقرير حول المصاطب العلمية والمتخصصة في القرآن الكريم وحول الأربطة، منها رباط الكرد ورباط البصيري وأربطة أخرى، وسنشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم وإلى ضيفينا من فلسطين المحتلة.

0: هذا هو المسجد الأقصى، فارغ في غير أوقات الصلاة، يضيق بقطعان المستوطنين وبالسواح الأجانب الذين يرابطون فيه. أدرك المسلمون عبر التاريخ شوق الأقصى إليهم، وتنبه البعض إلى واجب الرباط في سبيل الله في هذه الأرض المقدسة. تنوعت طرق الرباط في القدس، منها ما تم استحداثه ومنها ما تم إحياؤه، ومن ذلك مسيرة البيارق التي كانت زمن صلاح الدين الأيوبي، والأربطة التي انتشرت في القدس خلال الفترة الأيوبية والمملوكية، وكذلك مصاطب العلم. مصاطب العلم الموجودة قبل العهد العثماني عادت من جديد. التدريس هنا في هذه الساحات المكشوفة في المسجد، وتحديدا في مصاطبه 44 التي تمت تسميتها بأسماء بعض العلماء القدامى ممن تخرجوا فيها. أقيم مشروع مصاطب العلم إحياء للمسيرة التعليمية التاريخية للمسجد الأقصى، وخصوصا تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من أجل شد الرحال للمسجد، ومن أجل الدعم المعنوي لسكان القدس. أما الأربطة في القدس فهي عديدة، منها رباط المنصوري ورباط المغاربة كذلك، وهي أماكن يقيم فيها العلماء والقادمون من كل بلاد العالم الإسلامي لكي يرابطوا على الثغور من أجل حماية بوابات المسجد الأقصى. يعتبر رباط الكرد أهم هذه الأربطة، وذلك بسبب حساسية موقعه من المسجد الأقصى المبارك ولدوره التاريخي في إيواء الحجيج الذين كانوا يأتون للرباط في المسجد الأقصى. الآن كل هذه المصاطب العلمية وهذه الأربطة تواجه تحديات كثيرة، فعند كل مصطبة يوجد 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومعهم مصور لتسجيل الدرس كاملا ومراقبة حركات الحضور، ناهيك عن التفتيش اليومي للطلبة وحجز بطاقاتهم الشخصية والتحقيق معهم. أما معاناة الأربطة فهي أشد، خصوصا رباط الكرد، حيث تعرض إلى أكثر من 13 انتهاكا واعتداء من الصهاينة. أهلنا في القدس الآن يستغربون الصمت المعيب من جانب العالم العربي والإسلامي تجاه ما يجري لهذه المصاطب وهذه الأربطة.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يعني معنا الآن دكتور حكمة نعامنة، المدير مؤسسة عمارة المسجد الأقصى والمقدسات. دكتور حكمة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعني دكتور، لو في البداية نتعرف على طبيعة عملكم أنت كمؤسسة، كمدير مؤسسة، ما دور هذه المؤسسة؟
2: نعم، نحن نتكلم عن مؤسسة عمارة المسجد الأقصى المبارك، وأهم مشاريعها هي لتعزيز التواجد المسلمين في المسجد الأقصى المبارك. فهذا هدف المؤسسة الأول، ومن خلاله أن ننطلق إلى مشاريع كثيرة لربط الناس ولعمارة المسجد الأقصى المبارك في كل أوقات.
1: نعم. أهم المشاريع مثلا؟
2: أهم مشاريع المؤسسة يبدأ في مشروع إحياء مصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك الذي انطلق في شهر 3/2010، هو عبارة عن حلقات ودروس علمية وشرعية في محاد المسجد الأقصى المبارك، تبدأ من ساعة الصباح الباكر حتى صلاة العصر. والآن الحمد لله رب العالمين يوجد عندنا 300 طالب علم يتواجد بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك.
1: طيب، في المسجد الأقصى نعم. تفضل كمل المشاريع.
2: نعم. فيوجد مشروع عقد القران في المسجد الأقصى المبارك، وهو عبارة عن مراسيم احتفالية تهنئة وهدايا تكريم العريسين بمشاركة أهل ومسلمين في المسجد الأقصى المبارك للحفاظ وتمييزهم بتميز المكان المقدسي في القدس، وأيضا مسابقة الأقصى في قلبي، وهي مسابقة تعليمية ثقافية تختص في تاريخ وحاضر المسجد الأقصى المبارك، وأيضا مهرجان الرسم لأحباب الأقصى الذي يشارك به آلاف الأطفال من داخل فلسطين ومن القدس، ودروس كدرس الثلاثاء وأسس المسجد الأقصى المبارك وغيرها من المشاريع
1: طيب.
2: التي تهتم في الأطفال. نعم
1: طيب، احنا بنتمنى طبعا لهذه المشاريع المزيد من التطور. يعني ذكرت انه يعني هي في مارس 2010 بدات، يعني اقل من سنتين، لكن يعني هذه الفكره اصلها قديمه ولا لا؟
2: نعم، هذه الفكره هي اصلها قديم، وهي فكره الحلقات العلميه في المسجد الاقصى المبارك. فكما نعلم وكما تعلمون ان المسجد الاقصى المبارك كان منارة العلم في زمان طويل، في ازمه طويله، حيث كان هناك العلماء والطلاب الذين يدرسون في حلقات من على مصافي المسجد الأقصى. فاليوم يعني نرى أكثر من 35 مصطبة شامخة في المسجد الأقصى المبارك درس عليها العلماء وحتى الصحابة في هذا المسجد الكريم.
1: طيب عفوا أخي دكتور، يعني ذكرت أنه هذه المصاطب على أرض المسجد الأقصى المبارك، يعني في الداخل، لماذا داخل المسجد الأقصى بالذات؟ يعني
2: نعم، هي في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم.
2: لأن المسجد الأقصى المبارك تميز بتميز خاص، حيث أن المسجد الأقصى المبارك يوجد به المصاطب والأبار والأشجار والمباني ككبة الصخرة وجامع القبلي.
1: نعم.
2: فهذا تميز خاص في المسجد الأقصى المبارك، فكان به العلم وكان به كل ما يتعلق في المسجد بإذن الله.
1: طيب، يعني أنت ذكرت أنه أوقات الدوام من الصباح إلى العصر، وكأنك تشير إلى أنه يعني عندكم طموح أن يكون الوقت ممتد أكثر من ذلك. يعني بالتالي أسألك، ما هي أهم المعوقات؟ هل يوجد اعتداء من المستوطنين أو من أحد من المحتلين على الطلاب المشاركين في هذه المصاطب؟
2: بالنسبة للوقت، وقلت الوقت من الصباح الباكر حتى نصف العصر، وأنا أقصد ونحن كمؤسسة مهتمين جدا بهذا الأمر، وهو كما تعلمون باب المغاربة المحتل من قبل الاحتلال يفتح في الساعة 7:30 لإدخال اليهود المدنسين وأيضا السياح، ويغلق من ثم في الساعة 10:30، ويعاد فتحه مرة أخرى في الساعة 1:30، وثم يعاد إغلاقه في الساعة 2:30. فلهذا كان من الواجب علينا أن نتواجد خاصة في هذه الأوقات، وهي أوقات دخول هؤلاء السياح المدنسين، وأيضا لسبب وشيه ومهم جدا، وهو غياب للأسف المصلين والمسلمين في ذاك الوقت. فكان علينا الحفاظ على التواجد الدائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال تنظيمنا في هذا الوقت. نعم.
1: طيب، على كل نشكرك دكتور حكمة نعامنة، وإن شاء الله بنتواصل معك في حلقات. سلامنا لجميع أهلنا في القدس، ونتمنى لمشاريعكم مزيد من الازدهار والانتشار. الآن ننتقل إذا الدكتور محمد عثمان شبير له تعليق على مثل هذه المشاريع.
3: يعني هي مثل ما ذكر الدكتور حكمة، أن هذه المصاطب موجودة في الأصل، موجودة يعني، وهي عبارة عن أشياء هيك مرتفعة عن الأرض بقدر نصف متر، وتمثل حلقات علمية للطلبة والمشايخ والأشياء. فهناك يعني مصاطب موجودة في المسجد الأقصى. هذه المصاطب أراد الإخوة في هذه المؤسسة أن يحيوها، ولذلك يعني ينبغي أن يسوقوا هذه المشاريع إلى خارج فلسطين.
1: نعم.
3: أنا أعلم أنه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يمول عدة مصاطب بالاتفاق مع الإخوة في الداخل، وبالتالي يعني هذه الأمور يعني تندرج تحت ما يسمى بالرباط في المسجد الأقصى. وأنا أدعو أيضا الشعوب العربية والإسلامية إلى دعم هذه المشاريع والتبرع لهذه المشاريع بالمال اللازم لإحياء هذه المشاريع.
1: ونحن نتوقع يعني التواصل بينكم كهيئة علماء فلسطين وبين كل المؤسسات المقدسية وأكثر من 300 مؤسسة مقدسية حول العالم أن يكون إلى مزيد من التنسيق.
3: إن شاء الله.
1: على كل اسمح لي أنتقل الآن إلى القدس مباشرة مع ضيفي الدكتور ناجح بكيرات ليحدثنا عن فكرة الأربطة الإسلامية، متى بدأت؟
4: حياكم الله وحيي ضيفيك وحييك أخي الكريم. والحقيقة أن موضوع الأربطة في القدس موضوع مهم جدا، وهو يعني وهي مفردها رباط، والرباط هو عبارة عن مبنى أقيم في بداية الفترة الأيوبية بدأت الفكرة، وذلك تجسيدا ونشرا للدعوة الإسلامية والمباني لها أثر. نحن نعلم بأن كل مبنى موجود في القدس له أثر.
1: دكتور عفوا يعني دكتور ناجح إذا سمحت لي، يعني ذكرت أنه بدأت الفكرة أيام الأيوبيين والمماليك بعدها المملوكية، الفترة المملوكية.
4: نعم.
1: هل تقصد هذا؟ نعم. كرد فعل لأنه جاءت بعد الفترة الصليبية بالذات؟
4: نعم، هذا واضح جدا، لأن الفترة الصليبية مسحت كثير من المعالم الإيمانية والمدارس والمساجد، يعني أثرت بشكل كبير حتى أنها مسحت المآذن وحولتها إلى منارات لقرع الأجراس، وحولت قبة الصخرة إلى كنيسة. وبالتالي كان هناك رد واضح جدا في حركة فكرية ودينية. ولكن الأربطة تختلف عن بقية المدارس، أن الرباط يعني عبارة عن مبنى يستطيع أن يأوي بداخله الفقراء، ويستطيع أيضا أن يقوم بدور التعليم، ويستطيع أيضا هذا الرباط أن يقدم خدمات يعني اجتماعية بالإضافة إلى الخدمات التعليمية. وبالتالي كان الرباط له دور كبير جدا من حيث وجود أشخاص ووجود فئة كبيرة من باب المرابطة والرباط، أرض الرباط. نحن نعرف بأن القدس أرض الرباط وفلسطين هي أرض الرباط، ولذلك من أشهر الأربطة التي انتشرت على بوابات المسجد الأقصى عندنا رباط المنصوري ورباط علاء الدين، وعندنا أيضا رباط الكرد. وهذا الرباط بالذات رباط الكرد المقر السيفي كرد لصاحب الديار المصرية هو الذي أقام هذا المبنى في 694 للهجرة. وأنا زرت هذا الرباط، والآن آل الشهاري يتواجدون في هذا الرباط. هو عبارة عن 30 غرفة مكون من طابقين، هناك ساحة مكشوفة إذا ما خرجت من باب الحديد أو ما يعرف بباب أرجون فورا على يمينك تدخل في دهليز بسيط لساحة مكشوفة، يعني الحائط الغربي للمسجد الأقصى يشكل الحائط الشرقي للرباط، يعني نفس الحائط هو حد للرباط. فأقيم الرباط هناك، ويعني هو رباط ضخم وكبير. استغل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة حينما أراد هو الفكرة الأولى كان مشي ديان طرح أن يهدم كل المباني من باب المغاربة إلى أن يصل إلى باب الغوانمة، وهذا يعني هدم ما يزيد على 1200 مبنى، ولكن توقفوا في هدم حارة المغاربة. هناك أقيم ما يسموه بالكوتل هجدول، المدخل الكبير، وهنا أقاموا عند هذا المدخل من رباط الكرد أقاموا يعني ما سموها كوتل هكتان، المبكى الصغير. وبقيت هناك منازعات كبيرة جدا، لأنهم يعتبرون أن أقرب نقطة إلى الصخرة وإلى قبة الصخرة هو هذا المكان من باب الحديد. وفعلا أنت من هناك يمكن أن تشاهد منطقة علوية، يعني هناك في حارة المغاربة وعند حائط البراق منطقة منخفضة، ولكن هنا المنطقة مرتفعة جدا. وبالتالي كانت الخطورة هنا. وفي عام 1971 انهار جزء من الرباط، ثم دعم إلى أن كان في بداية 2000
1: يعني يعني ماذا تطلبون من الدول التي تتبنى مشاريع مقدسية باتجاه هذه الأربطة تحديدا؟
4: أنا الحقيقة يعني أنا أريد أن أوجه رسالة للعلماء وبالذات ومن ثم لأصحاب القرار والميسورين من الأمة، أن هؤلاء الذين جاءوا وضعوا هذه البصمات وجعلوها وقفا لله تعالى، لماذا لا نعيد فكرة الأربطة وفكرة المدارس وفكرة الوقفيات؟ نحن نطالب العالم الإسلامي فعلا أن يعيد هذا الدور الإسلامي الذي يحمي بوابات المسجد الأقصى. بوابات المسجد الأقصى وبوابات القدس تقود، تصادر، تذهب منا يوما بعد يوم، وذلك في حقيقة في مرات يعني نوع من البخل في الإنفاق على المدينة. نعم. هذه المدينة يعني التي تتعرض إلى انتهاكات في كل يوم وإلى طمس، يعني تحاول سلطات الاحتلال أن تزيل كل المعالم الحضارية والثقافية وتهويلها تماما، وبالتالي المطلوب هو الحفاظ عليها، المطلوب دعمها، المطلوب تأييدها، المطلوب أن نكون على قدر في مواجهة هذا المخطط. القدس لنا والقدس قبلتنا، المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج وأرض الرباط، ويستحق منا فعلا أن نهتم بمثل هذه المعالم وأن نجدد هذه المعالم وأن نحميها. وبالتالي أنا أعتقد أنه غدا إذا تركنا السرطان الإسرائيلي يسير من باب المغاربة ثم باب الحديد ثم باب السلسلة، فمعنى ذلك أننا بعد سنوات لن نبقى لنا إلا وقد اتخذوه عبارة عن مبكى، وبالتالي علينا أن نتحرك بشكل جدي.
1: جميل. دكتور، يعني كي نبقى في موضوع الأربطة، أحيانا يأتي المستوطنون ويقومون بطقوس تلمودية داخل الساحات المحيطة في هذا الرباط، رباط الكرد بالتحديد، يعني هل تحصل اشتباكات بينكم وبينهم؟
4: يعني دعني أؤكد لك أن يعني هناك فرق يهودية متعددة، وهم من خلال ذلك يحاولون أن يشغلوا ويشاغلون بحرب واضحة. حصلت اشتباكات وتم اعتداءات في آخر في الآونة الأخيرة في اليوم الذي هدم فيه بيت المفتي الحج أمير الحسين الساعة 6 صباحا في بداية العام 2010. كانت أيضا هناك آليات البلدية تهدم وتزيل في أروقة باب الكرد أو رباط الكرد، وبالتالي حصلت مصادمات وحصلت اعتقالات. هناك طائفة ما يسموهم طائفة الحكماء الذين يأتون للصلاة، والتحرريين ما يسموهم من التحرريين الذين لا يصلون في الباب المغاربة وفي
1: نعم
4: يتوجهون للصلاة.
1: نعم دكتور نجم كيرات،
4: أن الصراع قائم ما زال حتى الآن،
1: يعني الصراع قائم والأربطة والرباط هو جزء من أن نوجه البوصلة باتجاهها الصحيح. الدكتور ناجح بكيرات، رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك، ونتابع معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير.
5: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله ونائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني كان الدكتور نجح بكيرات يتحدث عن الأربطة في القدس، يعني وقيم جزءا من دورها وهدفها وذكر شيئا عن معاناتها. ماذا تذكرون عن دور مثل هذه الأربطة؟ وطلب يعني ووجه نداء للعلماء بالتحديد.
1: يعني يعني هي هذه الأربطة جاءت في سياق حماية المسجد الأقصى والرباط فيه وجمع يعني الناس الذين يحتاجون إلى التعليم والثقافة والناحية الاجتماعية ونشر رسالة المسجد الأقصى. فقد وفد إلى هذا المسجد الأقصى علماء كثيرون، منهم الشيخ الغزالي ومنهم ابن العربي وغير ذلك. يعني ابن العربي كان يريد أن يمر مرورا بالمسجد الأقصى لكنه أقام أكثر من سنتين في المسجد الأقصى، فهذا دليل على أن المسجد الأقصى له دور علمي واجتماعي ينبغي أن يجدد هذا ويحيى من جديد. على قضية الاشتباكات التي ذكرتها، يعني في حراس للمسجد الأقصى، لكن وفق القانون الإسرائيلي أي واحد يعني يتعرض لمستوطن يهودي يوقف عن العمل مدة 6 أشهر. هذا القانون الإسرائيلي.
0: حراس بلا سلاح طبعا.
1: حراس بلا سلاح، فقط أنه لما يجد اعتداء على هذه الأماكن يمكن أن يتصل بالمسؤول فقط، أما أن يمنع أو يدفع أو هذا فهذا غير موجود. لكن يعني يأتي هذا من عامة الناس. يعني قضية الدفاع عن الأقصى من غير هؤلاء الحراس، إنه في ناس يعني تأخذهم الحمية الدينية والإسلامية للدفاع عن مقدساتهم.
0: طيب، إذن الرباط له أشكال، ولو رجعنا إلى بعض النصوص يعني نجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه انتظار الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وكذلك رباط الخيل، وكذلك أرض الرباط وأرض الحشد. يعني هذا المصطلح بالتأكيد تطور وتبلور تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح الآن.
1: صحيح. يعني الرباط له معنى عام وله معنى خاص. فالرباط بالمعنى العام هذا في الاصطلاح هو الثبات على الطاعات والمداومة عليها والصبر على مشاقها. ومن ذلك يعني كما ذكرت الحديث، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهذا الرباط يعني المداومة على هذه الأمور والمداومة على الصلاة في المسجد الأقصى، يعني الحقيقة هي جزء أيضا من الرباط بالمعنى العام. لكن الرباط بالمعنى الخاص هي الإقامة في أماكن الصراع والاشتباك مع القوات الإسرائيلية والصهيونية. فالإقامة والملازمة لهذه الأماكن هو المعنى الاصطلاحي الخاص للرباط. وأيضا قضية الأربطة، وأنه هذا أيضا رباط مصطلح جديد ظهر في العصر الأيوبي. فهذا أيضا يعني المصطلح لم يبقى على حاله وإنما يتطور، بدأ من المعنى اللغوي له وهو الشد والتثبيت وغير ذلك، ثم انتقل إلى الرباط بالمعنى العام والرباط بالمعنى الخاص وهي ملازمة الثغور والإقامة فيها ودفع أي إنسان أو أي جيش أو أي كيان تسول له نفسه بالاعتداء على كيان الأمة الإسلامية.
0: طيب، يعني الرباط المطلوب من الأمة، يعني من الرباط في المغرب إلى كل الأمة الإسلامية، يعني عندنا 57 دولة والحمد لله وعدد ضخم جدا، يعني إذا كان الرباط له فضائل سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، يعني ما هو الرباط المطلوب منهم؟ يعني
1: بالنسبة للأمة يعني مطلوب منها شيء كثير بالنسبة لفلسطين. يعني أول شيء قضية يعني صيانة المقدسات الموجودة في فلسطين وفي المسجد الأقصى خاصة، ودفع الأموال لصيانة هذه المقدسات. ثم الإسهام في مشاريع المؤسسات الخيرية الوقفية والتي تحمي هذه، مثل المؤسسة التي تكلم عنها الدكتور حكمت، مؤسسة القدس الدولية عندها مشاريع كثيرة لخدمة أيضا القدس والأقصى وغير ذلك. فيستطيع الإنسان أن يسهم في الرباط بدفع بدفع جزء من ماله لهذه المشاريع.
0: ولكن الدول العربية تمنع ذلك.
1: هي إسرائيل التي تمنع، وإسرائيل بالاتفاق مع بعض الدول العربية تمنع مثل هذا الأمر. لكن الآن نحن في ظل الربيع العربي، وانتهت الدول العربية إن شاء الله لن يكون لها قائمة بعد هذا
0: الربيع العربي. يعني متفائل أنه في علاقة جيدة بين أن يتحسن وضع الرباط بعد هذه الثورات؟
1: لا شك، لا شك، أنا متفائل جدا، وأن الخير إن شاء الله قادم على فلسطين، وأن تحرير الأقصى قاب قوسين أو أدنى.
0: طيب، هذا فيما يخص الأمة، ذكرت يعني أشياء تجعلنا نشد بالمعنى اللغوي ونرابط جميعا من أجل أنفسنا ومن أجل أهلنا، من أجل أهلنا في فلسطين. يعني نقول كما ذكرنا في المقدمة، العصابات الصهيونية والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وكثير من الدول تحالفت من أجل إخراج هذا الشعب، ليكون يعني المحتل الإسرائيلي استعمار إحلالي، يبدل شعب ويبدل أرض. لكن يعني المجازر نجحت في ذلك في البداية، استوعب الشعب الفلسطيني الدرس، ثم صارت مجازر أخرى في جنين وفي غيرها فرابط الناس هناك. وكذلك بعد حرب الفرقان أثبتت أنه لا يمكن زحزحة الناس من جذورهم، وأمثلة كثيرة خرجت لنا في الإعلام. ما فضل هذا الرباط؟
1: يعني هناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل الرباط. من هذه الأحاديث أنه رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام، رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام، رباط شهر يعدل صيام الظهر وقيام.
0: جميل.
1: في أحاديث كثيرة الحقيقة، يعني أكثر شيء جاءت فيه فضائل في هذا المجال هو قضية الرباط، لأن الرباط هو جزء من الجهاد في سبيل الله تعالى. وهو يعني للمحافظة على الأرض الإسلامية، وبالتالي يعني حتى أجر الإنسان المرابط إذا توفي في رباطه عمله يجري عليه ويستمر. ما يقوم به من أعمال تضاعف، كما ورد في الحديث الصلاة ب500 ضعف في الرباط، والنفقة والدينار والدرهم ب500 يعني دينار. وبالتالي يعني نجد أحاديث كثيرة، وأنا بقول إنه أكثر شيء يعني أكثر عمل يقوم به المسلم ويستحق عليه الأجر الكبير هو قضية الرباط في سبيل الله تعالى، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: طيب، يعني هل هناك مظاهر رباط أخرى لم نذكرها؟
1: المظاهر الرباط الأخرى يعني الرباط على الثغور.
0: جميل.
1: الرباط على الثغور،
0: يعني الجيوش،
1: يعني الرباط،
0: الفصائل،
1: الرباط على الثغور المتاخمة للعدو. يعني مثلا في غزة في حدود مع العدو الصهيوني، حد مصطنع. وجود هؤلاء الشباب والمجاهدون على هذه الثغور وتحت الأرض، فهذا أيضا من مظاهر الرباط الموجود.
0: يعني الجندي في الجيش الأردني أو اللبناني أو المصري أو السوري التي المناطق المطلة على فلسطين، إذا قام بوظيفته بنية الرباط له أجر المرابط.
1: لا شك، المهم النية. قضية يعني الإنسان يميز في عمله،
0: وإذا كان بيروح يشرب شاي معهم بالليل
1: يعني
0: على الحدود، يعني
1: كل إنسان يبعث على نيته يوم القيامة، كل إنسان يبعث على نيته. الإنسان الذي يجاهد لله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأرض الإسلامية له أجر الرباط وله أجر هذا العمل. لكن إذا كان يعني مستهزئ بهذا الرباط ويتعاون مع اليهود ويثبت اليهود على فلسطين، فهذا عليه إثم كبير.
0: نعم. يعني أنتم كهيئة ترعون هذا البرنامج.
1: نعم.
0: ما هي الفكرة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة باتجاه موضوع الرباط، يعني أنتم كهيئة؟ يعني
1: والله يعني الهيئة، يعني أول شيء قمنا بمؤتمر قبل يعني شهرين ثلاثة في شهر 10. هذا المؤتمر كان حول أوقاف فلسطين وكيف ندعم أوقاف فلسطين، وما هي المشاريع الخيرية، المشاريع التي تحمي هذه الأوقاف، تسجيل هذه الأوقاف وتثبيتها في المؤسسات الدولية وغير ذلك. فهناك مشاريع، فنحن أيضا بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية اللي موجودة في داخل فلسطين يمكن أن نقدم الشيء الكثير لهذه.
0: طيب. رسالة أخيرة منكم كهيئة وأنت نائب رئيس الهيئة لأهلنا في فلسطين وفي القدس وهم يسمعونك الآن.
1: الرسالة الأخيرة لهؤلاء الناس نقول جزاكم الله خيرا على ثباتكم وعلى صمودكم وعلى رباطكم، فأنتم مأجورون، لكن لابد مثل ما قلنا من تصحيح النية والتذكر إنه هذا العمل يحتاج إلى تصحيح التجديد النية باستمرار
0: إن شاء الله. يعني إن شاء الله أنه بيجي يوم بنروح إحنا وياك ونشوف المصاطب هاي والأربطة ونتجول في القدس محررة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله كما دعوت لأهل القدس، نحن ندعو لكم أيضا أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسناتكم، ميزان حسنات هيئة علماء فلسطين رعاة هذا البرنامج. أما أنتم مشاهدينا فالدعاء والوفاء نتبادله معكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
1: جزاكم الله خير.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلة الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقة الأولى بمقدمة وبينت فيها أهمية المغرب، وانتهيت في نهاية الحلقة إلى ذكر الأسباب لماذا سقطت المغرب، وهي درة فاخرة ثمينة. كيف سقطت في براثن الاحتلال؟ ذكرت أول سبب وهو نسوا الله فنسيهم، ضعف التدين على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة والموظفين والشعب. أسباب مهمة يعني هذه أدت إلى سقوط الدولة. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الثانية سأتي على بقية الأسباب تباعا. ما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو الخلاف أيها الأخوة والأخوات، الخلاف الذي مزقنا طويلا وكثيرا وللأسف نعاني منه إلى اليوم. ألا ترون إلى الخلاف اليوم بين الفصائل المجاهدة في سوريا؟ ألم تسمعوا بالخلاف الذي حصل في أفغانستان، الذي قضى على الجهاد الجليل في أفغانستان، ودخلت أمريكا وحطمت البلد بسبب الخلاف بين المجاهدين؟ داء وبيل علينا من طويل، للأسف لا يتعظ أحد ولا يذكر أحد إلا القليل. فالخلاف الذي جرى في المغرب خلاف مقيت، خلاف صعب، لا يدري إلا الله كم بسبب إسالة الدماء وكم بسبب حدثت المشكلات. أنا فقط أذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه المصيبة. الله من فوق سبع سماوات حذرنا من التنازع، الاختلاف المؤدي إلى اختلاف القلوب المؤدي إلى الفشل والإخفاق. يعني هذا أمر ما نتعلم منه نحن للأسف أيها الأخوة والأخوات. كم يتكرر هذا الخلاف ويمزقنا تمزيقا، ألا يتعظ أحد، ألا يتذكر أحد. أنا فقط أنقل لكم نصا ثمينا للأسف لمؤرخ فرنسي. يعني الفرنسيون أدركوا الخلاف وأدركوا سبب تحطم الدولة هو الخلاف. اسمعوا، يقول: إن العائلات المالكة الحفصية والزيانية والمرينية، طبعا الحفصية في تونس والزيانية في الجزائر والمرينية في المغرب، والتي كانت قبل ذلك تلمع لمعانا مثيرة، انتبهوا، أو منيرة، قد انغمست في حروب طويلة مزمنة، أي فيما بينها، وروت أرض البلاد يعني المغرب العربي الكبير بالدماء، ثم سقطت في مهاوي الانحطاط. الفرنسي فهم، أما أنا لنا أن نفهم نحن. فطوال قرن كامل لم يبق لأمراء هذه العائلات الحاكمة من السلطة إلا اسمها، وكان الملوك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو في إخماد الثورات، يعني يفكرون في إخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان. اسمعوا: ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل مكان، فكانت ولايات قسنطينة أي في الجزائر، وسكان مدينة الجزائر أي العاصمة، وأهل الشرق الوهراني لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم. فوضى يعني. أما بالمغرب الأقصى، اسمعوا، فإن أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه إمارة صغيرة لم يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه. هذه هي المصيبة التي وقعنا فيها. وماذا يقول مؤرخ آخر؟ إن جاسوسا، اسمعوا هذه فيها عبرة والله، إن جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل بهم فرديناند، فرديناند زوج إيزابيلا، وهما اللذان أخرجا المسلمين من الأندلس. لما أخرجوا المسلمين، لما أخرجا المسلمين من الأندلس بدأوا يفكرون في المغرب، وسأتي على هذا. قد أرسل هذا الجاسوس إلى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه، اسمعوا، إن كامل بلاد شمال إفريقيا تجتاز فترة من الانهيار النفسي، ويظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية. هل سمعتم؟ أوضح من هذا واضح جدا. الجاسوس جاء ودار في البلاد وعرف أن البلاد تهاوت، فأرسل إلى ملكه يقول له تعال وخذ البلاد، البلاد مفتوحة لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلاف الذي مزقنا تمزيقا في الماضي وللأسف يمزقنا إلى الآن. أما آن لفصائل الثورة السورية المجاهدة أن تجتمع؟ أما آن لهم أن يجتمعوا؟ روسيا ضدهم، وإيران ضدهم، وحزب الله ضدهم، والصليبيون في الغرب ساكتون، واليهود يخططون. أما آن للمسلمين أن يجتمعوا؟ متى يجتمعون؟ إذا لم يجتمعوا في هذه الأوقات متى يجتمعون بالله عليكم؟ يعني فضيحة، فضيحة. الخلاف هذا قاتل، أنا أقول يعني حقيقة خلاف قاتل إلى هذا الحد. يعني أيضا كيف وصل المغرب إلى أن يحتل الأندلس وضعفها؟ كشف بلاد المغرب، يعني بلاد الإسلام كان لها هيبة، كان لها هيبة في قلوب أعدائها وخصومها. متى كشفت بلاد الإسلام؟ لما في شمال إفريقيا، لما ضعف المسلمون في الأندلس وسقطت الأندلس، هنا ظهر خصوم الإسلام وابتدأوا يغزون المغرب ويقضمون جزءا فجزءا من المغرب. هذا هو الواقع. فضعف الأندلس أدى إلى ضعف المغرب ثم سقوطها بعد ذلك، كما سآتي على تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب أيها الإخوة أن نفهم أن الدولة العثمانية لما ضعفت أيضا كشف المغرب،

البلقان تقريبا كله كان تحت حكم العثمانيين. كانت أوروبا تحشد قواها وتحشد أفكارها وسياستها الدبلوماسية وكل ما جفا في جعبتها من أجل مواجهة الدولة العثمانية. فلما ضعفت الدولة العثمانية لم تعد تمثل مصدر قوة مخيفا لهؤلاء، تفرغوا لبلاد الإسلام ومنها المغرب العربي الكبير على وجه تخصيص المغرب الأقصى. فضعف الدولة العثمانية أدى إلى ما حصل في المغرب وإلى إلى تراجع قوة المغرب، لأن المسلمين يحتمي بعضهم ببعض ويتكئ بعضهم على بعض، وسأتي على تفصيل هذا في مسألة الجزائر واحتلال الجزائر وهي من الأسباب. طبعا من الأسباب المهمة وجود مدينتين مغربيتين وأربعة جزر مغربية محتلة بأيدي الإسبان إلى يوم الناس هذا. من يصدق إلى يوم الناس هذا؟ تصوروا أن سبتة احتلت قبل 600 سنة عام 1415، وميليلة احتلت أيضا في هذه الحدود قبل 550 سنة عام 1497. إنا لله وإنا إليه راجعون. مدينتان مغربيتان، أنا أجزم أن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون أن هنالك مدينتين مغربيتين ما زالتا محتلتين من قبل أسبان إلى يوم الناس هذا. الاحتلال انتهى والاستخراب العالمي انتهى، فكيف تبقى مدينتان عظيمتان أخرجت، خاصة سبتة أخرجت من العلماء والعظماء والكبراء والمجاهدين والأبطال والزهاد والصالحين والأولياء، كيف تبقى هاتان المدينتان إلى الآن محتلتين؟ هذه مصيبة فضيحة. لكن هذا موجود إلى الآن، جزر مغربية محتلة اليوم. فهذه البلاد وهاتان المدينتان وتلك الجزر محتلة من 600 سنة تقريبا، فبقيت مثل الدبوس في حلق المغاربة وجنوبهم، ومنها يحصل الإنزال البحري من للإسبان إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين أو يزعجوا المغاربة، منها تعطل التجارة المغربية، منها تخرج سفن القراصنة. يعني مدينتان محتلتان في ديارك في بلادك، ماذا تصورون بالله عليكم؟ وهذه مصيبة، وهذا أدى طبعا إلى تراجع المغرب وضعف المغرب، لأن مدينتين محتلتين مهمتين جدا أخذتا منه، ومنهما كانت تخرج مؤامرات وتصدر المشكلات والحروب من قبل إسبانيا وقبلها من قبل البرتغال، لأن البرتغال هي التي احتلت سبتة، ثم إسبانيا في القرن السابع عشر أخذتها من البرتغال. لكن المهم الآن هي في يد إسبانيا، فأرجو أن يوفق القائمون على الحكم في المغرب اليوم لطريقة مناسبة لاسترجاع المدينتين. لا يجوز ولا يصح أن تبقى المدينتين في أيدي هؤلاء، لا يجوز في الشرع، لا يجوز وفي القانون الدولي لا يصح. فهما مدينتان مغربيتان بالإجماع، وقد اعترف بمغربيتهما، اعترف مجموعة من الإسبان اعترفوا بمغربية المدينتين. المهم من الأسباب المهمة التي تحتاج إلى نوع نظر وتفصيل هو تراجع الحضارة المادية الإسلامية وتقدم الحضارة المادية الأوروبية. هذه مشكلة. يعني لما احتلت المغرب كنا قد وصلنا إلى الدرك الأسفل، الدرك الأسفل من التخلف الحضاري. المغرب احتلت الاحتلال النهائي يعني سنة 1912 كما هو معلوم، احتلت الاحتلال النهائي فتقريبا 1328 للهجرة. طيب هذا الاحتلال النهائي سبقه عدة احتلالات وسأتي على تفصيلها. لماذا ما عند المغاربة شيء يدافعون عن أنفسهم مقابل السلاح المتطور آنذاك الفتاك الذي كان بيد

الإسبان والفرنسيين، ونحن أمة لا نصنع سلاحنا إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، باستثناء ربما يعني تركيا، الباكستان، يعني استثناءات ضيقة جدا، لكن في العموم الأمة الإسلامية لا تصنع سلاحها. وهذه فضيحة ومصيبة، مصيبة يعني ألا تملك سلاحا تقاتل به عدوك. الصحابة رضي الله عنهم ملكوا سلاح العصر اللي كان السيف والرمح والنشاب والسهام سلاح العصر، فتفوقوا. نحن اليوم سلاح العصر ليس بأيدينا، بأيدي أعدائنا. وهل يعطيك عدوك سلاحا تقاتله به أيها الإخوة والأخوات؟ هذه مصيبة. طيب، فتراجع الحضارة عموما الإسلامية وتقدم الحضارة الغربية أدى إلى هذا، أدى إلى طبعا في النهاية يحتل المغرب طبيعة الحال، وبلاد الإسلام احتلت كلها تقريبا بهذا السبب، لأن أوروبا لما بدأت تناوش المغرب المناوشات النهائية كان لها 400 سنة في النهضة. عصر النهضة متى بدأ أيها الإخوة؟ بدأ سنة 1500، و1500 لا تعني شيئا، وعصر النهضة على التحقيق بدأ فتح القسطنطينية سنة 857 للهجرة، أو بالتاريخ الميلادي 1453. طيب، ما علاقة فتح القسطنطينية بعصر النهضة في أوروبا؟ اسمعوا هذا موجز، يعني أرجو أن يكون مهما ومفهما لهذه المسألة المهمة والمهمة جدا. القسطنطينية فتحت عام 1453 أو 857 للهجرة، مع أن محمد الفاتح أكرم العلماء وأعطاهم الحرية، لكن العلماء ما طاقوا أن يعيشوا تحت ظل الهلال، تحت ظل الدولة العثمانية، فقرروا الخروج من القسطنطينية. القسطنطينية كانت درة المدائن، وكانت يعني كما وصفها نابليون عاصمة العالم، وكان فيها علماء كثر. أما أوروبا الغربية، والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، أما أوروبا الغربية، الإمبراطورية البيزنطية الغربية كانت متخلفة، فمدن مثل روما ولندن وباريس وكانت غارقة في الوحل والظلام ومتخلفة جدا جدا. فلما خرج العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية، خرجوا واستقروا فيها، بدأوا ينشرون العلم وكذا. هذا هو ابتداء عصر النهضة. طيب، لماذا لم يقولوا 1453 فرارا من ذلك التاريخ الذي لا يحبونه، تاريخ فتح القسطنطينية، فقدموا إلى 1500؟ 1500 لا تعني شيئا، تاريخ لا يعني شيئا، لكن لا يريدون أن يضعوا تاريخا يذكرهم بسقوط القسطنطينية، فكتبوا 1500. طيب، المهم، فإذا عصر النهضة يبدأ عندهم 1500. طيب، 1500 عصر النهضة، نحن عندنا أوج الحضارة 1500، ثم بدأنا بالانحدار في آخر القرن السادس عشر، يعني بالتحديد لما توفي السلطان سليمان القانوني الذي كان أعظم سلاطين الدنيا وأهم سلاطين الدنيا، وبلاده كانت أكبر سلطنة في الدنيا، كانت حوالي 20 مليون كيل، 20 مليون كيل مربع، يعني أكبر من روسيا اليوم، وهي أكبر بلاد العالم روسيا. فلما مات رحمة الله عليه بدأت الدولة بالاختلال، بدأت يعني بدأ المنحنى البياني، لكن ما ظهر إلا بعد أكثر من 200 سنة تقريبا. المهم، فعصر نهضتهم وابتداء اختلالنا. طيب، ثم جاءت ثورة البخار والقاطرة البخارية فغيرت كثيرا، ثم جاءت الثورة الصناعية الكبرى تدأت في بريطانيا، وبدأت المخترعات والمكتشفات، وظهرت الكهرباء، وظهرت هذه الأمور غيرت الدنيا، ونحن في تخلف مستمر. فما إن جاءت الثورة الصناعية الكبرى إلا ونحن في أسفل الدركات من التخلف والهوان. فاختلاف الميزان الحضاري المادي بيننا وبين عدونا أدى إلى ضعفنا بطبيعة الحال. السلاح، لما كيف احتلت المغرب؟ بالسلاح الفتاك، السلاح الفائق القوة. كان مغاربة مساكين ما يملكون إلا البنادق القديمة الطويلة، هذه المعروفة يعني بنادق القديمة. هؤلاء جاءوا وكان عندهم مدفعية، لكن مدفعية يعني ضعيفة، وكانوا يستوردونها أصلا من أعدائهم. أما القوة الأوروبية قوة مدربة،
وعندهم مدافع وعندهم تقدم حضاري وعندهم سفن ضخمة قوية وعندهم وسائل متميزة للقتال. فطبيعة الحال هذا التفاوت الحضاري والتفاوت الكبير، ما هو يعني تفاوت ممكن تداركه، لا، تفاوت لا يتدارك، أدى طبعا إلى تراجع القوة الإسلامية، وفي النهاية سقطت ذلك السقوط الشنيع كما هو معلوم. أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات احتلال الجزائر. احتلال الجزائر، الجزائر أيضا درة فاخرة للأسف، احتلت 132 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مدة طويلة طويلة جدا تحتل يعني بلد مثل الجزائر، وهي درة وهي أكبر بلاد العربية. الجزائر اليوم بعد تقسيم السودان صارت هي أكبر بلد عربي وثاني بلد إسلامي في المساحة بعد قزاقستان، هي الجزائر. فالجزائر للأسف الشديد احتلت، يعني كانت ردءا للمغرب، ردءا ودرعا حصينة للمغرب الجزائر، وكان فيها ولاة عظام طهروا الساحل الجزائري وأخرجوا الإسبان من وهران ومن بجايا، وعلى رأسهم خير الدين بربروس البحار العظيم الذي تذوق أوروبا كلها. خير الدين بربروس، وما أدراك ما خير الدين بربروس، رجل عظيم ومجاهد كبير جدا بحار، وأخوه عروج رحمة الله عليهما، وهما اللذان طهرا الجزائر من الاحتلال الكافر الإسباني. وابنه حسن، حسن ابن خير الدين كان واليا على الجزائر بعد أبيه، أبوه كرمه سلاطين بني عثمان الذين كانوا ولاة على الجزائر، كرموه بأن جعلوه واليا على الجزائر، وجعلوا ابنه من بعده واليا على الجزائر. والبحارة العثمانيون الكبار ترغد وكمال رئيس وبيري رئيس، وهؤلاء العظماء يعني حموا البحر الأبيض المتوسط كله بعد فضل الله تعالى، ما وفقت المغرب الأقصى، كل البحر الأبيض المتوسط من محيط الأطلسي إلى يعني حدود بلاد الشام، كل البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة إسلامية تحت سيطرة بني عثمان، وعلى رأسهم البحارة كمال رئيس وبيري رئيس وعروج وبربروس وطرغد ورحمة الله تعالى عليهما. فلما سقطت الجزائر طبعا كشفت المغرب، وللأسف الشديد أن كان لسقوط الجزائر السبب المباشر في ابتداء احتلال المغرب. كيف؟ معاهدة إسلي المشؤومة سنة 1844. كيف؟ إيش حصل؟ بإيجاز، لأن أنا ما أريد أن أطيل في العرض التاريخي المجرد الذي ليس فيه العبر والعظات الكافية حتى يستفيد الإخوة والأخوات. والذي حصل أن الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه كان يجاهد في الغرب الجزائري، وكان هنالك من يجاهد في الشرق الجزائري، لكن سقط سريعا. بقي الأمير عبد القادر دوخ فرنسا سنوات طويلات، وكان طبعا طبيعة الحال ما هناك حدود بين الجزائر والمغرب كما هو الحال اليوم، حدود صارمة هكذا، لا، كان الناس تذهب وتأتي بطبيعة الحال. فكان عبد القادر يدخل ويخرج يدخل ويخرج إلى المغرب ويستفيد من مجاهدي المغرب ومن أموال المغرب، وكان السلطان عبد الرحمن ابن هشام يمده سرا بالمال والرجال، ويحبه، يحب الأمير، وعلماء المغرب على رأسهم علماء فاس محبون الأمير عبد القادر الجزائري ويساعدونه بالفتاوى طبعا مجاهد، ويمدونه بما يريد. فهذا أقلق فرنسا وأزعج فرنسا، فأرسلت عدة تحذيرات إلى السلطان عبد الرحمن ابن هشام الذي وقعت جزائر في عهده في براثن المحتل، ولكن عبد الرحمن يطمئنهم علانية ويساعد سرا. هذه هي الحكمة، أن المغرب ما كان يستطيع مواجهة فرنسا، ما يستطيع، لا يستطيع، كان قد وصل إلى درك من التخلف والضعف، ما يستطيع طبعا. فالذي حصل أن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن هشام أو الملقب محمد الرابع
كان هو الأمير على تلك المنطقة الغرب المغربي، يعني في المنطقة الحدودية. فتسرع للأسف الشديد لدخول معركة مع الفرنسيين. كان شابا عمره 22 سنة متحمسا، ومع أن الأمير عبد القادر الجزائري حذرهم لا تدخلوا المعركة، أنتم لستم في قوة فرنسا، لكن اعملوا حرب، هذه حرب العصابات، ساعدونا سرا كفاية. دخل المعركة للأسف مع أن جيشه كان 5 أضعاف الجيش الفرنسي. صوروا الفضيحة، الجيش الفرنسي 6,000 فقط، لكن 6,000 جندي مدرب قوي، ودخل المعركة فهزم هزيمة شنيعة. وفرض على المغرب معاهدات مذلة في اتفاقية إسلي سنة 1844 للميلاد، ويعني كان فيها المفاوض المغربي للأسف ضعيفا اسمه بوسلهام. بوسلهام يوصف بالغبي عند المؤرخين، كان ضعيفا ووقع على شروط مذلة ومهينة للمغرب، وكان هذا من أكبر الأسباب التي كشفت المغرب تلك الهزيمة وهذه المعاهدة. فطمعت بها الدول الأوروبية، بدأت تخطط لابتلاعها شيئا فشيئا. وهنالك أسباب أخرى سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقتين القادمتين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في لقائنا السابق أن سيمون دو بوفوار فتحت الباب على مصراعيه أمام تلميذاتها اللواتي جئن من بعد، فتحت الباب للتنكر للبيولوجيا، فلا يوجد فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة، وإنما هو فرق ثقافي وفرق في التربية. وأيضا فتحت الباب للتحرر من الرجل الذي صار في عرف الأنثوية سجانا، سواء أكان أبا أو كان زوجا. بعد مرحلة سيمون دو بوفوار جاءت مرحلة أخرى في غاية الأهمية، وهي نضالات حركة 68. ففي هذه السنة وجدت حركات نضالية اجتماعية وطلابية ضخمة جدا، ويمكن أن نقول إن هذه الحركة كانت هي اللحظة الثالثة للتحرر من الدين بعد اللحظة الأولى التي كانت الثورة الفرنسية، واللحظة الثانية التي هي الثورة البولشفية. في حركة 68 مارس الثوار فعل التفكيك لجميع القيم التقليدية المتبقية، بطبيعة الحال القيم الدينية على رأسها، ولكن أيضا جميع القيم المرتبطة بالسلطة. والذي فعله الثوار فعله بعدهم فلاسفة التفكيك المنبثقون عن ثورة 68، يعني أمثال فوكو ودريدا ودولوز، الذين يجمعون فيما يسمى المدرسة الفرنسية فرنش ثيوري. تفكيك السلطة معناه أنه ينبغي أن تسود قيمة المساواة المطلقة بين الجميع، فلا تبقى أدنى سلطة لرجل الدين على أتباعه، ولا للأبي على أسرته، ولا للأستاذ على تلامذته، ولا للزوج على زوجته وأسرته، ولا للبرجوازي على البروليتاري، بل تفكيك تام لمعنى السلطة. سيأتينا أثر هذا بإذن الله عز وجل على الأسرة وعلى المجتمع. وجدت بعد ذلك في فرنسا خصوصا حركة تسمى حركة تحرير النساء، MLF، Mouvement de Libération de la Femme. لم يعد الهدف في هذه الحركة كما كان الأمر عند سيمون دو بوفوار، أي تقليد الرجل، إنما صار الهدف هو الابتعاد عن الرجل. ولذلك صارت هذه الحركة تعقد اجتماعات خاصة بالنساء، وتؤصل لعداء نظري تجاه الرجال. فلا بد من أن تستغني المرأة عن الرجل. ولذلك لأجل نظرية الاستغناء عن الرجل هذه، فإن هذه الحركة انتشرت فيها المثلية النسائية، يعني السحاق، تلك المثلية التي كانت لدى سيمون دو بوفوار متسترة صارت الآن أمرا ظاهرا. ولذلك بعض المنظرين يقولون النسوية هي النظرية والسحاق هو التطبيق. شعار سيمون دو بوفوار الذي ذكرناه في لقائنا السابق، وهو لا نولد امرأة وإنما نصير امرأة، هذا الشعار تطور إلى أمر خطير جدا، وهو إلغاء الواقع البيولوجي. فالمرأة ليست امرأة بسبب ولادتها امرأة، وإنما لا تعدو أن تكون اختراعا لغويا وثقافيا. بعد ذلك جاءت منظرة يمكن أن نقول فيلسوفة نسوية مشهورة،
هي جوديث باتلر. جوديث هذه اخترعت، يعني سبقها غيرها، لكن لنقول إنها هي التي أصلت لما يسمى نظرية النوع أو نظرية الجندر. نظرية النوع هذه تفرق بين أمرين اثنين، تفرق بين الجنس والنوع. فالجنس أمر بيولوجي، بحيث يقال فلان ذكر أو أنثى، هذا أمر بيولوجي. لكن هي تقول إلى جانب الجنس هنالك شيء آخر هو النوع، والنوع ليس بيولوجيا وإنما هو شيء ثقافي تنتجه الثقافة. وإذا أضيف إلى الجنس البيولوجي وإلى النوع الثقافي التوجه الجنسي، بمعنى هل الشخص مثلي أم تغيري أم غير ذلك من الهويات الجنسية التي سيأتينا الحديث عنها لاحقا بإذن الله عز وجل، إذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فإننا يمكن أن ننتج منها ما لا يحصى من التركيبات. يعني شخص جنسه ذكر، نوعه أنثى، توجهه مثلي، وهكذا. في الحقيقة طورت النسوية مطالبها إلى مجالات مختلفة ومتنوعة جدا، بل يمكن أن نقول إن النسوية تشتتت في مطالبها، فانتقلت إلى مجال تحرير الجسد، ويدخل في ذلك أمور كثيرة سنذكر بعضها لاحقا بإذن الله تعالى. يدخل أيضا في مجال مطالب النسوية إباحة تحديد النسل، يدخل في ذلك رفع التجريم عن الإجهاض، وقد وصلت إلى ذلك في أكثر بلاد أوروبا. يدخل في مطالب النسوية أيضا تحرير الجنس وفتح أبواب المتعة مطلقا، جميع أنواع المتع الليبرتارية صارت النسوية تدافع عنها، مع أن ذلك كله ليس في مصلحة المرأة، لكنه سقوط إيديولوجي خطير وقعت فيه النسوية، سيأتينا ذكره وتفصيل أمره لاحقا بإذن الله عز وجل. أيضا النسوية استفادت من التقدم التكنولوجي وتحالفت مع الرأسمالية المتوحشة، وصارت تلعب لعبة السوق، وذلك في أمور خطيرة سنذكرها أيضا، في قضية النيابة في الحمل، في قضية الرحم الاصطناعية، في قضية تخزين البويضة. كل ذلك عدته النسوية نصرا للمرأة، لا لشيء إلا لأن ذلك يحرر المرأة من الأمومة ويجعلها رجلا كالرجال. انطلاقا من إيديولوجيا الجندر النوع، وضعت النسوية يدها في يد الأقليات الجنسية، الهويات الجنسية الغامضة التي سيأتينا أيضا بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم أيضا ساحت النسوية إلى إعادة تشكيل الوعي في مجالات مختلفة، في الفن، في التعليم، في الإعلام، في الأدب، بل نصبت ما يشبه محاكم تفتيش للمخالفين، فكل من تشم منه رائحة ما يسمى الجنسوية، السكسيزم، أي التمييز بين الجنسين، يمكن أن ينبذ بأنه فاشي، بأنه ذكوري، بأنه ضد حقوق المرأة، وسيأتينا بإذن الله تعالى شرح بعض ذلك تفصيلا. نحن نرى من خلال هذه المقدمة أن النسوية غاصت في خليط إيديولوجي خطير جدا، ولنا أن نتساءل أين حقوق المرأة التي قامت النسوية في الأصل للدفاع عنها؟ هذا السؤال يحتاج منا إلى جواب، لكن قبل ذلك سوف نرى في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله عز وجل بعض المخاطر الإيديولوجية التي وقعت فيها النسوية. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، سأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسل الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن نشوف نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط، وتاب وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها،
وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام، كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلى 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه. وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومي. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأمده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول ربنا سبحانه فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج
من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر له

فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على ال- ال- ال- ال- النور بتاعك يوم القيامة؟ أنت مش عارف الكلام ده؟ إزاي النور بتاعي؟ أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، قالوا له: تعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده. فهو أنت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا، ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان؟ صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة. ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف.
كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة قال الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء أجل شيء يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله هنعمل إيه، لازم تتقطع، فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم، لا أدخل في الصلاة أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الـ الـ الـ الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص من بدري خالص في مطهرات ومكفرات، فأنا قايم عشان أتوضأ عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة، أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده خلاص ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نطل عليكم من نافذة تربوية في برنامجكم نوافذ على الدرب. حلقتنا اليوم تتكلم أو عنوانها تعلموا لغة الحب في بيوتكم. في زمن تغيرت فيه الوسائل وتسارعت فيه الخطوات، لم يعد البعد بين الآباء والأبناء يقاس بالمسافات بل بالصمت وقلة الاحتواء وغياب لغة الحب، حين تظن الأم أنها قامت بواجبها ويعتقد الأب أنه وفر كل شيء. قد يكون هناك قلوب صغيرة داخل البيت تبحث عن كلمة، عن حضن، عن الاهتمام، فلا تجده في بيتها، فتمتد أيديها خارج البيت وتفتح نوافذ في آخر الليل، ليس بدافع الانحراف بل بدافع الفراغ العاطفي والحاجة لأن يسمع أو يسمع صوتها. هذه الحلقة ليست للوم بل للوعي، ليست للاتهام بل لإعادة بناء الجسور التي بدأت تتصدع بين الآباء والأبناء وخاصة الفتيات. هذه الحلقة رسالة صادقة لكل أب وأم، تعلموا لغة الحب قبل أن يتعلمها أبناؤكم من الغرباء.

طبعا ما دفعني إلى هذا هذه الحلقة ربما يقال أني أتكلم عن الجانب العاطفي كثيرا. حقيقة لابد في كل حلقة وفي كل محفلة وفي كل اجتماع وفي كل ندوة ومؤتمر نتكلم عن الجانب العاطفي، لأنه هو أساس توازن النفس عند الإنسان. الإنسان يظل حائر إلا أن يجد الشيء اللي يريح نفسه، وفيش حاجة تريح النفس إلا العاطفة، العاطفة والحب. لا أتكلم عن الحب المشوه اللي الكل يعرفه، أنا أتكلم عن الجانب العاطفي الأسري والجانب العاطفي بين الأخوة والجانب العاطفي بين الأباء والأبناء، الجانب العاطفي بين الزملاء والأصدقاء في العمل. الجوانب العاطفية مريحة جدا. أيضا الجانب العاطفي الجميل والرائع بين الزوج وزوجته، والعكس صحيح بين الزوجة وزوجها، لأن هذه العاطفة هي طاقة موجودة داخل الإنسان. لو الطاقة هذه ما تمش تفريغها وما تمش شحنها، هنا يصبح الإنسان في قلق وفي توتر. على سبيل المثال، لو عندك أنت بطارية بتاع التليفون بتاعك، لو أنت علقت في الشحن كم يوم ونسيتها، شو بيحصل؟ تنفجر البطارية أو البطارية اللي موجودة داخل الجهاز. لذلك لابد من الموازنة، لأن العاطفة هي عبارة عن طاقة، سواء كانت في العلاقة الخاصة بين الزوجين أو علاقة حب بين الأفراد، الأسرة أو المجتمع ككل. فالعاطفة أمر مهم جدا جدا، يجعل يخلي عندك نوع من الشغف، نوع من الإقبال على العمل، إقبال على الزواج، الإقبال على التربية. كل شيء لما نديروه بحب ونشبع من حولنا والآخر يشبعنا، تبادل، عملية تبادلية، لابد من عملية الإشباع العاطفي. طبعا لما نقول إشباع عاطفي نقصد بها الأسرة تحديدا، نحن نتكلم عن الجانب التربوي الآن. طبعا لدعاني إلى هذا الموضوع، بس أنا حبيت كنت ننوه لماذا أتكلم دائما عن الجانب العاطفي، وهي لازمني في جميع حلقاتي، لأن هناك موضوع قصة حقيقية اتصلت بي إحدى الفتيات تبلغ من العمر 21 عام، مواليد 2005، صغيرة ليست لديها خبرة أو تجربة في الحياة ولم تتمرس في الحياة بعد، ولكن لديها علاقة حب وهي التجربة الأولى لها. تكلمت معي، قالت لي، طبعا اتصلت بي التليفون وقالت لي إنها حبت شخص وتعرفت عليه، وأرجوك يا أستاذة لو سمحتي أنا نبي حل وعندي مشكلة التعلق به، لكن ما تطلبش مني نتركه. هذه تبي فزورة يعني. سألتها أنت جئتي يعني أو أنت اتصلتي بي ومعاك القرار؟ ضحكت هي طبعا وقالت لي لا، هو سبب اتصالي يعني شن تبي أنت بالضبط؟ قالت لي أنا سبب اتصالي نبيك تفكيني من التعلق اللي أنا متعلقة به، في نفس الوقت ما تقولي ليش سيبيه. هذه يعني ما فهمتش كيف هذه. قلت لها بيه خلاص خلينا نتفق إن شاء الله نحاول، بس احكي لي القصة. قالت لي مشكلتي متعلقة بي وما نبيش أننا نتركه أو ما عنديش رغبة أني نتركه، في نفس الوقت دير لي ألم ودير لي حزن. طبعا هذا الألم وهذا الحزن نتيجة التعلق، تعلقت بي تعلق جنوني، يعني هي تبيني ساعدها على زيادة الألم والحزن. هي أنت بتعلق بي وما تبيش تسيبيه ودير لك ألم وحزن داخلي، كيف أنا شن هي نوع المساعدة يتبيها؟ قد تصل فيما بعد إلى مأساة، لو أنا ما نساعدهاش هتصل إلى مأساة. في الحقيقة هي لا تريد حل لتركه. طبعا لما احترت معها يعني تأخذ فيها وتجيب فيها في الكلام، وأنا قعدت مركزة جدا معها، اكتشفت أن هي عارفة أن العلاقة غلط وعارفة أن هذا التعلق غلط، والمفاجأة هنحكيها شوي أخرى، عارفة كل حاجة غلط، لكن هي تبيني نساعدها. كيف المساعدة؟ هي تريدني أني نشجعها أنها تستمر في هذه العلاقة عشان ما تشعرش بالذنب. هي عندها شعور أن العلاقة خطأ، لكن تبيني أنا نشجعها نقولها رغم أنه هو مش كويس وعصبي ويزعل فيك، لا لا استمري توي تغير وتوى، تبيني نقول هيك عفوا. فهي لا مش هيك الموضوع، يعني قصدك تبيني نساعدك أني نقول لك يعني أهدي ليش، على خاطر يوم الأيام لما حد يسأل تقول أنا سألت الإخصائية وقالت لي استمري لكن ما تكثريش أو حاجة من هذا القبيل، تبدير أي عذر وتحطها في المستشار أو المختص، وفي نفس الوقت تبي حل.
فهو الحل من وجهة نظرك؟ قلت لها شنو هو الحل من وجهة نظرك انت؟ قالت لي انا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه رغم العذاب اريد البقاء معه ونبي نتخلص من التعلق. فزورة المضحك المبكر.

حب داخل أسرتك. طبعا أنا عرفت الموضوع عشان بديت نسألها على أسرتها، تركت موضوع الشاب على جنب. فللأسف الشديد كما توقعت، لا يوجد أي علاقة دائمة، علاقة نهائية في البيت. يعني بالكاد يروا بعضهم بالصدفة، أو ممكن يوم جمعة يوم عطلة بش هم يلتقوا مع بعضهم، وأخرى ما يحكوش، قصدي يلتقوا تحت سقف واحد، لكن كل واحد في غرفة، كل واحد عايش لوحده. طبعا إجابة هذه كانت متوقعة، لأن هذا التعلق الممرض وهذا الحب اللي ما خلفش إلا العذاب والألم، ليش أنت مضطرة أنك تستمر في علاقة مؤذية إذا معناها في مشكلة في الأسرة؟ هنا خلاني سألتها شن هي المشكلة تحديدا، أو شن هي العلاقة بين بوك وأمك. طبعا حكت لي عن أمها، طبيعة عمل أمها، وواضح من خلال كلامها أن الأم هي زي ما يقولوا أخواتنا المصرية مسيطرة بالفعل. في أمهات تسيطر من ناحية خوفها على بيتها، ونحن مش ضد أن الأم تكون سيدة في بيتها وحازمة في بيتها، لكن مسيطرة يعني لاغية شخصية الأب أصلا في البيت. طبعا اتضح من كلامها بعدين، اعترفت لي هي من خلال الأسئلة اللي سألتها لها بأن الأم مسيطرة بالبيت، وأن والدها ليس له أي كلمة في البيت، كل ما أي شيء تقول الأم هو اللي ماشي، هو الأمر النافذ. هو مش عيب زي ما قلنا أن الأم لديها قوة شخصية من أجل محافظة على البيت في حالة الزوج ليس له دور بطبيعته، أو هو اعتمادي معتمد عليها مسيب لها الأمور لها هي، أو ممكن يضطر عمله خارج البلاد في الصحراء في مكان بعيد، يضطر يغيب بالشهر أو بالأسبوعين، تضطر أن هي تكون سيدة البيت ولديها القرارات باتفاقية طبعا مع زوجها. ولكن في هذه الحالة الأم أخذت الأب حتى من عائلته وهجرتها من البلد اللي هو فيه، بلد أخوته وخواته، ما تبش حتى زوجها يدير علاقة مع أهله، مع خواته، مع أمه، مع أبوه، لا خذتها وسافرت بي إلى بلد آخر أو منطقة أخرى بعيدة عن المدينة اللي موجود فيها أهل الزوج، حتى لا يعلموا عنها شيء، بحجة أنهم يضيقوا فيها، بحجة أنهم يسحروا فيها، كلام طبعا مرسل غير مقنع. طبعا البيت لا يوجد فيه حوار، ولا يوجد فيه دفء، ولا يوجد فيه أي شيء أسري دل على العاطفي للأب طوال الوقت في العمل. الأم يرجع منهك مسكين، يأكل ويرقد ويدوبك الأم هي صاحبة القرارات، وممنوع الحوار والنقاش، وكل واحد يخش داره وسكر على نفسه، مش حتى ممكن هي تجيب بناتها وتحكي مع بناتها. إذا البنت في الحالة هذه تلجأ إلى البحث عن العواطف. أنا مش مبرر، ولكن أتكلم عن قصة حقيقية واصلت معي أنا شخصيا، وليس مبرر أنك تلجأ، ولكن كان ممكن تواصلت معي منذ البداية، كنت أنا حليت المشكلة مع أمها أو مع أبوها، أو صلحنا بعض العلاقات داخل الأسرة. طبعا اضطرت هي تبحث عن العاطفة خارج البيت، وهنا معظم البنات يقعن في المحظور. أنتوا عارفين الأيام اللي فاتن قصص القتل والخطف والبنات الصغار، حجة العوز والفقر وحجة الفراغ العاطفي، تبشي مع شاب وبعد فترة يلقوها مقتولة وإلى آخر، أو تتعاطى. يعني هذه قصة ثانية نحكيها، قصة ماشية مع صاحبها وأنه يعزم عليها باش تنسى مشاكلها مع أبوها وتاخذ في الحبوب. طبعا ما تسعدنيش الذاكرة بنحفظ الأسامي، حبوب مخدرات تقولي ناخذ فيهن هيك، يعني حكتها لي صراحة، قالت يعطي فيها في الحبوب وكذا وإلى آخر الكلام زي هذا. طبعا البنات يقعنا في مثل هذه القصص. أنا يحكي لي أحد الدكاترة صديق يقول لي سعفها، سعف صاحبتها وعطيها حبوب، والبنت خشت في أغماء ومرضت. يعني في الأخير قاعد يقول أنا أخوها، وجدوها في كارثة. في الأخير اعترف الولد قال هي صاحبتي وماشي معها. انتبهوا البنات، انتبهوا، قصص كثيرة. يعني المهم لما امتجدش البنت العاطفة الحقيقية والعاطفة الأولى والمتن العاطفي داخل الأسرة، بالتالي لا شعوريا، لأن العاطفة هذه الشيء فطري في الإنسان، بالتالي تبحث عن من يعطيها هذه العاطفة اللي هي ناقصة في بيتها، اللي تشعرها بوجودها كإنسان موجود
العاطفة اللي زي ما قلنا إن هي اللي تخلي الإنسان يرتاح. صدقوني.

بنت كل ما حبت بوها وتعلقت بها واهتم بوها قليل ما تبحث عن الرجل، حتى لما بيجيها حد يخطبها تبي يشبه البوها من كثر حبها لبوها. وهنا لابد من بناء العلاقة خاصة البنات مع الآباء، وكلامي هيوجه للأم وللأب تحديدا. لابد أن تهتم ببنتك لأنك أنت أول رجل في حياتها، لما تشوف الخيبة منك أنت أول خيباتها فيك أنت، بالتالي هتبحث عن رجل آخر خارج البيت عشان يعطيها يشبع لها الغريزة اللي عندها، غريزة العاطفة الأنثوية. فبالتالي هنا أنت سبب هذا الفشل وسبب هذا الضياع يقع عليك أنت حتى أمام الله عز وجل، تحاسب على هذا الفعل. مع ملاحظة أن البيت هذا تحديدا عندهم تجربة فاشلة، اللي هي عندها أختها زوجت وزواج مهم ما نجحش الزواج وطلقت أختها. يعني المشكلة إن في تجربة في البيت، وفي أخت بنت صغيرة حتى هي مطلقة 2004 ولا 2003. باهي التجربة هذه ما تخليش الأم والأب يوعوا لبناتهم، معقولة لهذه الدرجة إحنا مغيبين؟ يعني تجربة مؤلمة كان ينبغي أخذ العبرة منها، ولكن كل شخص يختلف عن الآخر، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وكل واحد عايش في غرفة يعيش العالم الخاص بتاعه خلف الأبواب. ياما يوجد خلف الأبواب حكايات لا تحكى وأنين وصرخات لا تسمع. حقيقة هذه أي جلسة ولا فيش أي جلسة ولا في حوار ولا في أي شيء بدل يدل على أن هناك أسرة سوى أبواب مغلقة في جناح الظلام. الله أعلم البنات في الغرف شن تدير، توا الحرام عش نمشوا لنا نحن برجلينا، الحرام هو اللي يخش لنا داخل الغرف يدخل البيت من غير حتى يطرق الباب. وبنتك في الغرفة في شخص معاها قاعد في الغرفة عن طريق الشات عن طريق الكاميرات، وجيت كان في القصة. وين أنت يا أب؟ حتى وقت يجتمعوا الأكل ما فيش كلام ولا في أي حوار، هذا طبعا لسانها هي، أنا أتكلم عن لسان الفتاة. ما كلهم مواعيد عمل وما فيش أي سؤال. لما دويت معها قلت لها أسئلة، أدي مع ماما أو أعطيني ماما نحكي معها. قالت لي ماما تقولي أنت هبلة ومتخلفة، تقول لي انت ما تسمعنيش، تشوف فيا اني انا هبله اني انا ما نفهمش شيء، مع انها هي تقرا في الجامعه البنت. تشوفي بنتها ان هي ما لهاش اي سامحوني انا مضطره نقول الكلام، يعني تعب سكري فمك وعدي خشي دارك وامشي امسكي كتاباتك اقري، حتى ما تشوفهاش فيش تقرا اصلا. الحوار الاسري منعدم كليا، بالتالي انا ماشي قلت في انتماء للاسره. الانتماء شكلي امام الناس، شكلنا قدام الناس اسره. والله يعني يحكوا لي بعض الشباب انه يخاف يتزوج لانه من برا يحكي في اسره، قال لي الله اعلم من جوا شو وضعهم. عندهم حق بصراحه، انا مع الشباب الله اعلم من برا تحق الامك راقيه الاب معترف وجوا الحوش انه في الله الذي يعلم. نحن ما نبوش اسره شكليه، نبو اسره فعليه حقيقيه. مش عيب لو اخطانا، العيب ان احنا نستمر في الخطا. لابد من مراجعة تصرفاتنا كأباء وأمهات مع أولادنا وخاصة الفتيات. يعني الأسرة لا يوجد فيها انتماء مع بعضهم، انتماءهم زي ما قلت شكلي بس وليس انتماء فعليا. البيت يسكنه البرد النفسي والعاطفي، لا احتواء فيه ولا تفاهم ولا مشاعر. يعني حتى لما البنت بتحكي مع أمها، أمها تسكت فيها، أنت صديقتها، أنت أقرب إنسان لها تتفاهميها، أنت يوم الأيام كنتي بنت في عمرها وكان أكيد عندك إعجاب وكان عندك نوع من تحرك الجانب العاطفي عندك، فلابد أن تفهمي بنتك في هذا الجانب. فبالتالي هذه هي النتيجة، لتكون الفتاة تتعلق بأول شخص يعطيها ولو كلمات معدودة ويشبعها ما ينقصها من عواطف. فبالتالي سألتها هو كيف عرفتي أو كيف تعرفتي عليه؟ أنا كنت نعتقد أنها تعرفت عليه في الجامعة. لا، مش في الجامعة، هذه اللي من بدري قلت لكم هتشوفوا الطامة. تعرفت عليه عن طريق الشات، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروبات شباب وبنات يتعارفوا مع بعضهم. فتعرفت على شخص انعجب بها وحكى معاها وقال لها انت تعرفي اسلوبك وحياتك تشبه اسلوب حياة خويا بالضبط، شو رايك نعرفك على خويا؟ شوفوا انتوا السلسلة اللي حصلت. وهو أخويا عايش في الغربة طبعا، لما تقول واحد عايش في ألمانيا ولا بريطانيا أنت عندك واو، فبالتالي أنت بتهيالك الحياة وردية. لا، هما أنت شوف الحياة اللي برا كيف عايشينها، معظم الناس اللي برا عايشين تعبانين، مش الكل طبعا ولكن فيه.

أنا عندي حالة من حالات جت عندها حالة نفسية فاقدة اضطراب نفسي كامل وذهاني نتيجة الصدمة اللي خذتها لما خذها شخص على الأساس ماشي تعيش برا وتعيش حياة ممتازة وانصدمت بالواقع وانصدمت إنه يعني بحاجات غريبة واحد مش قادر والله ما يحكي شي بيحكي، فخشت في عالم غير عالمنا يعني بلدت نهائيا العقل خلاص انتهى. فطبعا تعرفت قالها أخويا قاعد في الغربة، تعرفت على أخوه عن طريق اللايفات اللايكات واللايفات والشجرولة اللايف أيوة، وهي تفتح اللايف في آخر الليل وتدخل في عالم الشباب والفتيات ويتعلموا طبعا الفساد مع بعضهم بحجة إيش الفراغ وأن أسرتهم مش عطيتهم الحب والاهتمام، فبالتالي وجدوا هؤلاء الشباب اللي دارين جروبات وجدوا اهتمام واحد يهتم بيها وين ماشية وين طالعة وريني لبستك ما تطلعيش تقولي لي، حست إن في شخص في حياتها مهتم بهذا الجانب. طبعا هم يخشوا من هذا الباب طبعا يوري فيها إن هو مهتم بها إن هو يحبها إن هو خايف عليها، وهي طبعا هبلة صدقت طبعا. أنتم تخيلوا كيف تعرفت يعني تعرفت على خو جابها له، هنقول لكم ليش خو جابها له. طبعا بحجة انك تشبه خويا وكذا وستنسجمي معاه، انا متأكد انك هتنسجمي معاه. طبعا يوزعوا على بعضهم في مشاعر ويوزعوا يعني البنت هذه تعجب هذا لا انت تمشي مع هذا لا هذا تمشي مع هذا، يعني تخيلتوا انتوا نظام مزاد يعني يختاروا في البنات كل واحدة مع من تمشي ما اللي تركب عليه يعني في المود وفي الـ في الـ في الـ في المشاعر، ما تعرفه ما فيش مشاعر اصلا كلها رغبات غوغائيه للاسف. يوزعوا في بعضهم بنات والشباب يوزعوا في بعضهم في الجروبات سؤال سالتها قلت لها بي وين الاب والام في اللحظه هذه، قالت لي هم ما يندروش علينا اصلا. ما حكيت لك ان هم ما يندروش علينا اصلا، وطبعا الاب والام في سبات عميق طول اليوم يخدموا واخر الليل يرقدوا في نوم عميق، والبنات يدخلن عالم ينهشوا الفضول البحث عن المغامرة والتسلية. بعد ما تعرفت عليه طلب منها مجموعة طلبات منها ألا تقفل الهاتف، تصدقوا حتى وهي في الجامعة لازم الهاتف يقعد مفتوح والكاميرا مفتوحة باش يحق كل شيء حواليها، حتى وهي راقدة يقولها خلي الكاميرا مفتوحة باش يتفرج عليها وهي راقدة، وفي الجامعة ولابد أن يكون الهاتف 24 على 24 مفتوح ما يسكرش نهائي. هي باش تتصل بي أخذت منها الإذن علي أني أساس أني أنا بنمهد لهم اللقاء. فأنا قلت لها أنت مش هتتصلي بي بالفعل، أنا نحاول أني نتواصل مع أمها ونحط أمها في الصورة. طبعا الشاب هذا وين عايش؟ عايش خارج ليبيا، يعني هي ما شافتهاش في الواقع أصلا فقط عبر الكاميرات، بالإضافة يشرب الخمر ويتعاطى في المخدرات، والأدهى من ذلك أنه يعالج نفسيا نتيجة الغربة وبعده عن أهله يأخذ في علاج نفسي مريض نفسيا. مش عيب المرض، هنا نقلة تعاطي مخدرات ودواء نفسي، هذا كوكتيل خطير جدا. سألتها شو الأشياء الإيجابية اللي هو فيه، يعني قالت لي إن هو يحبني ووعي فيا للصلاة، يقولي إنه يصلي وأنه هو مهتم بيا. طبعا هذا كلها تقنية وكلها إيش بنقولها ولا باللي بدفانجي كلام كذب باش يوحي لها إنه هو مهتم وإنه هو الرجل فارس الموار البطل اللي خايف عليها، وهي اقتنعت. سألتها هل طلب منك شيء؟ ما هو أكيد بيطلب، مش معقولة مخدرات وخمر ودواء نفسي ما يطلبش وكاميرا مفتوحة وهي راقدة، لا أكيد في أشياء بتطلب بالتأكيد طلب. شخص يطلب في أشياء غير أخلاقية وشهوات هذه بداية الانحراف. قلت لها معلش بعتي لي صورتك، بعتت لي صورة يرثها حتى احترمتني، بعتت لي صورة يعني كويسة، بعتت لي صورة هي في منظر خليع واضح أن البنت لديها استعداد جداً من كثر ما شبحها حب وعاطفة لديه الاستعداد للانحراف. بهذه الصورة اللي بعتتها لي أنا اللي شفتها وشافها هو ما تحركتش يعني عندها مشاعر الغريزة، يعني انحراف قاعد على الحافة، هم خشوا الانحراف أصلا يعني. وين الأب والأم؟ غياب تام مش موجودين كأنهم أموات، وأصبح يعطي فيها في أوامر. هنقول لكم حاجة أخرى،
من الأشياء المفزعة. شو اللي عاش بي فيه قدرت يدز لي في فلوس من برا؟ هو كحيان وعايش عالة على المجتمع الأوروبي وياخد في صدقات ولا ياخد في حسنات من المجتمع الأوروبي، دير لمنحة ويجز لك منهن. كيف جت هذه؟ وإن شاء الله يقعد في الكامبول فيه ولا الغرفة اللي مأجرها يدفع حقها ويأكل ويشرب. كيف يجز لك فلوس؟ يقول لي يجز لي فلوس، يقول لي ألبس اللي خاطرك فيه وجيب اللي خاطرك فيه ووريني. شفتوا بناتكم وين مصنين؟ بناتكم سفرات برا أوروبا ومتجوزات عن طريق الشات، ورجلها يأمر وينهي، واللي هو رجلها طبعا. فسألتها قلت لها طالما هو كويس بهذه الدرجة ويجز لك في فلوس ما طلبكش للجواز بنتي؟ قالت لا، هو بعت أمه. نحن قلنا فيما سبق إن الابن خوه هو اللي دار، هو اللي وصلها له. طبعا ليش وصلها له؟ شافها هبلة ما عندهاش خبرة في الحياة، مش مزقطة زي ما نقوله نحن، ما عندهاش وعي، فجابها له. والمشكلة قالت هو يفتح في اللايف معايا في الكاميرا يشرب قدامها، يعني شيء مقزز حقيقة. فسألتها نفس ما خوه حاول يهدي خوه برا ويدير له علاقة مع بنت ليبية عشان اللي برا مش كويسين، على أساس خوه هو كويس، لا دير علاقة مع بنية ليبية خير لك. شفتوا انت الأفكار؟ لما سألت عن الزواج قالت لا، أمه جت وخطبتني من بويا، بويا قالها ما زالت صغيرة خلوها لتكمل الجامعة. قلت لها شو ردت فعل الأم؟ قالت لي كلمتني قالت بوكي قال خليها لما تكمل الجامعة، ويا بنتي أسمعي كلام بوك. قلت لها هي جت بناء على طلب ابنها عشان تهديه بس، مش عشان تأخذك، لأنه هو في حالة توتر وتعاطي الخمر والمخدرات، فبالتالي هو هاج عليها. أنا عارفة الفصائل هذه كيف تتكلم. فقالت له حاضر هنمشي نخطبها لك، تهدي فيه بش يقعد الرفض من من؟ من بات البنت. شفت انت دماغات كيف يشتغلن؟ قلت لها وانت صدقتي ان هي قالت لك اسمك؟ عارفة كلمة ان هي قالت لك اسمك كلام بوك وكمل الجامعة، عارف شو معناها؟ معناها ما تبكش لابنها، لان عارفة ابنها ضال، وعارفة روحها انك انت هتضيعي لو مشيتي غادي، زي قصة احدى الفتيات اللي دارت المستحيل باش تمشي لشخص في خارج البلاد. وانا تكلمت مع ابوها شخصيا قلت له بنتك لو مشت يا يقتلها، يا اما تنجن، يا اما تقعد تتعاطى معه او يذبحها او تظل في الشوارع. هذا اللي بيحصل، تاكدوا من الناس، سامحوني البعض مش الكل اكيد، الناس اللي عايشه برا مش الكل صح، ارى عايشين في في في في, في تشرد، عايشين في ضياع، عايشين في انفتاح. كان قاعد في، قال زي ما يقولوا اخوتنا المصريه، كان في جره وطلع برا، كارثه. انتبهوا. قلت لها الام تهربت لكن بطريقه دبلوماسيه هيك سلسه، وجابتها من ناحيه بوك، وهذا صح. قلت لها انتبهي بنتي، قالت هو تو يرجع فيها نكمل معاكي باش بيعرف رايك انت، لانه هو قاعد يدز لي في الفلوس. عارفين سألت إحدى الأخوات عايشة خارج البلاد عن هذه القصة، الفلوس زي ما قلت لكم هو ياخد في منحة أصلا، يدوبك معيشاته مع تعاطي الخمر والمخدرات، يعني كيف يبعت لها فلوس؟ اللي طلع الأمر المرعب، ولازم كل أب وأم يسمع القصة هذه، المرعب وين؟ إن الفلوس اللي يدز فيهم لا عن طريق منظمة، هذه المنظمات دورها إفساد الشباب والبنات المسلمين في الوطن العربي. هي فقيرة تعاني من حرمان عاطفي، تعاني من أسرة مش مهتمة، اهتم بها أنت ونحن نعطوك فلوس وجينا البنت غادي، وهي عابية أنها تلم حاجتها وتبي تهرب، تاخد جواز سفرها وتهرب باش تسافر للفارس أحلامها المزيف الوهمي اللي عايش خارج البلاد باش يشتغل عليها حتى هي حتى يجيب له مصدر فلوس بعدين. انتبهوا لبناتكم، هذه قصة من ضمن العديد من هذه من قصص الفتيات يعيشن في عالم مرعب، والأسرة لا خبر ولا حس ولا يسألوا على بناتهم
وانا يسأل انت فيش تدير اخر ليل يا اخي اولادي هم اولاد رجال مره تعس عليهم في الليل تخش عليه تشوفها مغطني ولا راقد ولا واعي شوف تعس عليه ما بالك بنت تتركها في غرفه بروحها وتتكلم مع عالم خارج البلاد الله اعلم شنو الاجنده وشنو الافكار وشنو التسيب اخر الليل ومغامرات عاطفيه وعوري ومكياج ونفخ وشفق وحاجات هلبة. وين انت يا ابوها؟ وينك انت يا ام؟ البنت تعاني من ضغط، عارفه روحها دير في غلط. هذا سببها اللي خلاها سالتني انا نحبها ومشكلتي متعلقه بيه ما تقوليليش سيبيه. يعني وين الرعايه الاسريه؟ وين الحوار الاسري اللي يبدا منذ الطفوله حتى يكبر الأبناء مسلحين بالمبادئ والأخلاق؟ النهاية صراحة محزنة جداً.

0: طبعا الكلام هذا موجه للأباء، نهاية هتكون محزنة، وأنتم من كتبتوا بهذه الرواية بجهلكم لأهمية الدفء العاطفي الأسري وإشباع بناتكم مبكرا حتى لا يبحثن عن الحب خارج البيت في كهوف مظلمة بحجة الفراغ العاطفي. انتبهوا جيدا، أولادكم أمانة تحاسبوا عليها أمام الله عز وجل. الله يحاسبك، هذه هبة من الله يهب لمن يشاء الإناث، هبة عطاها لك ربي. هذا شرفك، هذا عرضك، هذه كرامتك، هذا راسك اللي بتقعد مرفوعة ولا بتقعد واطية حسب ما أنت تحب. يعني وين؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، تداركوا ما يمكن إدراكه قبل الحسرة والندامة. هذه قصة من واقع الحياة للأسف الشديد اللي جاءتني وأحزنتني وآلمتني. والله يعني بأمانة أكثر إنسان يعيش الواقع ويعرف ويحس بالناس ويحس بالألم. أنا في جانب اللوم على البنت وفي جانب نعطف على البنت. حقيقة الجانب يخليني أتعاطف مع البنت هو غياب الأسرة عنها وعدم اهتمام الأسرة بها، والجانب يخليني نزعل هو جانب مش هنشجعها، ولكن البنت تحتاج إلى من يقف معها، لمن يوريها الصواب والخطأ، يوريها الحرام والحلال، يوريها القيم الأخلاقية. لا إحنا ابتعدنا من شوية، كنت نحكي أستاذ ناصر كنا نحكي على موضوع الحلال والحرام، وكنا نتكلموا عن الوعي، وعي البنات، وعي الأسرة. وين هل نحن مسلمين؟ هل من الإسلام أنك تترك بنتك من غير ما تسأل عليها؟ أرى تحاسبوا عليها، مش هنا مؤنسات الغاليات؟ وين؟ ليش أنت ما تستأنس ببنتك وتحكي معها وتحضنها وتعطيها حب وتطلع بيها حتى رحلة، أشرب معها قهوة في كافي، خذ لها سندويش اطلع أنت وياها على البحر، خليها تفضفض لك تحكي لك، خليك أنت الرجل الوحيد في حياتها إلى أن تصل مرحلة الرشد والإدراك والفهم، وبعدين يجيها السعد الباهي الطيب وياخدها وتعيش مرتاحة. ليش؟ يعني حتى في المثل الشعبي نقولوا فيها، نقولوا اختار البنتك وما تختارش لولدك. انت وين يا أب؟ وين غيابك انت؟ وين الأم؟ الأم وين؟ حتى لو انت على سبيل المثال لو انت مطلق الأم، لازم انت تبحث عن بنتك وترعاها وتتبعها وتشوفها وتجلس معاها. نحن مشكلتنا في ليبيا عارفين والله العظيم، هيك صراحة نقولها، مشكلتنا لما نطلقوا المرأة نطلقوا حتى العيال معها، وكأن العيال ضم جبتهم هي من حوش هلها، ما كأن ما لاش علاقة. النفقة يدفع فيها بالعافية بالمحاكم وبالشرطة وبالبلاغات بش يجيب 100 جنيه ولا 200 جنيه ويحطنوا على مضض، ولا يسأل ولا يعني يحضن أولاده ولا يشوفهم. خلاص علاقة خاصة بينك وبين امرأة زوجتك انتهت، خلاص علاقتك بأولادك، علاقتك بها هي تكون علاقة اجتماعية بينكم أولاد، تسألها عن الأولاد شنو ناقصهم، هي تسألك تقول لك الولد عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة، تجي أنت تسأل عن أبنائك، أمر طبيعي. نحن لا نحن غلط نديرو عادي، لكن إن نحن نحكو بصراحة لا هذه ما تجيش لا مطلقة ما قدرش نحكي معها، ما أنت تحكي مع موظف معك في الشركة، ما تحكي مع ناس في الشارع، جات علي بات عيالك ما تحكيش معها، لا أحكي مع ماما، احكي معه وحطي له النقاط، بعتي له رسالة. ما عادش في حجة الآن، التكنولوجيا حجة علينا لا حجة لنا، كل شيء عندكم واصل للبيت، الحرام واصل للبيت، الحلال واصل للبيت، الدين واصل للبيت، المعرفة واصل للبيت، كل شيء واصل عندكم في البيت. تقدري انت، ما فيش انا يعني انا واحدة من الناس ما فيش حاجة اسمها مستحيل في حياتي، حاجة الوحيدة اللي مستحيل ان الموتى يرجعون، هذا بالنسبة لنا، أنك لو أراد الله يرجع والله هيحييهم إن شاء الله. ما فيش شيء اسمه مستحيل، في حلول، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل، لا في حل، بس أنتوا تستسهلوا في الحلول السريعة. في نهاية حلقة اليوم، الأبناء لا يبحثون عن البديل إلا حين يفقد الأصل. ابنتك لا تحتاج هاتفا متطورا بقدر ما تحتاج قلبا يحتويها، ولا تحتاج مساحة من الحرية بقدر ما تحتاج مساحة من الأمان. تلك اللحظات التي تقضى خلف الشاشات في آخر الليل ليست دائما تمردا، بل قد تكون صرخة صامتة تقول لك انتبه لي أنا هنا فلا تجعلوا الغريب يسمع ما لم تسمعوه أنتم لأبنائكم ولبناتكم، ولا تمنحوا الآخرين فرصة الاحتواء. كان يجب أن يبدأ من البيت، كونوا الأقرب قبل أن تبحث فتياتكم عن البعد، وكونوا الأمان قبل أن تستبدله بالخطر. تعلموا لغة الحب لأنها ليست رفاهية تربوية بل مسؤولية ونجاة لبناتنا. أبناؤكم لا يحتاجون لكمال ولا يحتاجون والدين بلا أخطاء، هم يحتاجون قلبا يسمعهم وحضنا يطمئنهم، والكلمة تعيد لهم شعور الأمان حين يضيع. فالأبناء الذين لا يجدون الدفء والعاطفة في بيوتهم سيبحثون عنها خارجا، وأحيانا يدفع الثمن البحث عمرا كاملا. امنحوا أبناءكم حبا وأمانا قبل أن يبحثوا عنها في أماكن لا تشبههم. إلى هنا كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي من نافذة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: ولكن البيت الذي ويقيم فيه العبد الله اعلم. تخيل معي منذ آدم إلى الآن وهو تحت التراب. تخيل معي رجل هو كان شيخ الرسل نوح عليه السلام، قضى 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وقبل الدعوة سنوات وبعد الطوفان سنوات. تخيل معي أنه عاش فقط 1000 سنة، ولما جاءه ملك الموت ليأخذ روحه قال له: كيف وجدت هذه الدار، هذه الدنيا، هذا البيت؟ قال: كإنسان بنى بيتا له بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. فقال له ملك الموت: كيف بحال أمة هي آخر الأمم، أكثر ما يعيش أهلها بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، ومع ذلك يبنون بالحديد؟ قال: لو كنت فردا من تلك الأمة لحفرت قبري ولسجدت سجدة حتى يأتيني وعد الله. هذا البيت حينما كان النبي يشيع الناس إليه يقول: إخواني، لمثل هذا البيت فأعدوا. لكن الناس آثروا أن يعمروا بيوتا لا يعمرونها، ويخربون بيوتا يعمروها. كان الأولى وأنت تتحدث وتفكر وتخطط في بناء بيتك، أين مكان الصالة؟ أين مكان صالة الأكل؟ أين مكان كذا؟ وتريد أن يكون كل شيء منتظم، الماء، الكهرباء، وأنت تعرف أن المقام قليل، لكن ما فكرت أبدا في هذا البيت كيف سيكون وكيف سترحل إليه. قيل لسالم أبي حازم: ما لنا نكره الموت يا إمام؟ قالها له سليمان بن عبد الملك. قال: نكره الموت لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا، فكرهنا أن ننتقل من العمران إلى الخراب. إن الإنسان الذي يعمر بيتا يتشوق لكي يرحل إليه. هل عمرنا هذا البيت لنشتاق إليه؟ أحباب رسول الله، هذا البيت يناديك سواء سمعته أم لم تسمعه، يخاطبك ويقول لك: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وإذا وضع فيه يخاطبه ويقول إن كان مؤمنا، إذا به يستقبله استقبالا يضمه ضمة شديدة لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته، لنجا منها كل الناس. هذا سيد الشهداء سعد بن معاذ، ومع ذلك حينما وضع في قبره ضمه القبر ضما شديدا، فقال النبي: لو ينجو أحد من الضمة الأولى لنجا منها سعد، ولو ينجو أحد من الضمة لنجا الأطفال. فكل الأطفال والأبرياء والذين ما فعلوا فاحشة إلا وتضمهم الأرض، وذلك لأن الأرض أمنا، وإن الأمة لتشتاق إلى أبنائها سواء كان عاقا أو طائعا. فإن كان طائعا كانت ضمة الأم التي تشوقت للولد الذي كان صالحا فتقول له: يا ابني، كنت على ظهري تعمر وتصلح، وكنت أحبك وأنت على ظهري، وها أنا الآن أستقبل ولدا ضارا وأنت الآن في بطني أحب إلي، فتضمه ضمة شديدة كضمة الأم المتحرقة شوقا للقياء ابنها. وإذا كان عياذا بالله ممن عصى الله وغفل عن رب العالمين، تتشوق الأم لكي تحضنه حضن الأم الساخطة على ولدها، فتشده حتى تختلف أضلاعه وتقول له: يا أيها الابن العاق، كنت تعيش على ظهري عاصيا لربك، تأكل الربا، تترك الصلاة، تغتاب الناس، تنم، تغش، تخدع، ما تركت من معصية إلا فعلتها، وأنا كنت متشوق لكي تأتيني. فتضمه ضمة فتقول له: كنت أبغضك وأكرهك وأنت على ظهري، وأنت الآن أبغض إلي في بطني. تقول: يا ابني، يا ابني، يا ابني، كنت تأكل على ظهري واليوم يأكلك الدود في بطني، كنت تعصى ربك على ظهري واليوم تعذب في بطني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحباب رسول الله، وذلك فإن الإنسان لابد أن لا ينسى أبدا هذه الدار، فهي دارك التي تبنيها بأعمالك، تذكرها دائما. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة وترقق القلوب القاسية، زوروها فإنها تذكر الآخرة. انظر إلى هذه المدينة من أموات المسلمين، إذا جلست إليهم ذكروك بالآخرة، وإذا غبت عنهم لم يغتابوك، ليس كصحبة أهل الدنيا. أهل الدنيا إذا غبت عنهم اغتابوك، وإذا حضرت معهم عياذا بالله أنكروا عليك، لكن هؤلاء هم أعظم الناس نصحا لك. جلسة معهم إذا شاهدت السكون الذي يخيم على هذه الدار، فإنك لابد أن تتذكر أنهم عاشوا كما عشت، وأكلوا كما أكلت، وكانوا يسعون لبناء البيوت، لكن تركوا كل شيء. فإذا حدثتهم وقلت لهم: كيف حالكم؟ لأجابوا بلسان واحد: أما بيوتنا فقد سكنت، وأما أزواجنا فقد ترملت، وأما أولادنا فقد تيتمت، وأما أموالنا التي سهرنا على جمعها فقد قسمت. هذا خبرنا، فما خبر ما عندكم؟ الله! إذن فعليكم أن تذكروها، وإن كنتم تريدون أن تذكروها فزوروها، لأنك لا تستطيع أن تتذكر.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: واحد قال له للثاني، قال له الدراهم مراهم، بحل فيها كل شيء. رجل ميسور جدا من اخواننا والله، بس الدراهم مراهم، هذه الكلمة أنسته الله عز وجل. وقع بمشكلة، قال لي 63 يوم بالمنفردة، وباليوم يجي هالخاطر شي 1000 مرة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. والله أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية، سحابات، يعني أكبر مستورد، أقل صفقة 500,000 دزينة. اجت واحدة ما بتعرف انه هذا محل جملة، قالت له عندك سحابة؟ قال لها قديش بدك؟ قالت له سحاب بدي. قال لها عور، انا ما ببيع مفرة يا اخي. ونهرها، يقسم بالله 53 يوم ما فات زبون لمحله، نشف دمه. قال لي هلا ببيع سحاب واحد. في كبر، لانه فالله بيأدبك بيتابعك. أيام كلمة قاسية، أيام موقف قاسي، أيام والله أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جدا، في معمل وصى طلب رقم، قال له كثير، صافي مساومة مملة، قال له أنا مالي بحاجة إليك هالخبير، أنت بحاجتي، بتحب أنا جاهز. قال لي أنا كل عمري العمل بينتهي بساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. قال لي أول يوم ما بيّن معه، ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات، قال لي 9 أيام مغلق الطريق، قام طلب إجازة يوم، راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل، قال له أنا ما لي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، في اعتداد، أم الله أغلق عليه الحل. بعد ما تاب ودفع صدقة، بعدين ثاني يوم بساعة حلّه. فانتبه، إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك، إذا في متابعة، إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآثام، ودخلك فلكي ومبسوط وصحتك طيبة وضغط 8-12 وما عندك ولا مشكلة، هي المصيبة، هي أكبر مصيبة ألا تتابع من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. عالم الصحراء عالم عجيب. وأنا كنت صغير كنت دايما بحلم إني أعمل رحلة في الصحراء الكبرى، ودار الزمن وفعلا جات لي الفرصة في إني أعمل رحلة إلى الصحراء الكبرى. الكلام ده كان سنة 1963، وقامت بي الطيارة، كنت في ليبيا، قامت بي الطيارة من طرابلس إلى غدامس. غدامس دي واحة في قلب الصحراء الكبرى، وبعد ساعة ونص ساعتين طيارة مروحية بطيئة نزلنا في المطار، وأول ما حطيت رجلي على المطار حسيت بهواء من نوع مختلف، درجة حرارة 48، جفاف مطلق. حسيت بأن الهواء كأنه شاش، الشاش ده بينشف خدودي وينشف وشي ويمسح على كل مكان إيديا كده، شاش كأن حاجة زي الشاش كده، حاجة غريبة أوي. رحت على الاستراحة هناك في غدامس، لقيتها بالرغم ان يعني الواحة بدائية خالص، لكن الاستراحة كانت الحقيقة استراحة جميلة. وخادم الاستراحة يوميها قال لي بقى دي الأوضة اللي هتنام فيها دي، عارف مين نام فيها؟ قلت له مين؟ قال لي الماريشال بالبو اللي هو الراجل بتاع الاستعمار الإيطالي، ياما كان في استعمار إيطالي في ليبيا، وكان هو رئيس سلاح الطيران، وكان بيبات في الايه في الأوضة دي. يقول لي كان صديقته يقول يوم الحد من إيطاليا جميلات ويضحك، وبعدين خدني كده وإيه دخلني دورة المية، قال لي شايف البانيو ده؟ بانيو إيشاني بقى أسود فاخر، قال لي ده بقى كانت كل ليلة بتستحمى فيه صوفيا لورين. ياه إيه المناسبة؟ قال لي بقى كانت بتعمل الفيلم اللي اسمه تومبوكتو، وكانت قعدت 3 أشهر، وكان مكان المختار لها هي هذه الاستراحة، كل ليلة تاخد دش بالإيه بال في البانيو الجميل ده. قلت والله الاستراحة لها تاريخ. فطبعا أول ما عملته خدت دش في الإيه البانيو العجيب، طبعا المية نازلة نار مع إن ما فيش لا سخان ولا حاجة، لكن بقى درجة الحرارة أصلا 48، أكن بقى كل الواحة سخان شمسي. وبعدين مددت بقى في السرير بتاع ماريشال بالبو، وأنا قاعد بفكر في الجميلات اللي هم كانوا بيقولوا من إيطاليا. طبعا الجميلات دلوقتي بعد ما عدى 30 35 سنة بقوا عجايز وأسنانهم وقعت، أما الماريشال بالبو فمعروف اللي حصل له، طيارة وقعت بيه واحترق وتحول إلى رماد. أما صوفيا لورين دي حكايتها حكاية مستمرة. وقاعد أنا بفكر في الحاجات دي، وبعدين جت التفاتة كده للشباك مع مضغط بسلك، فلقيت طابور من العقارب طالع نازل. طبعا انتفضت من السرير وقعدت أفتش اللي حاف وتحت السرير وتحت الكراسي ودورة المية. المهم حكاية العقارب دي عملت لي وش، يعني بت أغلب الليلة صاحي، وأول نمت يمكن ساعة ولا ساعتين، وأول ما صحيت قلت إيه نقابل المتصرف بتاع الواحة. المتصرف هناك يعني إيه المتصرف ده؟ زي المحافظ. رحت على المتصرف، راجل مهيب كده اسمه الشيخ ونيس الدهماني. قال لي كيفك؟ مستريح عندنا؟ قلت له مستريح والحمد لله، وانا طول الوقت عمال بفكر في العقارب دي. قال لي ايش الحال في مصر؟ قلت له عظيمه، يا ريت تبقى تيجي تزورنا كده في الشتاء والجو عندنا جميل. وبعدين طول الوقت حكايه العقارب في دماغي، فانا ابتديت احكي له على قارب على القارب. قال لي عقارب؟ ايش تعمل العقارب؟ العقارب ما تعمل شيء، احنا عندنا الولاد بيلموا العقارب في طاسة ويلعبوا بيهم، وطول النهار ينبشوا في الصحراء ويلموا عقارب ويحدفوا بعض بالعقارب، العقارب ما تعمل شيء.
قلت له العقارب ما تعمل شيء. قال لي انت خايف يا دكتور من العقارب؟ قلت له لا، ما دام العقارب ما تعمل شيء خلاص. لكن سكت كده. قلت له طيب يعني مش في وحده اسعاف كده في الواحه عشان يبقى فيها مصل عقرب او حاجه؟ قال لي وليش ما مصل عقرب؟ ايه فايده العقارب ما تعمل؟ قلت في عقلي ما تعمل شيء، هو عقارب بتوعه. وبعدين خطر لي اساله في مسائل اختصاصاته، وكان قدامه دفتر كبير على المكتب. قلت له يا ترى ايه اخبار الحوادث في غدامس؟ قال لي حوادث؟ ايش حوادث؟ قلت له يعني جرائم القتل والسرقه والحاجات دي. قال لي قتل وسرقه؟ ما عندنا لا قتل ولا سرقه، ولا عندنا اي جرائم. قلت له ازاي يعني ما فيش اي حوادث ولا جرائم ولا قتل ولا اعتداء ولا الحاجات دي؟ راح فاتح الدفتر، دفتر كبير، وقعد يقلب صفحاته ما فيهوش حاجه، كل الحكايه سؤال من الوزاره واستفسار والرد عليه، مشروع انشاء نادي، مشروع مساكن، شكوى من اهل المدينه عشان عايزين يعملوا خزان ميه في المسجد، ما فيش اي ذكر لاي حوادث. قلت له طب شوف السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها 10 سنين ما فيش ولا حادثه، ولا حادثه قتل ولا سرقه ولا جريمه واحده. قلت له عجيبه يعني ما فيش عندكم اي قتل ولا سرقه ولا جرائم ولا حاجه؟ قال لي ما في شيء. قلت له والله ده لازم يعني ايه سر الامن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا، ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وانا احب ازور السيد البدري. قال لي قوي على طول، هو جنبنا على طول، خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح مشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ضريح السيد البدري. وقعد يقرا الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحمله مع عقبه بن نافع في الفتح الاسلامي، وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغايه ما استشهد وقتلوا، وعملنا له اتعمل له الضريح ده من يوميه. قلت له يعني كل الامن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من الجريمه هو اللي عامله السيد البدري ازاي؟ فقال لي يا والله يا اخي شوف، يعني احنا بتحصل عندنا سرقه مثلا، يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح السيد البدري ويقروا الفاتحة، وبعدين يقروا عدية ياسين 40 مرة، قبل ما يكملوا 40 مرة يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السريقة بنفسه ويرد كل حاجة.

رقم 32 في العدية، بس يعني الرجل جاي واقف على الباب يقوله بيقول استروني لا تفضحوني يرحمهم يرحمكم الله، وراح رامي المحفظة اللي واخدها وفيها الألف مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجة غريبة، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله كل وزارات الداخلية والأمن في العالم كله. وقعدت أقرأ الفاتحة لسيد البدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الغدامس دي بلد عجيبة الحقيقة، يعني بلد عايشة على الفطرة وناس طيبين بالفعل، وساعة ما الأذان جدا يختفوا من الشوارع كلهم كده تلقائيا وتلهم في المساجد يصلوا، وهم طوارق قبائل طوارق أو بربر. أما الطوارق فدي بقى حكايتها حكاية. الطوارق دي يعني قبيلة كبيرة خالص ولها بطون في كل حتة، سواء جنوبا في النيجر والسودان وشمالا في تونس والمغرب وفي ليبيا أيضا وفي غدامس وفي الصحراء الكبرى. الطوارق في الجنوب زنوج وفي الشمال شقر وبيض وعينهم زرقاء، وقبيلة لها تقاليد واحدة. أعجب ما في هذه القبيلة إن النساء سافرات والرجال منقبين، منقبين ملتمين خالص لتام ما يبينش إلا العينين، وعباية كده ويغيروا لون اللتام من وقت للتاني. طبعا هي ظاهرة عجيبة إن الرجل ملسم والمرأة سافرة. فلما سألت اختلفت التفسيرات، أنا تصورت إن ممكن مثلا اللي تكون اللتام ده عشان يحمي من سوافر الرمال والحاجات دي، لكن قلت الله طب ما هو وجه المرأة أولى، أو مثلا قلت يمكن يعني يتنكروا عشان ما حدش يعرف التاني. اتضح ان هم بيعرفوا بعض رغم اللتام بالاسم وينادوا على بعض، لكن يبدو ان يعني ارجح التفسيرات ان عادة اللتام دي سببها انهم يعتقدوا ان الفم عورة، وده اعتقاد وثني قديم. الفم عورة ليه بقى؟ لأن الفم إذا ما حرسناهوش بتخرج منه كلمة السوء، والفم عندهم بيدخل منه الجن والشياطين والأرواح الشريرة، فيلزم ستره. لكن طبعا السؤال باقي، طب وش معنى فم الرجل ومش فم المرأة؟ والغريبة إن الرجل يعني حريص جدا لدرجة إنه ما يكشفش فمه لزوجته، والزوجة تقول على جوزها مثلا إيه، أنا عشت طول عمري مع جوزي ما شفتش فمه لغاية ما مات، كنوع من إيه؟ إن ده راجل عظيم. وهناك يكلب المعلقة من تحت اللتام عشان ما يكشفوش ويوم ما يقع اللتام أول حاجة الراجل يغطي بقه كده على طول. على أي حال هي مسألة من الحاجات الغريبة، إنما الواقع إن يعني النساء سافرات والرجال منقبين في هذه الإيه القبيلة العجيبة. وفي هذه القبيلة الناس هناك معمرين بيعيشوا 100 سنة، والراجل تلاقيه زي الرمح يأكل طقة واحدة والباقي يشرب لبن محمض طول النهار، لبن النوق المحمض. هم يركبوا بقى النوق اللي بيسموها المهاري، نوع من الإبل السريعة، وعايشين في جو فطري في حياة طليقة مفيش تلوث. ويعني هناك المرأة بتقوم بكل شيء، بمعنى ان هي اللي بتفك الخيمة وهي اللي تركب الخيمة وهي اللي بتصنع المصنوعات الجلدية وهي اللي بتطهي وهي وهي وهي. الراجل في حروب القبائل هو اللي بيحارب، والأعمال الخشنة هو اللي يزاولها. وهناك يعملوا اجتماعات كبيرة كل وقت، يعملوا احتفالات وتجتمع القبيلة كلها، والبنات يعزفوا على حاجة اسمها اليمزاد زي الربابة كده، والبنات متخصصين في العزف على اليمزاد. وهناك عندهم القبولات بحك الأنف بالأنف، والسبب واضح لأن الفم ما يصحش حتى الزوجة تشوفه. وهناك عندهم التداوي بالأعشاب، اللي يجيله أمساك يتداوى بشجرة اسمها الأجرجر، واللي يجيله إسهال يتداوى بشجرة النب، وكله بالأعشاب. وحياة فطرية عجيبة يعني كانت أيام ما انساهاش في هذا الجو الصحراوي الطليق. يعني الصحراء فيها عجائب أخرى بقى خاصة بالبيئة. احنا خدنا فكرة عن القبائل وعن البشر وعن الناس وعن الفطرة، فهنشوف الفيلم معانا.

دلوقتي نشوف الصحراء البيئة 48 درجة في النهار وبالليل تنزل لتحت الصفر. احنا في صحراء سيناء دلوقتي بحار من الرمال، الرياح بتنقشها، هي اللي بتنقش وتخطط الرمال دي هي الرياح، ولا يوجد في الصحراء إلا كائنات متكيفة مع الجو الفظيع ده زي التعبان اللي احنا شايفينه ده أو الماعز الوحشي. أو النسور والعقبان والحدادي وجوارح الطير. وبرضو ده من القطط اللي مشهورة في سيناء والسحالي بأنواعها، وده نوع من الفيران، ودي العقربة الشهيرة. كل دي سكان الصحاري في سيناء. وفي سيناء دي محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر، وبحر رسب كل هذه الصخور الجارية في طبقات، وكل الايه انواع الزلط دي هي ايه الفكة بتاع ده اللي هو الحية ذات الجرس. وده تعبان مشهور بانه يلبد عشان يصطاد، يلبد ويعمل كمين. بيخش في الرمل ويدفن، يدفن نفسه، ما يفضلش منه الا دماغه بس. شوفوا هيبتدي يدفن نفسه ازاي، هيدفن جسمه كله كله كله، ما يفضلش منه الا عينيه ولسانه، لانه لسانه بيشم بيه شم الفريسة على بعد. يستنى بقى دافن نفسه مش باين فيه الا دي. يعني السحالي، في سحالي ضخمة في سيناء والحقيقة كل انواع السحالي تلاقيها في سيناء. لاحظ ان رجلها كبيرة لانها عشان ترفع بطنها، لان بطنها ما تقدرش تلمس الرمل، الرمل مولع، فلازم الرجل تبقى رفع الجسم فوق الايه. القطط الشهيرة دي اسمها كاراكاو، والغريبة فيها الودان. الودان دي عبارة عن جهاز التبريد للقطة. ازاي بقى؟ الدم يندفع للودان سخن مولع، واثناء دورته في الودن يبرد من تعرضه للجو ويرجع بارد. فهو ده عملية التكييف. هي ممكن تاكله لكن هي مش عاوزه تاكله، عاوزه تلعب الاول في الحاس وكده وبتاع، وبعدين تسيبه فيجري، فيجري وراه. شوف الودان الغريبه دي، اعجب جهاز تكييف. الدم يندفع في الودن ويبرد ويرجع تاني بارد. ده رادياتير، حاجة زي الرادياتير بتاع العربية. ما يعيش في صحراء سيناء إلا الأشجار من نوع معين اللي هي تتحمل الحرمان من المطر والجفاف، واللي لها جذور عميقة في الأرض زي شجرة الأكاشيا. الشجرة دي ممكن تمد جذورها 10 و15 متر تحت الأرض. والغزال المصري، ده الغزال المصري الشهير، يعني مصدر المية عنده هي أوراق شجرة الأكاشيا، لأنها أوراق لحمية مليانة مية. فهو لما تمتنع المية وآبار مفيش ومفيش مطر ولا حاجة، يروح يمزمز شوية من إيه أوراق شجر الأكاشيا، الأوراق اللحمية اللي هي مليانة مية.
والغزال المصري مهدد بالانقراض، لان طبعا الصيادين، بنادق الصيادين بتطرده في موسم الصيد، وللاسف احنا بندي تصريحات بالهبل مع ان ده حيوان نادر ويجب المحافظة عليه.

أعداد الغزال المصري حاليا ابتدت تتناقص بشكل مضطرد يعني في خلال السنوات الأخيرة دي، وممكن فجأة يختفي. دي السحلية البيضة، شوف بترفع جسمها عن الرمل، الرمل مولع، شوف رجلها كبيرة ازاي وترفع جسمها. النتاية بقى هنلاحظ ان عليها بطشة كده، البطشة دي بتتلون اثناء موسم التزاوج، لما يبقى عند الانثى رغبة في التزاوج ده تتلون على طول، ودماغها كمان تبقى زرقاء، يعني تبقى حاجة تكنيكالر كده عشان تلفت نظر الذكر. السحالي الحقيقة بنلاقيها من كل الأنواع، وكل السحالي بتعتمد طبعا على الحشرات كطعام أساسي عندها. دي السحلية الكبيرة دي هتلاحظ ان هي جلدها مكرمش، شوف المكرمش ازاي، عشان ايه بقى؟ عشان لما تشرب ميه كتير وتنفش وبطنها تبنجر يقوم ايه يتسع. وسيلة الدفاع الوحيدة هي الديل، الديل اللي هو الديل المسنن ده هو الدفاع الوحيد بالنسبة لهذا النوع من السحالي. شوف الجلد المكرمش ده اول ما تملى بطنها ميه على طول ايه يتفرد، الجاكيت دي تتفرد على جسمها. ده حيوان مفصلي من فصيلة الأيزوبود، وده برضه الجاكيتة الكايتينية اللي لابسها دي عشان حماية المية اللي في جسمه، وإلا ممكن ينشف ويموت. وبين حين وآخر لازم يروح يمص بقى إيه الأوراق العصارية بتاعة النباتات علشان يجدد، أو شوف بيمص الورقة دي. العيلة دي الأيزوبودز دي فيها الأم 44 والحاجات دي، عيلة كبيرة من المفصليات. بيمص بقى إيه؟ لأن مفيش مية، مفيش مطر ولا حاجة، فمخازن المية هي الأوراق اللحمية الموجودة دي، وياخد حصى عشان يحطه على باب العش بتاعه. كل الحيوانات اللي هنا مكيفة على انها تعيش في جفاف شديد محرومه من الميه شهور. ده الطائر المقدس عند الفراعنه، وهم بيقدسوه علشان طائر عائلي جدا وشديد الرحمه والحدب والعطف على اولاده. والطيور دي طيور مهاجره وبتيجي بطيران شراعي من بعيد، شوف طير طيران هنا طيران شراعي، يعني محمولة على الرياح الساخنة وعلى دوامات الرياح الساخنة. وده برضو طائر بيعتمد ان هو ياكل حشراته وديدان في الارض وكده. ومن العيلة دي برضو طائر ابو اردان عندنا في مصر اللي بيعيش على الديدان، وده انقرض في مصر تقريبا بسبب المبيدات الحشرية. وهذا الطائر الحقيقة يعني تكوين جسمه ورجليه طائر أنيق رشيق. شوف انسيابات جسمه الحلو، كتلة كده، كتلة جسمه جميلة يعني. شوفوا بقى لما بيطير يتهيألكوا دي كونكورد، طيارات الكونكورد معمولة على المقاسات الشبيهة دي بالظبط، الانسيابات بتاع جسمه خدوا منها التصميم بتاع طيارة الكونكورد. الطيارة الوحيدة اللي لها رقبة طويلة
التلال والمرتفعات دي بتوصل لأكثر من 1000 قدم، ودي جبال ممتدة من تركيا، وجبال سيناء جبال غنية بقى بالمعادن والخامات والمنجنيز والنحاس. الفراعنة لهم مناجم نحاس جوه سيناء ومكتوب عليها بالخرطوش الهيروغليفي، يعني بيستخرجوا النحاس من سيناء. سينا دي يعني مكان عجيب، بيئة غريبة، الجبال هناك ألوان، كل جبل ألوانه تختلف عن التاني عشان خاماته مختلفة عن التاني. النمل بفصائله المختلفة بيوصفوه بأن هو ملك الحكمة، لأنه بيحوش في الصيف عشان الشتاء. النملة دي غريبة وذكائها غريب، شايفين الزهرة دي ميتة خالص، ومع كده هي هتخش جوه الزهرة دي وتطلع منها بذرة غضة حية. شوفوا هنشوف طلعت ايه، اي بذرة حية تمام مصححة، هتاخدها العش بتاعها، لان هي الزهرة ظاهرها كده ناشف وميت، لكن هي قافله البثلات بتاعتها على البذور عشان ما تموتش، تحميها عشان تحميها من الجفاف. وصيدين هنا النمل صيد ترمايت، حشرة الترمايت، وبرضه بيحوش، كل ده بيحوشه انتظارا تحسبا للشتاء. واحيانا تتصادم المصالح بين قبائل النمل فيبتدوا يخشوا في قتال، وقتال مرير يعني، بيكسروا بعض فيه فعلا يعني. نشوف نملة هنا كسرت بطن التانية خالص، فصلتها خالص، سألت مصالح بقى، ممكن يقتتلوا على الحدود وعلى الحاجة اللي زي الورد الأبيض دي، هي مش ورد، هي قواقع. القواقع دي تسلقت الأغصان دي لغاية ما طلعت فوق. والقوقع ده حيوان غريب، خصوصا ازاي في البيئة الفظيعة الشديدة الحرارة دي شديدة الجفاف، له أساليب عجيبة، انه لما يشتد الجفاف بينكمش جوه القوقعة بتاعته، لانه لو طلع كده وقعد مدة هينشف ويموت. فهو بعد ما ياخد حظه او ياكل، او واضح انه بياكل البراعم دي لان فيها مية، وبعد كده ينكمش جوه ويقفل الباب عليه. الصدفة نفسها بقى بتحميه من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة تحت الحمراء، وبتعكس الأشعة السخنة دي الشديدة الحرارة، يحافظ على رطوبة جسمه جوه. الجرادة بقى دي احنا عارفين الجرادة دي ممكن بتهاجم سينا، في أرتال من الجراد تغطي عين الشمس. والجرادة أكلة عند البدو هناك مفضلة، الجراد المشوي بالزبدة دي يعني أكلة شهية جدا، زي الجمبري عندنا مثلا. الطائر الجارح اللي شايفينه فوق ده هو النسر، النسر المصري برضه، نسر مشهور. طيار عبقري، وممكن يطير طيران شراعي، طيران منقض، وله أساليب ومناورات في الطيران عجيبة، ويعرف ينزل يعمل يعني لاندنج بالمكان اللي عاوزه بالظبط. هنا النسور دي، وريش النسر المصري غالي، ده بيعوه بقى تلاقيه في شارع محمد علي عشان يضربوا بيه العود.

المندولين والحاجات دي، ريشه النسر دي احسن حاجه يضربوا بيها العود. الله عز وجل بيستعمل رجليه كفرمله، رجليه وديله. هنشوف الحكايه دي لما يعمل مناورات اثناء الطيران. هو دلوقتي بيطير طيران شراعي، ما بيحركش جناحه، يعني طاير فوق الهواء السخن. اما يحب بقى ينزل يبتدي يستعمل رجليه لصد للهواء، ويستعمل ديله يمين وشمال عشان ياخد الزاويه المظبوطه عشان يعمل لاندنج مظبوط في الحته اللي هو عاوزها. وبرضو النسور دي شوفوا بقى استعمل رجليه ازاي، شوفوا تحس فعلا ان الرجلين دي بيستعملها مصد فعلا، الرجلين والديل. والنسور دي فعلا ابتدت تنقرض برضو عشان بنادق الصيادين بتطاردها في كل مكان، والجماعه اللي بياخدوا الريش ويبيعوه والحاجات دي. دي بقى العقربة الشهيرة، والعقرب طبعا لسعته ممكن تقتل، والفريسة المحببة عنده هي حشرة ام 44، وبرضه حشرة ام 44 عندها سم هي كمان، لكن الشطر بقى اللي يلدغ الاول. وهنشوف هنا اهي جاية ام 44 اهي، دي برضو حشرة سامة، دي برضو من قبيلة المفصليات اللي حكينا عنها. لكن شوف بقى في اللقاء ده السريع مين اللي هيلدغ قبل التاني. هتلاحظوا ان اللي هيلدغ الاول هو العقرب. هي لحظة واحدة خلاص خدت لدغت لدغة، انما تمام اللي هي بقى بيجي لها شلل وتخدير فوري وتسحبها على العش بتاعها. أكلة شهية عظيمة بقى. التزاوج بين ذكر وانثى العقارب ممكن ينتهي بكارثه، والجوازه تتحول لجنازه، وذلك لو الذكر خد لدغه من الانثى لحظه اثارتها، فبيكون فيها نهايته. وده اللي هيحصل قدامنا بالفعل، ان هي في لحظه اثارتها هتلدغه. لما تلدغه تعرف ان هو خلاص بتسيبه، او خلاص لدغ. ملاحظين هنا بيترنح، هي انسحبت بقى، خلاص انسحبت سابته لمصيره. هو شوف عامل ازاي، شوف الترنح بتاعه، خلاص انتهى، فاضل لحظات على الموت. دي السحلية اللي حاسة تلاقيها عمالة تلحس ايه عينها. ليه بقى؟ ترطب العين، وإلا العين تنشف وتعتم، فكل شوية تطلع اللسان ايه تلحس العين. ودي أنواع السحالي بأشكالها مالهاش عدد طبعا، سحالي الصحراء، لأن ده حيوان متخصص ومكيف ومتكيف للبيئة الصحراوية. ده تعبان هناك خطير اسمه تعبان السجادة. ليه بقى؟ لأنه نقشته زي السجادة. ده بقى لدغته والقبر، وده ممكن فعلا يقتل بني آدم. شوفوا النقشة اللي زي السجادة دي، أخد اسمه من الحكاية دي، تعبان السجادة. والسم بتاعه نيورو توكسيك، يعني يعمل شلل في عضلات التنفس والإنسان يموت.

سنة على طول، ودي أكلته المفضلة. هي البيئة نفسها منسجمة مع بعضها، كل واحد بيعيش على التاني. الفار العجيب ده هو يعني هنعمل له حلقة لوحده، لأنه فار غريب جدا. الفار ده لو توقف عن الأكل 4 ساعات يموت، لازم يأكل باستمرار باستمرار، وفي خلال 5 ساعات بيأكل قد وزنه مرة ونص. يعني لو الإنسان كان بيأكل بالمعدل ده هو، يعني كان هياكل في اليوم خروف وخنزير و3 ديوك رومي 5 وزات كل يوم، لأن هذا الفار بياكل في ال4 ساعات قد وزنه مرة ونص، وياكل كل شيء، وياكل بشراهة فظيعة جدا وبمزاج غريب، لدرجة إنه أثناء ما ياكل يصرخ من اللذة، يصرخ. حيوان شره جدا. ده هنفرد له حلقة خاصة بهذا الحيوان وتطوره وتاريخه. طبعا هو ما هوش فار عادي، هو اسمه شرو، يعني هو مش هو فصيلة مستقلة يعني. ودفاعه الوحيد هو رش الايه، ان يخش عشه ويبتدي يرش عشان ما حدش يخش وراه، يرش تراب وامن. شوفوا بقى الثمرة المحاطة بالأشواك دي، وأشواك زي الإبر، ومع كده ولا يهمه، هيبتدي يكسر في الأشواك دي بسنانه ويوصل للثمرة الغضة اللي جوه برضه. مفيش، ما هو لازم يستمر في الأكل، لو توقف 4 ساعات يموت على طول، لأن الميتابوليزم بتاعه الاحتراق الداخلي عالي جدا، ولازم يمون يمون يمون، أكل مستمر وشديد النشاط وشعلة. حيوان غريب. شوف أرطم الأول الإيه الشوك كله. حاجة غريبة أوي.

بياكل دلوقتي تفتكروا ايه؟ قواقع، يكسر القواقع بسنانه اللي زي الادوم وايه، ويمصمص القوقعة اللي جوه. شوف القواقع اللي قدام البيت بتاعه قد ايه بقى، شوف متواصل، اكل متواصل، والقوقع صلب، يكسره على الزلط او يكسره بسنانه ويقعد ايه يمصمص فيه. اكل متواصل ما يمكن تشوفه الا بياكل هذا الحيوان العجيب، ما ياخدش اجازة من الاكل.

طيب يشتركوا مع بعض في أكلة الإيه؟ القواقع. شوفوا الفضلات قد إيه؟ الفجر، منظر الفجر في سيناء، هنا بقايا بركان، الصخور دي كانت دايبة وبعد كده تبلورت، ونتيجة التبلور هي الإيه؟ الأشكال المستطيلة دي كلها زي بعضها. يعني بلورات الصخر، واحيانا برضو الرياح بتنحت اشكال غريبه في سيناء، يعني الرياح نحتت هذا الشكل العجيب اللي زي عيش الغراب دي، من صناعه الرياح نفسها. وهنا برضو الرياح نحتت حاجه زي المعبد، يسموه معبد سليمان. شوفوا حاجه زي دي برضو حفر التآكل والرياح. الحاجات اللي على الأرض دي حفريات الأمونايت. الأمونايت ده حيوان بحري، وهذه الحفريات تدل على إن البحر كان غامر كل الصحراء دي، وكانت سينا دي بحر. الكلام ده طبعا من ملايين السنين، ما كانش دي سينا وجود وكان البحر هناك. وشوفوا برضو نفس الأصداف والقواقع، كل ده نعرف منه تاريخ الايه. الحاجات دي بتحكي عن تاريخ المنطقة، يعني دي كلها حيوانات بحرية. ورغم طبعا شدة الجفاف فلا تخلو الصحراء من ابتسامة الورد حتى في أشد الفصول جفافا. طبعا الورد ده بيعتمد على جذور عميقة بتجيب المية من جوه. دي زهرة غريبة اسمها زهرة أريحة، لأنها موجودة في أريحة بكثرة، وأيضا موجودة في سيناء. هذه الزهرة إذا لمسها المطر هتفتح، وهتشوفوا الحكاية دي. برضو هنا الخنفسة بتاع سيناء دي هتلاحظوا إن رجلها طويلة جدا. السبب عرفناه، لان هي لازم بطنها ما تلمسش الايه الرمل السخن المشتعل. فهنلاحظ وهي ماشيه، شوف رجلها عاليه ازاي، رفع الجسم فوق ازاي، عامله زي اللاند روفر، عشان ايه الشاسيه يبقى بعيد عن الحفر والحاجات دي. كذلك هنا عشان جسمها يبقى بعيد عن الرمل السخن. هي بتبيض دلوقتي، ده جهاز وضع البيض، عندها أنبوبة وضع البيض، وبتبيض في حفرة وإيه تقفل الحفرة وتخبيه لغاية ما يفقس. شوف بقى قطرات المطر دي بقى بداية الرحمة، نجدة إلهية جت للصحراء. ونشوف الصحراء وهي بتشرب المية بسعادة غريبة. المية هي الحياة. شوفوا بقى زهرة أريحة هيجرى لها ايه، مجرد قطرات المية هي بتتفتح بنفس السرعة دي، يعني ما فيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، فيها ميكانيكية خاصة كده في ايه، ان المية تعمل الحركة دي اكنها ازرع متجهة للسماء بتسبيح الشكر، كلها كأنها أزرع المصلين اللي هي طالعة مرفوعة بالدعاء والتسبيح. ده نوع تاني من النبات اللي بتبقى فيه البذور في كبسولات، والكبسولة بتتفتح لما تنزل المية، تتفتح الكبسولة وقطرات المطر هتدفع البذور. شوف البذور بتقع ازاي على الارض، هتشوف البذره اهي، البذره دي شوف البذره متحمله في جيلاتينه لزجه جدا. وليه لزجه؟ علشان لما تقع على الارض تلبد في الارض، اهي ليه هتلبد في الارض، وبعد 5 6 ساعات هيطلع تلبد، يطلع السويق الاخضر بتاعها. شوف ازاي بسرعه، وليه بسرعة؟ عشان هي مهيئة، لأن دي فرصة يمكن ما تتكررش. ف
فمهيئة دي أيضا نوع من الظهور غريب برضو جميل، شوفوا بيتفتح وبنفس السرعة زي ما حكينا، مفيش لابس فوتوغرافي ولا حاجة، بيتفتح بنفس السرعة اللي احنا شايفينها دي، أول ما تنزل عليه نقطة المطر ويدوق طعم المية الجميلة بتاع المية العذبة بتاع الأمطار، فيحصل له الحكاية دي. هنشوف بقى ان هو حاضن جوه بذور، البذور بتاعته، وان تتواقت الحكاية دي مع نزول البذور للأرض، يعني الإذن بأن البذور تنزل للأرض هو المطر، لأنها في ساعتها هتنزل لتربة مبتلة وإيه؟ وهتنمو. فهي دي التهيئة اللي ربنا عملها في النباتات، وتتم هذه التهيئة بآلية تلقائية عجيبة، تنزل حبات المطر، تتفتح الزهرة، تقع البذور، تنمو، لأن الأرض في أحسن ظروف استقبالها يعني، والمية وصلت، والسحب في سيناء بتبقى سحب الوعد بالبركة وبالرحمة وبالنجدة، ودائما بيبقى وعد صادق وليس وعد مكذوب، ولما تتلبد السماء بالسحب بيبتدي بقى الخير، الأول بيبقى نقط وبعدين هيبتدي النقط دي تشق الغدران الصغيرة، وهنشوف سلسول المية اللي نازل، شوفه نازل لسه الأول أهو، وبعدين ازداد كثافة الأمطار. الله، ده بقى سيل بقى، هنخش بقى في السيل بقى، السيول هناك عظيم عظيمة، شوف ازاي غمرت الأرض غمر كامل، وشلالات كمان، المية والسيول بتشق وتعمل فوالق وتعمل مجاري في سيناء، بتلاقي سايبة علامات في أرض في صحراء سيناء.

شوفوا المجاري، مجاري السيل، المية هي اللي شقت المجاري دي. هنسمع مع بعض كده صوت دمدمة السيل وهو جاي، هنسمع الصوت مع بعض، هنسمع الموسيقى وسيمفونية النجدة والإسعاف الرحماني اللي جاي عشان ينشر الحياة ويحول الصحراء إلى كرنفال مبهج. شوف دمدمة المية بقى وهي نازلة، نيش النجدة

شوفوا بقى البحيرة الصغيرة الظريفة دي زي حفان مية، هنبص جواها هنلاقي عجب، معجزة. شوفوا ده جمبري، الجمبري ده فأس اللي بيض جمبري. طب بيض الجمبري جه منين؟ ده بقى ايه ده؟ ده جاي من البحر الأحمر. ازاي جه بالطيارة؟ حكاية تانية هنحكيها بقى. من المعجزات تمام، زي قصة ساحر من سحرة ألف ليلة وليلة، وإيه ويستوي ويكبر ويتزاوج ويبيض تاني، كل ده بسرعة. ده شجر النبق، السدر يقولوا عليه السدر. شوف بقى الصحراء تحولت لكرنفال جميل إزاي، زهور من كل لون، دبت الحياة في الجسم الهامد الجديد، والكآبة تحولت إلى بهجة. كل وردة من دول هي تسبيحة شكر. الألوان الجميلة دي ألوان وأشكال جميلة، وكل وردة من دول تسبيحة شكر. ده نوع اسمه كيزان العسل، نبات طفيلي ينبت في أعماق الأرض ويطلع الزهور دي على شكل كيزان. شوف هو بقى جوه لابد تحت الأرض، ويطلع فوق الأرض إيه عناقيد الورد دي. ده العصفور ذو القلادة الزرقاء جاي من روسيا، تصوروا. وهي سينا دي ملتقى هجرات من كل أنحاء العالم. وليا الإيه الماعز الوحشي في الرياضة الأبدية بين الذكور، يستعرض قوتهم قدام الأنثى، ولا يفوز دائما إلا الأقوى. إنما هنا غريبة، شوف جاي منين من فوق إزاي بينزل عليه تقله. حاجة غريبة. هنشوفه هو نازل بتقله. هنشوفه هو نازل بتقله من فوق، من فوق خالص. شوفوا نازل ازاي. هوب. شيء غريب. حاجة غريبة، عالم الصحاري دي وبيئة البيئة الصحراوية عجب. في الحقيقة يعني في منظر مش بنساه في الفيلم ده أبدا، وهو البحيرة الصغيرة، حفان المية، التجمع المحدود بتاع المية. تيجي تبص جواه تلاقي جمبري. طيب جمبري ده جه منين؟ قال لك ده بيض جمبري فأس. والبيض جه منين؟ جه من البحر الأحمر، راكب طيارة. قال لك شوف الجمبري بيبيض في البحر الأحمر قرب الساحل، وبيجي المد والجزر يكشف الساحل، وبعدين البيض ينشف وتنشفه الشمس، وبعدين تسفيه الرياح وتحمله الرياح عبر مئات الكيلومترات وتوزعه على كل رمال سيناء، وينزل هنا وهنا وهنا، وينزل في الحفر ويجي المية فيفقس، وتحصل المعجزة دي. وإذا بأكلة شهية من الجمبري وسط صحراء شديدة الجد والجفاف، قصة زي قصص الصحراء بتوع ألف ليلة وليلة. رمز للبعث اللي بيحصل في، يا إخواني، اللي بيحصل في الصحراء بعد المطر هو شيء كالبعث بالفعل. وفعلا يعني ايه اللي يجيب بيضة محمولة بالرياح وبعدين تفقس على بعد مش عارف 200 كيلومتر، ويطلع منها جمبري ويتواقت مع نزول مطر؟ شغلانة يعني مش شيء مش عادي. الله، طب ما احنا بنشوف الفراشات، بنشوف الفراشات بتطلع من توابيت الشرانق، ويطلع منها
فراش ملون جميل زي الملايكة، بيعيش على رحيق الأزهار، وهو في الأصل كان دودة بتاكل من السبخ ومن الفضلات. ففي الواقع يعني البعث حقيقة، وربنا بيضرب لنا أمثال عشان يقرب إلى أفهمنا عجائب قدرته، وعشان يسوقنا بلطف إلى إدراك حقيقة البعث، وإلى الإيمان به، وإلى معرفته من خلال آياته. طبعا اللي بيعيش في الصحراء ويشوف اللي بيحصل مجرد نزول قطرة المطر في الصحراء هيوقن بالبعث، لأن اللي بيحصل بيبقى بعث، بعث حقيقي. فجأة تتحول الصحراء إلى كرنفال مبهج ومائدة رحمانية مليئة بكل أنواع الزهور والفواكه والطعام لجميع الكائنات اللي موجودة فيها. فإحنا لا شك إن كل واحد فينا هيلتقي بالله سبحانه وتعالى، وهيبعث، والبعث حقيقة، والشواهد كلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها تدل عليه. والسعداء هم اللي هيعملوا ألف حساب لهذا اليوم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا ربي وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحمد لله، نحن على أعتاب المجلد الأول، على أعتاب النهاية، يعني اليوم نحن في الصفحة 15 بعد 500، وبقيت بعض الصفحات فقط لننتهي من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين، لنبدأ مشوارا جديدا ورحلة فريدة في التنقل في منازل ومقامات أوضح من هذه المقامات التي يدور حولها الكلام، وذلك لأنه ابن القيم يتكلم في هذه المقامات، اليقظة، مقام اليقظة والفكرة والبصيرة والمحاسبة والتوبة وما تلاها، في هذه المقامات يحاول أن يضع أرضية وقاعدة يقف عليها المسلم الذي يود أن يعامل ربه بقلبه، وأن يفهم وأن يخلص إلى مفهوم العبودية القائم على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومحبته سبحانه والإقبال بالقلب على الله سبحانه، وإلى غير ذلك من المقامات العالية. كنا قد تحدثنا عن مقام ومنزلة الخوف من الله عز وجل، وتكلمنا مقدمة. بدأ الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم، يقول الهروي: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، وهذا يعني أن المسلم العادي إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات، وهذه قاعدة مهمة قالها صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاف أدلج سار ولو بالليل. بعض الناس إن أراد أن يصل يواصل المسيرة بالليل وبالنهار، والعرب كانت تحبذ الدلجة، والدلجة هي السير بالليل لأن في ذلك راحة للإبل، والإبل في الليل مع الهواء والصحراء تنشط وتتحرك حركة واسعة وتقطع أشواقا. وكذلك من خاف خضت مضاجعه واضطرب قلبه وخرج من الطمأنينة ومن الأمن. والخروج من الطمأنينة والأمن مهم، لأن الأمن قد يفضي بالإنسان إلى أن يمكر الله عز وجل به، والمكر أن يأخذه الله بطريق خفي فتتحول أحواله من الاستقامة إلى الانحراف، ومن الصلاح إلى الفساد، ويخرج عن حد الاعتدال ويركب المعاصي. وأسوأها الذي لا يركب المعاصي، الذي يركب الأهواء والبدع. يعني مثلا ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج كان عابدا وحافظا، إذا قرأ القرآن منذ أن يستفتح يبكي فلا يرقى له دمع، حتى أن عينه غائرة. يعني شنو؟ خاشة لجوة. يقول لك عينه شنو واقع؟ مش كده؟ عينه خاشة لشنو؟ لجوة. بعدين ملتزم بالسنة، السنة قالوا أقول يرفع الإزار، هو رافع الإزار فوق للركبة، لحد الركبة فوق. بعدين عابد عبادة شديدة، لكن عندهم صفة، الصفة بتاعتهم الجرأة وإصدار الأحكام بسرعة. دي الخوارج. شوف زود عابد عبادة تقيلة ومصلي يا أخي، قال لك لما نجي في الصلاة دي أنت بدار في موضوع تصلي نافلة، قال لك تمشي تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجع تجلس في الركعة الأولى، عبادة تقيلة. قال الرسول شنو؟ الرسول قسم، لما قسم وسلم قسم وفق موازنات، أدى الناس الكعبين والناس الكويسين مدهم طوالي، قال شنو؟ والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، بيع عبادته دي كلها. غزالة مرة من الخوارج لما قاتلت الحجاج ابن يوسف، الحجاج ده الرجال ما قدروا عليه، قهرته غزالة دي لأنها امرأة خارجية شايلة السيف وشرسة، دخلت الكوفة واحتلت الكوفة، لكن لبضع ساعات بس الحجاج عاد عليها الكرة وكذا. غزالة دي قال له الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تكفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائر، صدعت غزالة جنده بعساكر، جعلت كتائبه كأمس الدابر. خلت زي مبارح. بعدين غزالة نذرت، شوف الخوارج الخطرين لكن بعد يقتلوا المسلمين، نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين في مسجد الكوفة ركعتين. طبعا خشت في حماية منه العساكر، والعساكر حراس الخاصين واقفين حوالينا حارسنا. صلت ركعتين شكر لله في مسجد الكوفة، الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران. وبعد الرسول قال كلاب أهل النار، تخيل الخوارج، كلاب أهل النار، يمرقون من الدين بسوء فهم، يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. هذه أقوال صلى الله عليه وسلم يا أخي يتجرع على الرسول. وبعدين ما قال له هذه قسمة أريد بها، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تركوه ليجري أمر الله القدري عشان تكون في فرقة اسمها الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيخرج من ضيضي هذا أقوام، عمر الخطاب قال له سيف ومشى سنقتله، رجاه اللي قبل صلي قال ما بقتلوه بصلي، الزول بيصلي يا من عمر نام دي الركعة الأولى بس، ما أخاف. ناس أصوص خوارج دي خوف ما عندهم كويس، لكن الطمأنينة إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعبادة، هذه ثمرة الخوف أنه تخرجه من هذه المسألة. عشان كده قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. بمعنى شنو؟ والله ده كلام رفيع جدا. الإنسان إذا أمن قل أن يعمل. سكده من المحركات من خاف شنو؟ أدلج. قالوا يا إمام الحسن البصري إنا نستمع إلى أقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا. وفي نوع من الدعاة كده، شفت غير النار ما بينهم بس يقولون النار والقيامة والزقوم والحميم. يا من الناس والجامع كشوا كده دائما كشوا ذات يقولوا شده أصلا يقول له في جنة. يا من الناس يقول له يا شيخنا انت ما في جنة ولا شنو كده ما تمشي عن الجنة دي شوية. يا من يقول له كده ماسك الناس دينار تخويف تقيل. قال له والله الناس ديت بيقطعوا قلوبنا. قال له الحسن البصري من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف. في بخوفك كده ده انت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن، لكن كان قال لك انتوا ما عندكم عوجة، انتوا ناس المسجد، انتوا ناس الجنة ياكم ذاتكم. في ناس أصلا دايرين في المسجد دايرين نقول كلام زي ده بس يقول لك كلم الناس قولوا لا تجيكم عوجة، انتوا ناس كويسين. تقول لهم كده يا من يوم القيامة لما نجوا يقولوا يا ريت لو كان خوفونا. فلئن تجالس أقواما يخوفوك حتى تأمن يوم القيامة يكن أحب إليك من أقوام يؤمنونك حتى تخاف يوم القيامة. لكن هذا لا يعني أن يتوازن في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب وشنو؟ ويرهب ويقول لك وعظنا موعظة بليغة. قال شنو؟ ذرفت منها شنو؟ العيون ووجلت منها القلوب، برضو هذا لا بد منه. ولذلك الأمن خطر، أن يكون الإنسان آمن. طوال يقول لك الآمن معظم لعمله، يدفعه هذا إلى الغرور به بالعمل، يخرجه عن حد الاعتدال، يقوده إلى الدلال، يبقى مدل يعني زي المدلع كده، زي المدلع. ثم لا يأمن مكر الله عز وجل، والله عز وجل يأخذ الناس بالأسباب الخفية، ومن الأسباب الخفية العقوبة وترك العقوبة، كما قال السلف ابن الجوزي أحيانا يعاقب الله عبدا على ذنب فعله رحمة به ليرجع، وبعض الناس لا يعاقبهم حتى يسترسلوا ويغفلوا وتخسو قلوبهم ويموتوا على ذلك بدون إحداث توبة، وهذا أشد العقوبة عليهم. وإذا كانت العقوبة في الأبدان هي أخف من العقوبة في الأديان، يعني مثلا زول عصى الله ربنا يعمل له حاجة في جسمه ده يعي شديد، يقوم يتوب يقول يا ريتنا والله يكون في سيارة يعني سايق عربيته

للمعاصي ده ربنا رحمه بالرغم انه جب 6 شهور ولا سنة ربنا رحمه، لانه لو خلك لحد ما يموت بسوء خاتمة كانت العقوبة سوف تكون اشد يوم القيامة. لذلك هذا من الاخذ من الاسباب الخفية الترك بدون عقوبة. وهنا اورد الهروي سبب انخلاع القلب من الطمأنينة، مطالعة الخبر. مطالعة الخبر يعني شنو يا اخوان؟ نشوف اصلا امور الوعد، الوعد اللي هي الجنة والنعيم والحور العين والرحمة، الوعد وامور الوعيد النار وجهنم واحوال اهلها والصراط، ده كله وعيد. هذا لا يثبت الا بخبر، الا بخبر عن من؟ عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستطيع احد يقول للناس في الجنه في كده كده كده كده. قال لك منو؟ انت شفتها لما شفتها؟ لو الله قال مرحب، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايضا سمع وطاعه هذا يصدق، لكن غير الله غير الله عز وجل غير رسول لا يمكن ان يكلم. وهنا قال ان مطالعه الخبر، شوف يا اخواننا مش معرفه الخبر، قال شنو؟ مطالعته، يعني التدقق. المطالعه تكون من شنو؟ من التدقق. طالع كويس، اطلع عليه، وقف عليه في نار في جنه في كده، خلاص بعد ده بيخلي قلبه ده ما يكون مستقر ولا مرتاح. واصلا المؤمن لا يرتاح الا في الجنه، لكن في الدنيا لا توجد راحه باي حال من الاحوال. طيب هذا الخوف عند الهروي على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة. قال الهروي وهو الذي يصح به الإيمان. ما معنى الخوف من العقوبة؟ العقوبة في الشرع عقوبتان، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمثلا السارق تقطع شنو؟ تقطع يده. والزاني بكر إذا كان بكرا يجلد، وإذا كان ثيبا شنو؟ محصن يرجم. هذه عقوبة. فالخوف من العقوبة مهم. وهل يؤجر الإنسان على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ هل يؤجر المسلم على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ نعم يؤجر. ليه؟ لأنها عقوبة شرعية، عقوبة شرعية. من الذي شرعها؟ رب العالمين. لكن التارك للزنا خوفا من الرجم ليس كالتارك للزنا خوفا من الله عز وجل. لا يستوون في شنو؟ في المنزلة وفي المقام. لكن واحد شرعي، لا ليه اخوانا يجر عليه؟ لأنه ما خاف الحد إلا بعد أن آمن به أنه من عند الله. الحد ما من ربنا، كده هو متأكد أنه ربنا يرجمه. قال الزاني يرجمه، هو ما دار يزنى عشان ما يرجمه، لأنه فيه ملحظ ومعنى من معاني الإيمان بالنصوص وبالشرع. طيب فالخوف من العقوبة، وأجل ذلك الخوف من العقوبة في الآخرة. حتى في الدنيا أخواننا ربنا خوف، قال شنو؟ قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه قال شنو؟ أليم شديد. هذا أيضا يخاف منه. أما العقوبة في الآخرة لا شك أنها أجل. قال الهروي هو خوف العامة، وهذا فيه نظر. قال هو خوف شنو؟ العامة، وهذا فيه نظر. ليه؟ لأن العقوبة في الآخرة يخوف الله عز وجل بها عباده، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، وخوف الله بها رسله، خوف الله رسله بالعقوبة في الآخرة، حذرهم قالوا أنا يوم القيامة بعمل لكم بعمل لكم بعمل لكم إذا ما عملتم. وهذا من قهره سبحانه كقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ففيه تخويف، ولذلك هو منزلة المرسلين، وهذا ينم على إيمان عميق.

0: أصلا، لأنه شوف بخاف من العقوبة يوم القيامة، معنى آمن بالله وآمن بقدرته وآمن باليوم الآخر وبالقيامة وآمن بأن الله يفعل ذلك. هذا إيمان عالي جدا. يعني مش المسألة إنه الله بخيني النار وأنا خفتها، أنت كان ما عندك إيمان إنه في قيامة بتقول الله بخيني النار، معناه في قيامة والقيامة الله بقويمة، وإنه الله ده على كل شيء قدير، وهذا فيه إيمان وإيمان عميق. طيب قال وهو يتولد من أين يأتي؟ من تصديق الوعيد. أيوة، الخوف ده بيجي من شنو؟ الخوف الأول ده بيجي من شنو عند الهروي؟ الخوف الأول يأتي من التصديق بالوعيد. هنا ابن القيم له كلام لطيف جدا، يقول الخوف من الشيء يسبقه علم وشعور به. الخوف من الشيء يسبقه شنو؟ علم وشنو؟ وشعور به. كيف؟ ضربت لكم مثال بالطفل أن ما بيعرف الحية، ممكن يمسكها طوالة، يمسك الدابة، ما بيعرف شيء كويس؟ ما بميز، تجيب له جمرة وتجيب له شنو؟ يعني تمرة، ممكن يشير شنو؟ الجمرة ما عنده عوجة، لكن كان شاله وحرقته تاني بشيله نهائيا. عشان كده يقول لك الضاد قرص الضبيب بيخاف شنو؟ خاف من جرح حبيب في علم مسبق. فالعلم بالشيء والشعور به يسبق الخوف به. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه لا تخافه، لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مفترس، أن الشيء قاتل، أن الشيء سام، أن الشيء كذا، تبتعد شنو؟ تبتعد عنه. طيب فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة. يقول لك في نار، والنار دي كده لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ولك الأبواب دي لهم مقامع من حديد، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. كلام والله يخوف خوف، والله يقطع القلب. شفت كيف يقطع القلب؟ شوف الآيات كلها قرآن، كلام كلام، وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قاشن ذلك، يخوف الله به عباده، ويقول لك ويحذركم الله نفسه. بعد ذو ما يخاف كويس، يعني كان كلامه كويس، وهذه أقواله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه. طيب فالتصديق بالوعيد معرفة به، لكن أخواننا في ناس، ودي مشكلة كبيرة جدا عند علماء السلوك والتربية في الإسلام، مسألة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص ومخرجات، يعني شوفوا لها شوية تخرجات. هي أن كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير. يعني في ناس عارفين انه في نار، والبياكل الربا بيمشي النار وبعد ياكل الربا، والبياكل اموال اليتيم انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عارف الكلام انه نار، وبعد ده يمسكوا مال اليتيم يضربوا، وناس يضربوا مال البلد كله. والله العظيم يا اخي شو يا اخوان، انا والله بستغرب، نسال الله ما يبتلينا يا اخوان. نحن ممكن قاعدين في بر الامان كذي بنقول الشيء ده ساهل، انا كان مسكوني بكون نزيه، لكن والله يمسكوا والدنيا دي تلعب. اصله قال لك القروش دي قاعد مع الشيطان طوالي، انت بتاع 10,000 تطلعها الشيطان راكب فيها. فاقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبه، اقل شيء في الاخر انه شيطان الله يعذبك يفعلها. العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربية. البراءه ده اللي يعمل كده، كده وريني زاني بيقول الزنا ده حلال في المسلمين، ده يكون بيزني وعارف نفسه انه بيعمل في حرام وبيدسه وبيتأنف ضميره بعد ذاك. ليه يعمل اول مرة؟ لانه عند الفعل تسيطر، والذي يستحضر في الذهن لذة المعصية وليس ألم العقوبة. وهذا يعني أن العقل والفكر يغيب وأن العاطفة تتمكن، وهذا مشكلة. ما معنى كافر يا إخواننا؟ لكن في تلك اللحظة لم يتذكر العقوبة. يعني ما بزول دار يسرق وبيذكر قطع اليدين وبيذكر القيام وإن الله دخل النار، ما بيكون مذكر. بيكون مذكر العربية حيشتريها والبيت والناس اللي حيعزمون والشيء اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوها والونسات اللي حيتونسوها والمكان اللي حيلقاه عند الناس والشالات اللي حيلبسها. يكون مذكر الوجهات دي كلها والكشف اللي بيمشي خذ فيه بعدين يكون مذكر حياته كلها. لكن لما بعد ذاك ممكن لما ننقبض والفضيحة تجي طوال يذكر القيامة والآخرة، وإذا في حدود قطيع اليدين بيذكره، لكن في اللحظة بيذكره. وده الناس بإشكال، يعني أن بعض الناس يعلم أن الأمر معصية وأن فيها عقوبة ويفعلها. ليه؟ لأن داعي الشهوة غلب داعي العقل. هل بيذكرك أنه العاقبة وخيمة شنو؟ أنه شدقة يترتب عليه فضيحة فيها عار فيها كده، أو ممكن يرفضوك من الشغل. يعني واحد تلقى شغال محاسب في أمان الله بالصروف مرتبه وكذا، يبدأ يشيل ويجر ويختلس، يرفضه تاني بعد ذا ما بلقى شهادة شنو سيره شنو ده خلاص انتهى. يكفلوا في الحراسة حيتمرمط ويرقض في البلاط، يلقطوا له يلقطوا له ولقيط طلعوا عيد ما التعريفة ما لقى شغل قاعد مربع عده. لما كان بجور ما كان متخيل ده كله حيحصل له، لا عقله مفروض كان يكلمه لأنه ده بيستحضر عقل، ومو لما يفكر بعقله بيبقى الموضوع ماشي في إطار صحيح. لكن لما يغيب العقل والشهوة واللذة والمتعة المجردة بالشيء تتحكم وتغلب، أصلا لا تقع معصية إلا إذا طغى داعي الشهوة وغلب داعي العقل. ودي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وهذا يحتاج إلى معالجات، ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبة. لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي، لا بد من تقوية داعي العلم وبالشيء المخوف به أنت، وذلك من خلال زيادة الإيمان. يعني النار ما يكون مجرد عارف أنه في نار. يا إخواننا في القرآن في كلام من يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال هذه النار التي كنتم بها شنو تكذبون. التكذيب ما تكذيب كلي، في تكذيب على درجات. زي الزول بيقول لك عايز في نار ويعمل شيء يدخله النار، ده مكذب ولا مكذب؟ مكذب تكذيب جزئي. وفي نوع بيقول لك قلت ما في نار وما في قيامة ما في اي حاجه، ده تكذيب كامل. لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الاقوال، انما يظهر على شنو؟ على الافعال والممارسات. وهذا فيه اشكال. ولذلك التربيه تقوي داعي المساله دي. نار معناها نار، نار منو؟ اعدها منو؟ ربنا. قال وقودها الناس والحجاره، بعدين عليها ملائكه غلاظ. شوف احنا كلنا حافظين الايه الحمد لله، شنو؟ شداد. وبعد ذلك قد ما يلاوز من النار دي كثير في اثناء عمله يكون مذكره، لمن يعمل الغلط يكون مذكر شنو؟ مذكر النار. لا لكن اذا تذكر وقوى هذه المساله بتعظيم الله الذي خلق النار وأوجدها وجعلها مثابا للكافرين والفاجرين والفاسقين، فعندئذ ينخلع. طيب فهو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وده كلام صحيح من ابن القيم. وضربنا مثال بشنو؟ بالطفل، صح ولا ما صح؟ خلي الطفل مثال بالكافر. الملاحدة دين أصلا أنت ما حترج منه عمل صالح. ليه؟ ولا إيمان بالله، لأنه أصلا العلم المسبق شنو؟ مادي فلسفي كفري. بس كده ممكن يقول لك ما في نار ذاته، النار ده شوفوها شنو الخرافات. وإن كان النار والجنة مستقرة في كل الأديان، حتى النصارى الموجودين الآن في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلموا عن الجنة والنار بالنسبة. ولو أرادوا أن يتكلموا عن شيء جميل يقولوا أنه شنو؟ أنه شنو؟ الجنة. وممكن يقول لك فلتذهب إلى شنو؟ إلى الجحيم. عبارات يقولونها بغير شنو؟ بغير قصد يرددونها، لكنها من بقايا إبراهيم عليه السلام. مما بقي لهم من دين الأنبياء من بقاياهم. طيب ابن القيم يقول الخوف يتعلق بأمرين، أولها درجة المخوف به عندك، يعني مثلا كخوفوك بمحافظ ولا والي، وخوفوك بموظف في محلية، موظف في المحلية، وخوفوك بالعقيد ولا العميد في الشرطة ولا في الجيش، وبواحد جندي ولا وكيل عريف. انت بتخاف اكثر من ياتو من ذاك، لان الصلاحيات عنده شنو، والنفاذ في شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء صح. طيب اذا درجه الامر المخوفي. الامر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد الى هذا الشيء المخوف، يعني في شيء يقودك الى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحاسبوك عليه، الشيء بيقودك ابتداء انا ترتمش عليه. انت اخوان ممكن خلي شيء ده، ممكن في طريق في حفر كثيره ما تمشي بعربيتك، خوفا على شنو؟ خوفا على شنو؟ هل عربيتك كسر؟ لو مشيت في الدرب ده العربيه تكسر، بتشوف الطرق الناي. وكذلك في عاتق البشر شيء بيدخلك في اشكال معسول، يعني الطفل او انت حتى لو كبير الشيء بيعمل غلط مع ابوك ويخلي ابوك ينهرك، انت بتعمله حتى لو عارف انه، يعني لو عرفت ان الموضوع ده بزعل ابوك بتعمله. هنا في حاجتين، خوفك من ابوك لانه ابوك انت بتديه يعني درجه، والاشياء الما جايه الى ابوك اللي بتودي الى غضب والدك. ابوك بيكون منعك من اشياء معينه، يعني ابوك بيكون دايره، او انت عارف انه كان عملتها ابوك ده بيتغير جدا وبيزعل وكده، انت تجنبها. ولله المثل الاعلى، انت اذا قدرت الله حق قدره وعلمت انه على كل شيء قدير وان وعده حق وان وعيده حق، لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك الى غضبه والى شديد انتقامه سبحانه. لا تتعرض لمقت الله، يعني بالواضح لا تتعرض لشنو؟ لمقت الله. لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك، ما تعرض نفسك، ابعد اي حاجه ربنا بدور عشان كده شنو؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شو كان ذكي، كلام خطير جدا. طيب ثم يقول الخوف الدرجة الأولى منه الذي أسماه هو خوف العامة وخالفناه في ذلك، يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. طيب ذكر الجناية، الجناية مهم إخواننا، الزول بيخاف من ربنا كثير، مرات يكون ما جاب خبر، كم مرات يجلس مع نفسه خاليا فيتذكر أياما خوالية أتى فيها معاصي شديدة، يقول حسا أنا كان لقيت الله، أو كنت مت في الأيام ذيك أعمل شنو، الله حسا لو لقانوه سألني منه أنا أعمل شنو. فذكر جنايته السابقة تؤثر في تحريك الخوف وتوليده، وهذا كلام صحيح من الهروي. قال ومراقبة العاقبة مما يولد، إخواننا ده معناها الكلام اللي قلناه قبل شوية، إنه مجرد العلم لا ينفع، ينبغي أن يكون العلم معك عند شنو؟ عند المعاصي، حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا. الإنسان يكون عارف إنه شنو يضره ويعمله. حس إخواننا كلنا بنعرف أشياء كثيرة أخطاء لكن بنعملها، زول شكلك عارف انه المفروض يحفظ لسانه كده، في اللحظه دي كده تنفعي بتسمعوا كلام فارغ، تمشي تقول لك والله انا حاسه ما كان اقول كده، حاسه الكلام ما كان صح. لو انت عند اللحظه تحت الفعل تملكت كده شنو؟ مراقبه العاقبه من الاشياء المهمه جدا، وهي من دلالات كمال العقل، من دلالات كمال شنو؟ العقل. تلمح العواقب، تلمح شنو؟ العقل. اي حاجه تعملها قول عاقبته شنو، بعد بيحصل له شنو. يا اخواننا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي الى شره شر له في دينه وفي شنو في دنياه يضره، لانه ساعه تلبسه بالمعصيه لم يتلمح العواقب، اما لو انه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لاقلع ولمنع نفسه. هذا اسمه شنو؟ مراقبة شنو؟ العاقبة، مراقبة العاقبة. طيب الدرجة الثانية، قال الهروي الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. هذا كلام عميق جدا بالمناسبة، هذا كلام عميق. طبعا أنت لما تسمع مرة بتقول شده زي الغاز، الغاز كده مش كده؟ تقول شده شده خوف المكر. المكر في شنو؟ من المكر، من مكر الله عز وجل بعبده، الجريان، جريان الأنفاس، يعني الأوقات والزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركز في اليقظة. أخوانا اليقظة ضد الغفلة، الإنسان بتمرده أيام بيكون غافل وفي أيام بيكون ماله يقظان. أيام اليقظة دي أيام ارتفاع شنو؟ الإيمان. هو أيام ارتفاع الإيمان بيشوف حلاوة، يشعر بحلاوة المناجات، بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة القرآن، يشعر بالمعاني دي، يقوم يستغرق فيها، يجري معها ولا يذكر توفيق الله ولا مكره، وعندها يأتي المكر بسلب الإيمان. وهذه حالة أشعر أنها أيضا قضية تربوية تعاني منها الأجيال، هي شنو؟ أنهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعبادة والهمة في الطاعة والنشاط، وبعد ذلك يحصل تبدل، الخمول والكسل وفقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعة والمقدرة على المداومة في الطاعة. هذه أزمة حقيقية، وعرفتها أزمة من خلال نفوسنا البشرية سريعة التقلب كثيرة التلون. مرة تشعر بأنها دائرة الله ودائرة الآخرة، مرة تشعر مالت للدنيا تستفزها المناظر الجميلة، تلقي الأعمار سمحة، سلام والله ناس عايشة وناس دايشة، ولا حسن نحن الله بدينا عمارة زي دي، يمجي مرة بعربية سمحة جدا، السلام يا أخي، يا الله عربية زي دي. ومرة يشعر أنه ده حطام دنيا، يعني لا كده بشيء من الاستعلاء وأنها لا تؤثر فيه، تقلبات عجيبة والله نفسي دي. ولذلك المجاهدة مهمة، وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين أنك تثبت. ولكن لو تكونون معي على الحال التي تكونون بها معي في بيوتكم تصافحتكم الملائكة في الطرقات وما استترت عنكم، ولكن ساعة فساعة. طبعا ساعة فساعة دي ما ساعة، ده يوم كامل. ده يقول لك ساعة فساعة امشي احضر كورة ثلاثة ساعات، دي ثلاثة ساعات ما ساعة، قال لك ساعة ثلاثة ساعات كورة يهدي، وبعدين بخش الاستاد ما ثلاثة ساعات، بخش الساعة اثنين والمباراة الساعة كم؟ الساعة سبعة، تنتهي الساعة كم؟ في ساعة، دي كم ساعة دي؟ أه؟ سبع ساعات، سبع ساعات ربع اليوم، وتقول لي ساعة في ساعة؟ تضيع ربع يوم في كورة وتقول لي ساعة في ساعة؟ فأقول أيها الأحبة في هذه المسألة استحضار الخوف دائما إخوان الإنسان أن يستحضر، يعني هذا معنى أن يستحضر الخوف دائما. وشوف إخواننا خوف أهل الإيمان، عارف خوفه من شنو؟ أعلى خوف لأهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، لأنه ربنا كلمك قال لك في ناس كانوا طائعين، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان عالي كبير في بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، بلعم ابن باعوراء أو بلعام ابن باعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، واحد يمكن يكون تمام. ودي خواتيم يا إخواننا، عشان كده أهل الإيمان أكثر شيء بخافوا من الخواتيم، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان ومن سلب المعرفة بعد المعرفة، وما ذلك على الله بعد. يعني أنت علي الله ما عزيز عشان تقول أنا بعد ما بقيت مؤمن تاني ما أبقى كافر، قال لك منه. ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معناه شنو؟ خوف المكر، بخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظة. وكيف يدفع الإنسان هذه المسألة؟ يدفعها بكثرة التضرع والافتقار إلى الله أن يبقي له الإيمان وأن لا يسلبه. كده من الأدعية في السنة المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك لا يغير. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد؟ يمكن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية. اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يعني ربنا معافيك من أشياء قد يبتليك. إخواننا الزول مثلا عمل معصية، ده ما بكون المعصية تركبت في قلبه، بقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا دار يعمل شنو؟ دار يعمل المعصية ويعمى خلاص. تاني فعلا حبك الشيء يعمي ويصيب، يعني خلاص ما يقبل، ما يشوف قدامه، بس دائما المعصية دي لحد ما يعملها. الله ممكن يركب المسألة دي فيك، هتعمل شنو بعدين؟ عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي. فالجزء العاصي تسأل الله إنه يعافيك وشنو ويتوب عليه، لكن ما تقول شنو بالله عندك كمان عندك، والله ممكن تعملها وأنت تتركب فيك المسألة تاني ما تتمنع نفسك ذاته منها. تسأل ربك شنو؟ العافية وتحول عافيتك. إخوانا شوف، ليس على سبيل الإزدراء والسخرية والتعالي عليه، إنما لنفسك، وهو تنظر إليه بدافع الشفقة، تتمنى له أن يتوب، تتمنى. تلقى زول سكران بترتح ويجيبوه البيت. يعني اخوان والله يفهموا خير، الواحد تلقى سكران يترتح يقول يا ساتر، تلقى بيترتح لما داري قاعد يقف كده ومغمد عينه يقول لك يا ساتر. دي الناس فيهم خير بالمناسبة. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي الا الناس السكارى بالمناسبة، لما قال لهم دي الناس السكرانين، قالوا الناس اللي جاي دي يعملوا يعني كنيسة، كنيسة أعوذ بالله، قالوا من محل السكر كنيسة عشان عكازه، وجر له مريك بتاع قريب، وسائل له عصايا، مشوا منعوا النصارى دير وقفوه عن حدهم. انت عارف الأكباط في مصر كانوا بيمشوا المساجد ويكتلوا الناس وضربوا الناس فترة، ما ثبتوهم إلا الصفرجية المصريين. الواحد قال لك يلف الحشيشة، يقول لك عليك تلوه في الجامع، في الجامع الساطور، مش هذا الساطور طوالي سطمان الساطور. بس في ناس ربنا زرع فيهم شنو؟ يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل شنو؟ الفاجر، وبأقوام لا خلاق شنو؟ لا خلاق له. لكن أنت صاحب المعصية لا تزدريه، تمنى له. وهذه أثار، قال: لا تعير أخاك بمعصية، لا تعير أخاك شنو؟ المعصيتين، يعافيه الله ويبتليك. بس كده انت لو لقيتك زول سكران كده يا الله ان شاء الله توب عليه، لكن لا بأس من زجره من باب الامر المعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر واظهار عدم الرضا، مساعدة له على شنو؟ على التوبة. لكن لا ترى، لا تزدريه من اي باب اخر من بقية هذه الابواب. طيب، ابن القيم رحمه الله له كلام لطيف. هو ابن القيم ده أصلا خلاني أمش على كتب حاجة واحدة، عباراته رقيقة ونفاذه إلى الحقائق مباشر، يعني بيخش الموضوع، بيخش في الموضوع طوالي. أنا بشعر بأنه بمسك الموضوع طوالي، بمسكه في نبتاعه. وأهم شيء لغته التقريبية إلى الأذهان، يعني تصوير المعنويات في صورة محسوسات. يعني مثلا يقول شنو؟ بينما بدر أحواله، الزول لما يكون في لحظة يكون إيمانه عالي كأنه في بدر، قال: بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام إذا أصابه الكسوف. ده المكر الخفي. بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرة إذا شنو؟ إذا أصابك شنو؟ الكسوف. يعني معنى ذو الإيمان عالي فجأة تلقى في الحفلة وخلى الجوامع ده أخوانا كثير، أو ذو الإيمان عالي ما مثل المعاصي لكن ما قادر يرجع إلى الحالة الأولى، يكون مستحضر في العبادة وخاشع وعابد وقانت ومنيب إلى الله ومخبت ويشعر بإيمان عالي وحلاوة الطعم طعم العبادة والخوف من الله عز وجل، يشعر كأنه في الجنة، بل يتمنى أن يموت في هذه الأيام أو تلك الأيام الراقية، لكن بعدها تتحول وتتبدل. قلنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال: بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدله بالأنس وحشة. كان عنده أنس بالله قدر ما يذكر الله تاني ما يجي الأنس ده، وبالحضور كان مستحضر دائما ذكر الله، غيبة يغيب عنه استحضار المعاني وذكر الله، وبالإقبال إعراضا، وبالتقريب إبعادا، لا حول ولا قوة بالله، وبالجمع تفرقا، قلبه تفرق بقى ما زي زمان. ده معنى الكلام، وهذه دعوة لدراسة هذه الظاهرة، هي لها أسباب كثيرة جدا يمكن أن نتطرق إليها في ثنايا دروس مدارج السالكين. قال: والدرجة الثالثة درجة الخاصة، ودي آخر حاجة، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف، وحشة الخوف. وهذا يا إخوان كأنه يقول، وده معنى صحيح يا إخوان، نشوف هذه المسألة ذكرناها من ذي قبل، أن جلال الله وعظمته تقتضي أنه هو الوحيد الذي تخافه وتقبل عليه وتخافه وتحبه، وهذا لا يجتمع إلا لله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول في تعبير شنو؟ بنحبه فقط، صح؟ لكن أن تجمع الخوف والمحبة دائم منه عند الله. في بشر بتخاف منهم لكن قطع الشق ما بتحبهم أصلا، فالجمع بين الخوف وبين المحبة هذا لا يكون إلا لله الواحد ديان. فالهروي بيعتقد أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، ذو الكعب مسيء وأعماله منحرفة ومنقطعة من الله، هذا تصيب وحشة الخوف. يعني أولا ما في خوف، ولو في خوف يكون خوف ماله خوف إنه يؤخذ بجديرته، أما الإنسان لما يخاف وهو طائع هذا خوف عالي، هو خوف شنو؟ خوف الهيبة، سماها الهروي شنو؟ هيبة، وهي هيبة متعلقة بذات الله وجلاله، أنت يعني تخاف الله ذاتا وصفاتا كويس، ولكنك ما أسأته، ولذلك كأن يعني كأنه يقول، وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية، كيف؟ أن من وصل إلى الله لا يخافه، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو؟ وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح في يعني في الكلام الهروي أن الله أنت تخافه وأنت على حالين، إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله، وإذا خفت وأنت طائع في زول بخاف بعد الطاعة، في زول بخاف بعد الطاعة، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، عمل الطاعات وخاف، ده خوف بتاع هيبة وجلال، ما معه وحشة إنما معه طمأنينة، هذا معنى شنو؟ معنى كلامه. لكن قال الهيبة دي شنو؟ ما الهيبة عند الهروي؟ شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي، لأنه كلام الهروي فيه شيء من الـ من الـ من الإيجاز. كيف؟ قال: وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيان المسامرة، وتفصم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. قال: المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته، يا كريم يا حنان ارحمني يا كذا، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجات. هذه المناجات. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجات. يا أخوانا الإنسان لما يكون بناجي في ربه بيشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف الدرجة الثالثة دي الهيبة اللي يخليك أنت تكون مطيع وشنو وخائف خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجيك بتقوم بتخلي أنت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج. تأتيك الهيبة فتعارض هذه المسألة من الهيبة. يعني تقول لك حتى لا حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبية وبين العبودية. ما في ناس يقول لك اندمجنا لحد ما يقول لك خلاص أنا الله رب تتكلم معه زي ما الناس بيقولوا وأشوفه وتكلمت معه واليوم أدي قلت له وقال لي. وفي ناس أعوذ بالله طبعا أخواني أصلا ما حصل لأنه بيختلقوهم لكن بيصورون الشيطان كده يقول لك شاكلته ونهرته. هراشوا في كتاب تبرئة الذمة في مصحف الأمة إن الأولياء ممكن يهددوا الله وينهروا. أهرشوا ولي يوقف الدرجة يقول لي الله أسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك. أعوذ بالله من الكفر أعوذ بالله من الكفر والإلحاد أعوذ بالله. والله هذا لا يكون أبدا لأنه ما في أدب. هذا والله سوء أدب وأصلا ما حصل ذاته. يا أخي الملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا أخي ناس جبريل أقرب المقربين إلى الله من الخلق يخافونه سبحانه. يقول لك كلام فارغ زي ده. يقول لك أولياء يا أخوانها تعرف أنه دي طرق باطلة. الشرب أنا في فهمي بجنب زول عنده خيال بتاع زيه زي ناس الروايات والسينما يصور لك كلام ينسج من رأسه بس. يا أخي نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله. لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه الأوهام يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجات تعارض المكاشف. المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية. ثم المسامرة قال وشنو؟ قال وتصون المسامرة أحيان المسامرة. المسامرة عندهم إن المصطلحات من هؤلاء أخص من المناجات. المسامرة التملق المناجات والمسامرة مخاطبة القلب للرب. يكون قلبك بيتكلم مع ربنا قلبك بيقول لي الله. هذه عندهم أخصة ودي برضو بيصونة بيخلي الزول ما يدخل في أشياء ما يها. بيصونة المسامرة في شنو؟ قال يصونة المسامرة وتصون المسامرة أحيانا شنو؟ المسامرة أحيانا المسامرة حتى لا يحصل له شنو؟ الانبساط والدلال. يعني يتعامل مع الله كأنه بيتعامل مع الناس يعني ومع أصحابه. شوف الخلق ده إخواننا الناس اللي بيقولوا الكلام ده في الناس بيكتبوا الكلام ده أعوذ بالله. دين جعل الخالق كالمخلوق في طبقات وضيف الله. قال ولي من الأولياء خل حوار من حيران وعيان. قال إخواننا خليكم خلي بالكم من الحوار ده أنا مش بحوار أجي هنا. قال ملك الموت جاء أخذ روح الحوار أخذ روحه في طبقات وضيف الله. وطلبت وضيف الله كتاب حضر فوق دكتورة في الأزهر حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم. فواحد من شيوخ الأزهر المناقشين قال لهم دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ لكن قال لهم جيزة قال لها جيزة أديه الدكتورة. حقق كتاب طبقات وضيف الله. قال شنو؟ قال الشيخ جه لقى الحوار مات. قال لهم كيف يموت؟ يموت وما يكلموني؟ قال شنو؟ قال فصعد الشيخ إلى السماوات العلا ولقى ملك الموت جمع الأرواح كتا اليوم دي كلها ما بدور مثلا الساعة كده فلان الساعة كده بعد ما شاله لقى خلا داني مش يسلمها لربنا. قال فاعترضه قال له أعد إلي روح فلان حواري رجعني روح الحوار. الشيخ ده قالوا سوداني قاعد في السودان ده هنا أطلع السماوات ده. قال ملك الموت أبا قال يا أخي روح بركة تاني ترجع. قال فضرب ملك الموت وجر الجفة الأرواح شتتت كلها. أي جزول مات اليوم ذيك حية تاني قال لأن الأرواح كلها رجعت لناسا وحواره الروح رجعت. ده في طبقات وضيف الله أهران شنو؟ قال ملك الموت مسألة الله وذلك يكون ما طبعا أيوة. قال الكربوت مشى الله كان ده مكتوب في طرقة الضيف الله. قال له يا أخ والله الليلة أرواح ما في طريقة فلان عبدك الصالح جاء قرع مني. قال لي يا أخي أنت مش قال لك الدين حل فلان روح أنت ما كانت الدين بس ما قال لك روح فلان حواره كانت الدين. قال لي الحضر الكلام ده كله منه الحوار ده كله والكلام ده كله الحضر منه يا أخوان الكلام ده يقول على شو ده دين ده دين ده حسن دين ده دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء. والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء. الأولياء والصالحين اللي بيكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القرآن وصالحين يموتوا ينسجوا حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبية والألوهية. ما فضلوا إلا يقولوا دين آلهة يفعلون كما الله يفعل. يصل السماء السابعة يكفت ملك الموت ويشتت القفر بتاعت الأرواح ويقلع الزول المات بأجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت دي مكتوب. قلت لك أخذوا فيه دكتوراه في الأزهر. تقول لي مكتوب أنت حصل قاعد هنا ده مستنكر كان مستهجنه دكتوراه في الأزهر والأخذ الدكتوراه كان في يوم من الأيام مدير لجامعة الخرطوم مدير لجامعة الخرطوم وحق الكلام ده لا قال غلط لا قال صح بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني بس حقق الكتاب. قال يا أخي ما في شك يا أخي ما في شك سبق القول مني. لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو خلاص ثاني لا أحد يدخل. فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون للأسف الشديد. فهذا من الدلال وعشان كده قال شنو قال ابن القيم المسامرة المزعومة قد تؤدي إلى الخروج عن أدب العبودية. العبد لازم يكون عبد معمول مع سيده العبد عبد خلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكة والأنبياء. أنت كان عندك في البيت زول مؤجر وبيشغل وخدام بتحتاج منه سلوك معين لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين. لكن يدفق الموية زي أهل البيت مثلا عندك أولادك ممكن يفتح التلفزيون في أي لحظة يكب هنا يدفق كده يكسر ولدك. لكن واحد أنت مشغله بالأجرة بيمسح البلاط وكده يجي يعمل في البيت على كيفه هو ولدك أنت بتخليه يعني نخبة البيت وتسوي ما بتقدم تعلم. ينبغي أن يعلم أن الخلق كلهم لله عبيد الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون والعلماء والأغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله. ينبغي أن لا يخرجوا من أدب العبودية. العبودية جدائر أدب مسكنة وذل وكذا هذه العبودية. قال وتقسم المعاينة بصدمة العزة. المعاين يعني شو يا أخوانا الإنسان اللي بيقول أنا بلغت درجة عالية من الدين أنا بقيت عالم كبير ما في زول أسألوني من أي حاجة أنا بجاوبكم الليلة يقول له كده يقول أنا عارف أي حاجة يقول له أنا أقرب مني لي الله ما في ده كلام بتاع ادعاء. الزول لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهذبه كيف بيعمل صدمة بيشنو قال العزة. العزة دي هي الربوبية فيها ثلاثة حاجات. أولا عزة قوة الله وشدته. أنت ما تقول أنا كذي أنا عندي وأنا قريب وأنا من ربنا لكن الله ده قوي برضو بتخاف منها. وعزة سلطانه وقهره. شوف ربنا من قهره أنبياء يشيل ولده يخليه يبكي السنين كلها نبي كويس فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مليان من الحزن. كظيم يعني مليان نبي شفت كيف ليه لأنه قاهر فوق عباده. نبي يصيب امتلاء وامتحانا بمرض. أنبياء يموت أبناؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد إبراهيم ماذا فعل جرت عيناه لظهور علامات العبودية عليه والبشرية عليه بكى وقال إن قالوا أنت برضو قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فده سلطان الربوبية المخوف. وكذلك عزة الامتناع يعني أنت قد تسأل الله ما يديك. وعزة الامتناع أنه يمنع قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وشنو وتنزع الملك وتعز من تشاء وشنو وتذل من تشاء. قال لك الزول لما يستحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بيخاف، لو عنده قروش كثيره بيخاف، بيقول في ناس اغنى مني الله بيطلعني مني. بتخيل هذه المعاني في معاني الربوبيه وعزه الله وقهره، وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه. جاء فصل برا وقال شنو؟ قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة. بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر، الطير عندها شنو؟ رأس، دي المحبة، ولها جناحان أحدهما الخوف والثاني شنو؟ الرجاء. دي منزلة وده تقريب مقامات. يعني مثلا حيث أنسوا أخاف من ربنا ولا أحبه، أنظر لرحمته ولا أنظر لعقوبته، أنظر لجنة ولا لناره، أنظر لانتقام ولا لعفو. بيكون شنو زوج شنو يقول يا توب أنت ما تغلب واحد على واحد، تمشي بين كل سوا. المحبة هي الرأس، وأي جناح فيها ينقطع كان خفته وما جبت جوانب الرحمة بتضل، وكان خدت جوانب الرحمة وما خفت بتقوى على المعاصي ونفسك بتستسل مع الشهوات. فلا بد من التوازن. لذلك قال السلف يفضل للسائر إلى الله أن يكون قلبه في أيام الصبا والشباب أن يغلب الخوف ويكثر من نصوص الوعيد. ليه؟ لأن سلطان الشهوة طاغي وهو يحتاج إلى قهرها وإلجامها، وعند تقدم السن وقرب الأجل أن يغلب جانب شنو؟ الرجاء وحسن الظن بالله. سلام مثل هذه. والمحبة هي الأساس. ويا إخواننا لا يمكن أن نتخيل انفصال المحبة من الخوف إلا في البشر، لكن في الله لا يمكن. يعني واحد يقول لك تخاف منه يتحبه، لا نحبه ونخاف منه، هرى شنو؟ لأن ربنا كان خفت منه بتحبه، وأنت بتحبه ممكن تخاف منه، وهو الوحيد سبحانه. وسبحان الله كلما ازددت خوفا منه كلما ازددت قربا وفرارا إليه وليس فرارا منه، بعكس المخلوقات. لو قال لك فلان ده كعب عينه حارة بتمش منه، قال لك بجاي في أسد بتمش منه، قال لك بجاي في كتل بتمش منه، قال لك الليلة الرصاص شغال في الخرطوم ما بتطلع من البيت، قال لك داري تلوك بتخاف بتجري، قال لك كده بتخاف، قال لك النار ما بتمشي أنت مش يدك عليها. لكن ربنا كلما ازددت خوفا كلما ازددت إقبالا له سبحانه. أما الذين قالوا إما محبة إما خوف، بتخيلوا أن الخوف يجعلك تفير من من؟ من الله. يقول تغلب المحبة، لا نغلب شنو؟ الخوف وشنو؟ والمحبة. ولكن العلماء يقولون ينبغي أن تكون المحبة هي الأغلب، ويمثل ابن القيم المحبة والخوف والرجاء كالمركب في البحر. قال لك المركب دي المحبة، حاديها الرجاء. حاديها الرجاء ده شنو؟ قال له وشي بخطوه الشراع اللي بيتلزوا شنو؟ الهواء ده شنو؟ الرجاء الشراع، وسائقها الخوف. فعلا الخوف بيسوق الزول نحو الطاعة، بيسوقك سواقة نحو الطاعة، بيطلعك من الشهوات، بيطلعك من الملذات، بيطلعك من كل هذه. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الخوف من الله عز وجل، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس مدارج السالكين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يمو السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

ما الكلمة التي لها تسعة أوجه؟ وكيف حمل موسيقار الأجيال أغنيته حقيبة من الأغلاط؟ وما أصل كلمة حقيبة؟ وكيف أخطأ ناظم الغزالي وهو في طريقه إلى محبوبته؟ وهل نقول الدولي أم الدولي؟ أحدثكم عن الكتاب الأبيض البريطاني ونتيجته السوداء، وعن صديق لي من الشام وقع في ورطة بالمغرب، وعن الهريسة، وأحدثكم عن مئة شيء آخر. مرحبا بكم. الهمزة حرف يأتي في كل مكان من الكلمة، ورسم الهمزة صعب، كأن الله ساقها لمعلمي اللغة العربية كي يعذبوا بها التلامذة في اختبارات الإملاء. تسهل الهمزة فنقول المؤمن بدل المؤمن، ويقرأ الناس في المغارب القرآن الكريم بتسهيل الهمزة على رواية ورش: قد أفلح المؤمنون. الألف اللينة حرف آخر غير الهمزة، وهو في النطق فتحة طويلة. الألف حرف عند بعضهم وليست بحرف عند آخرين. في كلمة باب نجد في لبنان من يرقق الألف ويميلها حتى لقد تشبه الياء، بيب. ونجد في مصر إمالة أقل، باب، غير أننا نجد في العراق والخليج ألفا غير ممالة، باب. المذيع الحاذق يبحث عن المنطقة الوسطى ويصغي إلى القرآن الكريم يرتله قراء جيدون. خرافة اسم رجل، رجل من بني عذرة غاب طويلا ثم عاد يحدث بأحاديث الجن، فصاروا كلما سمعوا كلاما لا أصل له قالوا: هذا كحديث خرافة. ثم صاروا يقولون: هذا حديث خرافة. ثم صاروا يقولون: هذه خرافة. الأميرال، هذا ضابط في سلاح البحرية يقابله في سلاح البر الجنرال. الأميرال مأخوذة من العربية من أمير البحر. أول ما صادفتني كلمة أمير البحر في كتاب ترجمه خيري حماد باسم تاريخ ألمانيا الهتلرية لويليام شرر، وورد فيه كلام كثير عن أمير البحر كارل دونيتس الذي تولى الحكم بعد انتحار هتلر وبوصية منه، وسرعان ما نحاه الحلفاء ووضعوه في قفص الاتهام، ثم قضى 10 سنوات في السجن. ما أصل كلمة حقيبة؟ هي في الأصل وعاء يشد إلى حقو الجمل، أي إلى جنبه. كانوا يقولون: احتقبنا من المتاع كيت وكيت، أي حملناه على حقو الجمل، ومن احتقبنا جاءت الحقيبة. كان الشاعر الأموي نصيب قد رأى الناس ينصرفون من عند الخليفة سليمان بن عبد الملك بالهدايا الكثيرة يحملونها على نياقهم، فقال مادحا: قفوا خبروني عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل ودان طالب. فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. جعل الحقائب المليئة بهدايا الخليفة تثني على الخليفة وتصفه بالسخاء، فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. ومن أوعية العرب الوطب، وهو قربة اللبن الحليب، والجمع وطاب، وذهبت الوطاب تلك المصنوعة من جلد الماعز، وبقي تعبير: رجع فلان خالي الوطاب، أي رجع خائبا. ومن أوعية العرب الوفضة، والجمع وفاض. الوفضة هي السل يضع فيه الراعي زاده، وذهبت وفاض الرعاء، وبقي تعبير: رجع فلان خاوي الوفاض، أي عاد خائبا. نقول خالي الوطاب وخاوي الوفاض. فهذه 3 من أوعية العرب القدماء: الوطاب والوفاض والحقائب. والحقائب ذكرتني بالحقب.
أخطأ الموسيقار عبد الوهاب عندما جمع الحقبة على حقب، والصحيح حقب أو أحقاب. جاء ذلك في غنائه قصيدة مهيار الديلمي: قومي استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رؤوس الحقب. وفي البيت لم يكتفي عبد الوهاب بحقب، بل جعل استولوا استولوا، وهذا خطأ ثان. وفي بيت آخر من القصيدة: وأبي كسرى على إيوانه، أين في الناس أب مثل أبي. قال عبد الوهاب: وأخطأ ثالثة على إيوانه، كأنه ظن الإيوان عرشا أو كرسيا، والإيوان البهو الواسع ذو السقف العالي الذي ليس له باب. وقصد الشاعر بعلى إيوانه أي أنه كان عاليا. وسوى ذلك فقد حذف المطرب في بداية القصيدة كنية المحبوبة أم سعد، وهذا هو البيت الأول في القصيدة: أعجبت بي بين نادي قومها أم سعد فمضت تسأل بي. عبد الوهاب غير أم سعد وجعل مكانها ذات حسن، فلامه بعض الغيورين على العربية والشعر القديم للتغيير، فقال: وكيف أقول أم سعد وهي زوجة أخي؟ ومعروف أن ابن أخي سعد عبد الوهاب كان مغنيا أيضا. البيعة معروفة وهي يمين الولاء، فأما البيعة فهي صومعة الراهب. قال ناظم الغزالي: وقد قصد السمراء التي من قوم عيسى، أردت بيعتها، هكذا قال، أشكو القتيل لها. والصواب بيعتها بكسر الباء، أي صومعتها، سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ قاسى بها ولها. أردت بيعتها أشكو القتيل لها، رأيتها تضرب الناقوس، قلت لها: من علم الخوض ضربا بالنواقيس. الكتاب الأبيض مصطلح بريطاني، هو منشور تصدره الحكومة لشرح سياستها في شأن محدد، وهو ليس قانونا، ولكنه يلزم بعض الإلزام الحكومات المتعاقبة. ولطمأنة الفلسطينيين إلى أن وعد بلفور لن يلحق الضرر بهم، صدرت 4 كتب بيض، النتيجة سوداء. هذه عبارة يكرهها الضيف في البرنامج التلفزي، باختصار لو سمحت، وهي عبارة يضطر إليها المذيع المتمرس اضطرارا، ويرددها كثيرا المذيع المبتدئ. تراه يسأل سؤالا بطول نهر النيل ثم يقول: باختصار لو سمحت. نقول في الإعلام: حكم عليه بالسجن لأنه كان ضالعا في الجريمة، أي له ضلع فيها. الرئيس نيكسون ضالع في فضيحة ووترغيت. ولا نقول إنه متورط، فالمتورط يكون قد أجبر على الأمر بابتزاز أو نحوه. المتورط يستحق الشفقة، الضالع يستحق السجن. أخلاقيات المهنة هي ضوابطها التي تحفظ لصاحبها الخلق الكريم. الطب له أخلاقياته، للصحافة وللمحاماة، لكل مهنة أخلاقياتها. ومن أخلاقيات الصحافة عدم الكذب وعدم المبالغة والإقرار بالخطأ والنزاهة والرصانة والجرأة. الإرهاب ليس له تعريف معتمد في المحاكم الدولية، وقد جعلت الدول الكبرى من الإرهاب مسوغا لشن حروب تلبي مصالحها، وأرهبت مواطنيها بتخويفهم من إرهاب حقيقي ومزعوم تخترعه لنيل الموافقة الشعبية على خوض حروب ذات أهداف اقتصادية أو استراتيجية.

إسرائيل للإشارة إلى قيامها في 15 من مايو أيار عام 48. والكلمة التفافية يراد بها الإيهام بأن إسرائيل كانت قائمة ولكن بريطانيا تحتلها ثم استقلت. والأصح تاريخيا أن نقول قيام إسرائيل، غير أن وسائل الإعلام والوكالات الغربية تستعمل تعبير عيد الاستقلال في هذا السياق، والصحفي الرصين في الغرب والشرق يدرك أنه تعبير الالتفافية. الأستون في مهنة الإعلام التلفزي تعني ذلك السطر المكتوب على الشاشة ويحمل اسم الضيف وصفته أو ملخصا للحدث. وبدل الأستون، وهو اسم شركة في الأساس طورت نظاما للكتابة على الشاشة، نختار الرافد، فالكتابة على الشاشة رافد للصورة. بقي لدينا البنجر والشمندر وبالرفاء والبنين وأجر واستأجر. اللغة العالية، البرونز سبيكة من نحاس وقصدير، وتجنبوا كتابتها بالواو في المطبوعات العربية القديمة لأن العربية تأبى توالي السواكن. هذا هدى من الله. لماذا نضع تنوينا على هدى ولا نضعه على الاسم ذكرى؟ في هدى الألف المقصورة موجودة في جذر الفعل هدى، فلاحق التنوين الاسم. وأما ذكرى فالثلاثي منها ذكرى، والألف المقصورة مجتلبة، هذه ذكرى من صديق. ولا تسألني عن على، فهي حرف لا اسم. لا بد تكتب كلمتين بينهما فراغ، ولكل منهما إعراب، لا النافية للجنس واسمها. أما كلمة لا إرادي فهي كلمة واحدة منحوتة نحتا من كلمتين. في عبارة ها قد انتهينا إذن فلنذهب معا، نكتب إذن بالنون. قال المبرد: وددت أن أكوي يد من كتب إذن بالألف. نكتبها بالنون تفريقا لها عن إذا. ولو شاهد المبرد المذيع الذي يقول إذا عند بدء كل سؤال وعند نهاية كل تقرير وعند توديع كل ضيف لابتدع عقوبة أشد. ترتيب الأحرف في العربية أبتثيا هو الأشيع في المعاجم: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. يقال لهذا الترتيب أيضا الهجائي والألف بائي. والترتيب الأبجدي: أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ، ترتيب قديم تعرفه اللغات السامية الأخرى. الأب ليست عليها شدة، هذا أب. الأب والأم عماد الأسرة، والجمع آباء بتنوين. الألف التي أصلها واو نكتبها ممدودة: قسى، فمضارعها يقسو والاسم قسوة. والألف التي أصلها ياء نكتبها مقصورة: قضى، فمضارعها يقضي والاسم قضية. ونتحير في بضع كلمات تكون من بنات الواو حينا ومن بنات الياء حينا. نكتب ربا بألف مقصورة وربا بألف ممدودة، فالمفرد رابية وأيضا ربوة. الإملاء هو أن تملي كلاما على شخص آخر وهو يكتبه. والتسمية المفضلة عند أهل اللغة هي الرسم، أي طريقة رصف الحروف ورسم الكلمات. البتة معناها مطلقا، لم نسمع بهذا البتة. منذ القدم يكتبون البتة بهمزة خلافا للقاعدة، وكتبوها أيضا بغير همزة. الكلمة الدخيلة المنتهية بصوت الألف تكتب غالبا بألف ممدودة: إيقاع الرومبا وسوناتا. ولكنهم كتبوا الموسيقى بالمقصورة، ومنهم من كتبها الموسيقى بالممدودة.

ولا تثريب عليه. آمين بلا شد على الميم. استجب يا رب. الأنملة رأس الإصبع، وقالت المعاجم إن لهذه الكلمة 9 أوجه، علي أن أركز حتى أضبطها. أنملة، أنملة، أنملة، إنملة، إنملة، إنملة، وأنملة، أنملة، وأنملة. 9 أوجه لهذه الكلمة، فتنمل. وللإصبع 9 أوجه على نفس الطريقة، والإصبع مذكر ومؤنث، نقول هذا إصبع وهذه إصبع، فهو على هذه ذو 18 وجها. فتأمل، لنقل أنملة وإصبع والسلام. الدولي والدولي كلتاهما صحيحة. أجاز الكوفيون النسبة إلى الجمع دولي طلابي عشائري إلى آخره، وأنكر البصريون ذلك. مجامع اللغة أخذت برأي الكوفيين والبصريين معا، فنقول مهني ومهني، وحرفي وحرفي، ودولي ودولي. الغير عندما تصف المعرف تكون ذات مشكلة. الشرط الغير مقبول والغير المقبول، وفضلوا تعرية الغير من أل التعريف. الشرط غير المقبول. أثر الإضراب على سير المشروع وأثر في سير المشروع، كلتاهما صحيحة. بالرفاه والبنين دعاء للعروسين بحياة مرفهة. ولم يجد أهل اللغة الرفاه في معاجمهم، بل وجدوا الرفاهة وقالوا، بل التعبير الأصح بالرفاء والبنين، لأن الرفاء هو الوئام. شغل أصحاب كتب الصواب والخطأ أنفسهم بهذا التعبير كثيرا. ألها بني تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. الهريسة في تونس فلفل حار مهروس، والهريسة في بلاد الشام كالبسبوسة في مصر، وهي حلوى من السميذ المدسم بالسمن واللبن الرائب، ويخمر ثم يخبز ثم يسقى القطر. العافية في المغرب هي النار، أكل صاحبي الشامي في مطعم شعبي بالمغرب وترك دراهم للنادلة قائلا ببراءة، يعطيك العافية. فرمت في وجهه الدراهم ففسر لها مراده، فأبت أن تفهم أو تتفهم، وأشاحت عنه وهي ترغي وتزبد بكلام لم يقله لي صاحبي. أرغى وأزبد، أي ثار غضبا حتى لقد يخرج الزبد من فمه. ويقابل هذا التعبير أبرق وأرعد وهاج وماج، أو كلمة أمي صاح واستراح. انتثر العقد تفرقت حباته، ومجازا نقول انتثر عقد التنظيم بعد مقتل زعيمه، نقول اليوم انفرط ولا بأس بها. خربط يخربط خربطة، أخطأ عن سهو أو خلط في كلامه، نقول بالفصحى الأدق ما هذا التخليط. وتبقى الخربطة عامية إلى أن تدخل في أدب راق فيرفعها. تقول لك زميلتك أنا خدام اليوم، أي عندها دوام. هذا تعبير تونسي فصيح. في الشرق يقول الجهلة لعاملة المنزل خدامة، ويقول المتعلمون خدامة أيضا، كما كانوا في الجاهلية. فالعرب اليوم لا يحترمون العمل اليدوي. المختبر مكان إجراء التجارب، ويسمى مخبرا ومعملا أيضا. جمعية الصداقة في المشارق هي الودادية في المغارب، كلمة حلوة. أجر الشقة تعني أسكن فيها آخرين مقابل أجر، واستأجرها اكتراها. أحيل فلان على المعاش في مصر
وأحيل إلى التقاعد في الأردن، وفي حالتي فأنا محال إلى التقاعد لكن بلا معاش، الرزق على الله. ازداد الخير أي كثر، وازداد لي طفل ولد، وسنة الازدياد تاريخ الميلاد، وشهادة الازدياد شهادة الميلاد. الأرز أو الأرز أو الأرز بالأحرى، الأرز أو الأرز أو الرز، وقد خلطت، فالأرز شيء آخر، الأرز هو شجرة المغرب ولبنان المشهورة، إذن فهو رز أو أرز أو أرز. ونبقى في المغارب مع الإشهار، هذا هو الإعلان التجاري في المشارق. الأعضاء القارون الدائمون، وكذا الموظفون القارون بخلاف المتعاونين من ذوي العمل المؤقت، والتجار غير القارين، الباعة الجائلون أو المتجولون، واللجنة القارة الدائمة. الأقباط أهل مصر منذ القدم، ولا ندعوهم القبط، فتلك عامية، ولا نقول القبط إلا في سياق تاريخي. البنجر نبات جذره أحمر، ويسمى أيضاً الشمندر. البهلول في القديم السيد الكريم الشجاع، وحديثاً الأبله. تخيل نفسك داخلاً على رجل فاضل وتقول له: أيها البهلول، حتى لو كان صاحب معجم فلن يغفرها لك، لا تفعل. نعود من حيث أتينا. هو عندهم الثيرموس، وعربناه على الترمس، أي ناء عازل يحفظ على ما في داخله حرارته، حاراً كان أم بارداً، وسموه الكظيمة، وسموه القارورة الخوائية. الترمس أهون من الكظيمة، كاف وضاء متجاورتان، وأهون من القارورة الخوائية. وبجانب الترمس الجرزة الصوفية، وما العلاقة؟ أولاً سميت جرزة نسبة إلى جزيرة جيرزي المحاذية لساحل فرنسا، ولكنها تتبع التاج البريطاني، ومنها بدأ هذا النوع من النسيج. تقوم الجرزة الصوفية بمهمة الترمس، فأنت تلف بها نفسك لتحفظ حرارة جسمك، وتلف بها قالب جليد فتحفظ له برودته فلا يذوب بسرعة. حمل الخليفة المهدي قطع الجليد من رؤوس الجبال في الشام إلى مكة ليشرب في حجه ماء مثلوجا، وكان الجليد يعالج في الطريق الطويل بالتظليل وبالخيش. تلك هي بلهنية العيش. السلام عليكم.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تعترض الإنسان في حياته جملة من المفاهيم التي تعد مفتاحا لفهمه وتصوراته وأساسا لعمله في حياته، ولا شك أن الإخلال في البنية الفكرية لهذه المفاهيم يعود سلبا على الفرد خصوصا وعلى الأمة في العموم. ولما كان دين الإسلام هو الدين الخاتم الحاكم، كانت المفاهيم المنبثقة عنه الأشمل والأسلم والأحكم لحياة البشر، غير أن تباين الأفهام واختلاف القدرات جعلها محل نزاع بين المتعاطين لها، ويظهر ذلك في تصرفاتهم المضادة والمنبثقة من مفهوم واحد كل ينسبه لفعله. لذا كان إرجاع هذه المفاهيم إلى أصلها وتحرير مواطن النزاع حولها وتقييم الأفعال المنبثقة من خلالها سبيلا لا بد منه. ولذا كان برنامج مفاهيم مؤسسة، والذي يعرض لجملة من المفاهيم المؤثرة بالتحليل والنقاش والسؤال. ويشرفنا أن يكون دليلنا في هذه السلسلة عالم رباني تخصص في هذا المجال، وكان له عظيم الأثر في تصحيح جملة من المفاهيم. ضيفنا وضيفكم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام البشير، فحياكم الله دكتور وأهلا بكم ضيفا عزيزا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
0: فضيلتكم، نبدأ هذه السلسلة بحول الله تبارك وتعالى بتوصيف واقعي وجريء لحالة الأمة تجاه هذه المفاهيم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمة اليوم تعتريها أدواء وعلل كثيرة، هنالك منها ما يتصل بالأزمة الفكرية المفاهيمية التي تختل اختلالا عظيما بين إفراط وتفريط، بين طغيان وإخسار، بين وكس وشطط. هنالك أزمات تتعلق بغياب الحكم الرشيد، هنالك تتعلق بأزمة الفاعلية، هنالك أزمات تتعلق بأزمة التخلف، هنالك أزمات تتعلق بأزمة التشظي، هنالك أزمات تتعلق بقضايا الاستبداد والفساد. أزمات كثيرة جدا، لكن كثيرا من المسلمين يعني أعرضوا بالوقوف عند والعكوف عند الفروع وتركوا الأصول. والرافعي الأديب المعروف يقول إن الأمة لا تحدد لنفسها موضعا إلا إذا وضعت الكلمة في موضعها. والبشير الإبراهيمي أيضا يقول ظلم الكلمات بتحويرها عن دلالتها كظلم الأحياء في خلقتهم، وهذا ظلم أشد، لأنه تلبيس للحقائق وتدليس للتاريخ وظلم للمعاني. وكما أن أثر الجيوش في الدفاع عن الأمة في حدودها وحرماتها، فهذا يستدعي أن يكون هنالك جيوش من أهل العلم والفكر يدافع عن حرمات المعاني التي استلبت وضربت واحتلت وانتهكت. فهنالك حالة من المصاب العام يتعلق بقضية الهجمة الحضارية على الأمة. كما وقع احتلال للأرض وقع احتلال للعقول، ووقع احتلال كذلك للمعاني، ووقع انتهاك لحرمات القيم في مجتمعاتنا. هذا سبب. السبب الثاني كثرة الأدعياء في عالمنا الإسلامي، والكل يدعي وصلا بليلة. كل من قرأ الآية والآيتين والحديث والحديثين والكتاب والكتابين تصدر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي ونصب نفسه يعني معلما ومرشدا ومصححا دون أن يملك الأهلية الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يكون مصدر رسوخ في تحرير هذه المعاني. فأيضا ولوج الأدعياء في عالم المفاهيم أورث نوعا من الاضطراب والخلل في هذه المسألة. ثالثا، حالة الجمود التي جعلت كثيرا من الناس يعتبرون أن ما انتهى إليه الأقدمون هو السبيل لحل علاج قضايانا، فجمدوا على ما ذكره السالفون من علمائنا. لم يكن هنالك إبداع ولا تجديد ولا رؤية فكرية جديدة، فحالة الجمود فتحت بابا لاضطراب كثير من المفاهيم. ثم هنالك أخيرا حالة الاستلاب والتبعية والتغريب. الارتهان، حالة الارتهان الحضاري لكل وافد، ونحاول أن نلبس هذا الوافد شيئا من الأزياء أو المظاهر الإسلامية، ويحسب بعض الناس يعني أن هذا هو الفهم الإسلامي. ولذلك تعددت هذه الإشكاليات فأورثت حالة من الخلل في عالم المفاهيم وفي عالم الفكر. هنالك جانبان ينبغي أن نستحضرهما في حركة الإنسان، هنالك عالم التصورات وعالم التصرفات، عالم الفكر وعالم السلوك، عالم الفهم وعالم الممارسة، عالم التأصيل وعالم التنزيل. هذان الأمران الأصل فيهما كما يقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم واستغفر لذنبك. ولذلك قال علماؤنا العلم إمام العمل والعمل تابع له. فالمسعى الذي ينبغي أن تتوجه إليه الهمم، أو إن المرابطة على هذا الثغر المفاهيمي، هذا رباط على الثغر المفاهيمي الذي يتعلق بتصحيح المفاهيم، ينبغي أن يأخذ المهمة الأولى، لأن السلوك والممارسة والتطبيق هو انعكاس لعالم التصرف والفهم والفكر.
0: بطبيعة الحال
1: فمن هنا تأتي الحاجة الملحة لتصحيح هذه المفاهيم التي اضطربت كما قلت إفراطا أو تفريطا، إما بين الوافد المستلب أو بين الجمود المقعد.
0: إذن نحن نعيش حالة اضطراب مفاهيمي.
1: نعم.
0: هذه المفاهيم شيخنا هل هي نوع واحد أم هي أنواع متعددة؟
1: المفاهيم متعددة ومتنوعة ومتشابكة. هنالك مفاهيم تتعلق بقضايا التأسيس مثل المرجعية التي تحدد للناس منطلقات الفهم ورؤية العالم والوجود، التوحيد، العبادة، التزكية، السنن الفاعلة في نهضة الأمم وموتها، الاستخلاف، العمران، الزمن، الهوية، المستقبل. هذه كلها مفاهيم تتعلق بالتأسيس، تأسيس رؤية العالم، تأسيس رؤية الإنسان تجاه الخالق عز وجل، تجاه الكون، تجاه الحياة، تجاه الإنسان ورسالة الإنسان في هذه الحياة. هنالك مفاهيم تتعلق بجانب العلاقات بين البشر على مستويات متعددة. هنالك مفاهيم تتعلق بالدولة وقضاياها. هنالك مفاهيم تتعلق بالنهضة، حزمة النهضة، مفاهيم النهضة، الصحوة، اليقظة، السنن الفاعلة في قضايا النهوض الحضاري، كيف تنتقل الأمة من دائرة الوجود العادل إلى دائرة الشهود الفاعل، من دائرة الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري. هنالك مفاهيم تتعلق بمفاهيم الثنائيات المتقابلة، النقل والعقل، العلم والدين، الأصل والعصر، الثابت والمتغير، التجديد والتبديد، كل هذه الثنائيات المتقابلة التي أورثت أيضا استشكالات. هذا يدل على أن هنالك مفاهيم تتعلق بإشكاليات قضايا الإفراط والتفريط، قضايا الغلو والمفاهيم الباعثة والمفاهيم الناتجة، مثل المفاهيم التي أسيء فهمها كقضية الجهاد والتكفير والولاء والبراء والحاكمية والجاهلية، هذه أيضا أنواع من أنواع المفاهيم. هنالك مفاهيم الموقف التي جاءت أثر التدافع الحضاري، قضية علاقة الديمقراطية بقضية الشورى، ما يتعلق بمدنية الدولة، وهكذا كلها تحتاج إلى أن تستجلى وأن تؤصل وأن نعمل على تنزيلها في واقع الحياة المتجددة.
0: في هذه السلسلة بما نعنى من هذه المفاهيم؟
1: نعنى نحن بجملة من المفاهيم، سنأخذ أشكالا أو أمثلة من مفاهيم التأسيس ومن مفاهيم الدولة وقضاياها ومن مفاهيم النهضة ومن مفاهيم الموقف. سنأخذ نماذج من كل هذه المفاهيم ونعرض لها عبر مسارين، عبر مسار التأصيل
0: وعبر
1: مسار التنزيل. ثم نعرض على الإشكاليات التي طرأت على التأصيل والتي طرأت من خلل في التنزيل، ثم نجيب على هذه الإشكالات. ونحاول أن نحرر رؤية تزاوج بين ارتباطنا بالأصل واتصالنا بالعصر.
0: طيب حفظكم الله، يعني التأليف في مثل هذه المجالات، يعني هل هو كبير أم هو صغير، نادر؟ العلماء ودورهم التحريري في هذا المجال؟
1: هنالك طبعا هنالك اولا الدور الاول الذي يتعلق بتحرير هذه المفاهيم وتأصيلها، هذا واحد. الامر الثاني بعد ان تؤصل هذه المفاهيم كيف نحسن تسويقها وعرضها للجمهور، هذا يحتاج الى لغه ميسره ومبسطه والافاده من ادوات التواصل الاجتماعي بكثافاتها وقدرتها الفائقة على إيصال هذه المعاني وضرب الأمثلة التي تقرب هذه المعاني إلى الناس. هنالك سعي أيضا أن يكون لهذه المفاهيم دور في مناهج التعليم في الجامعات، أن تنعكس على الخطاب الدعوي بالنسبة للأئمة والخطباء والدعاة، وكذلك أن يكون لها دور في الدورات التدريبية بالنسبة للمشتغلين في الحقل الإسلامي.
0: هل هذه المفاهيم هي مفاهيم إسلامية خالصة أم تشترك فيها الأمم؟
1: المفاهيم حتى مفهوم المفاهيم الإسلامية أوسع من مفاهيم المفاهيم الشرعية.
0: سبحان الله.
1: نعم، المفاهيم الإسلامية نوعان، هنالك مفهوم نحت في أصله من مصادر الوحي في الكتاب والسنة، وهنالك مفاهيم أشبه بأن نقول عليها مفاهيم متجنسة، يعني مثلا القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاملوا مع المفاهيم الوافدة من خلال الرفض المطلق. هنالك إعادة تسكيل لهذه المفاهيم التي تحتمل وجوها من المعاني التي نصحح بها ما وقع من خلل أو طرأ من انحراف. مثلا في الجاهلية كان ما يسمى بذمة العاقد والمجير، أن يكون الإنسان في ذمة فلان، أجار فلان فلانا فأصبح في ذمته، أي في ضمانه وحمايته ورعايته. جاء الهدي النبوي فأعطى هذا الفهم بعدا إيمانيا أخلاقيا، أنهم في ذمة الله ورسوله والمؤمنين، في كلاءة الله تعالى وحرزه وحمايته وضمان المسلمين ورعايتهم، فأعطى هذا البعد بعدا آخر غير البعد الذي كان عليه في أول الأمر. مثلا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كان عند أهل الجاهلية نصرة القريب حتى ولو كان ظالما ما دام أنه من ذوي قرابته، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع إطارا جديدا، أن تنصره وهو ظالم بأن تردعه عن ظلمه،
0: فسكن هذا المفهوم،
1: فسكن هذا المفهوم في ضوء القيم والمفاهيم. ولذلك نحن الآن تطرأ علينا مفاهيم كثيرة سنعرض لها، مثل قضية المواطنة، كيف نعمل على تسكينها، نعمل على تسكينها من خلال المدخل السفني حديث السفينة.
0: نعم.
1: الذين استهموا على قوم، نعمل على تسكينها من خلال دستور المدينة الذي حدد أطر العلاقات في دولة تقوم على التنوع الديني والثقافي، كذلك من خلال النظر المقاصدي. فإذا التسكين يمكن أن يأخذ أبعادا متعددة، وبالتالي يمكن لهذه المعاني تكون في حظ المنظومة الإسلامية.
0: إذا لا إشكال في أن تستورد مفهوما من أي ثقافة أو فكر، لكن لابد أن يمر على مرحلة التسكين.
1: التسكين بتحريره من الشوائب التي علقت به. يعني المفهوم قد يكون متلبس بشوائب الوافد المستلب، فتعمل على تحريره أو فكه من أسر.
0: نعم.
1: إما أسر القديم المقعد وإما أسر الوافد المستلب.
0: طيب لو تحدثنا في العموم عن مميزات هذه المفاهيم كيف ترونها؟
1: أولا هي مفاهيم تستند في مرجعيتها إلى المرجعية الحاكمة، مرجعية الوحي المعصوم من حيث التأصيل.
0: نعم.
1: ومرجعية الوحي المعصوم مرجعية حاكمة معيارية متجاوزة أو عابرة للزمان والمكان، فهي مرجعية التأسيس. الأمر الثاني أنها تزاوج بين تراث السلف ومعارف الخلف، بين جهد الأقدمين، لأن المفهوم يمر بمراحل من التطور، تطور عند الأقدمين وتطور عند المحدثين، فهي تأخذ من هذا التراث درره وأطايبه.
0: جميل.
1: وتضيف إليه أيضا مما أفاض به عصرنا من فكر وعلماء وكذا. ثم الميزة الثالثة أنها لا تقف عند التراث الإسلامي وإنما تنفتح على التجربة الإنسانية، باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. والله تعالى صدق قول بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين حين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون. هذا تصديق لقولها مع كونها كافرة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق لنورا. فنحن في إطار الانفتاح أيضا على التراث الإنساني نفيد ونحقق عملية التلاقح الثقافي والحضاري بيننا وبين الأمم والشعوب. هذا بعد. ثم بعد ذلك العمل رابعا على تنزيلها في الواقع المتجدد. وفي الواقع تأتي ميزة خامسة، وهي أنها جامعة بين عنصري الثبات في الأصول والكليات والمحكمات، وبين المرونة في الفروع والجزئيات، أنها قادرة على أن تجمع بين هذا وذاك حتى تستطيع أن تواكب. ثم أخيرا أنها قادرة على أنها تطرح تصورا للبدائل، لأن كثيرا من الناس في عالم المفاهيم يكتفي بلعن الظلام لكنه لا يجتهد في إيقاد الشموع. فنحن نجتهد أيضا في إيقاد الشموع من خلال طرح فقه البدائل للخلل المفاهيم الذي أصاب هذه القضايا.
0: طيب، في إحدى محاضراتكم ضربتم مثلا على أزمة المفاهيم بمفهوم الفقه، وقلتم إن الناس قصروا مفهومه حول الفقه التعبدي الشعائري، وأن هناك فقها كونيا تغافلوا عنه. في العموم هل هذه أزمة المفاهيم كلها، يعني يقصرونها على شيء معين، أم هذه الحادثة بالذات؟ يعني
1: المفاهيم يعتريها الاختلال والانحراف من ثلاثة أوجه حددها الحديث النبوي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي، تحريف أهل الغلو، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. تحريف أهل الغلو معروف، الغلو يعني مثل الغلاء، لكنه يقال في غالب في قالب في في إطار المعاني تجاوز الشيء في حده المشروع إلى الوقوع في الحد الممنوع. طيب، هذه واحدة. الانحراف الثاني انتحال المبطلين، أن يضاف إلى الدين ما ليس منه، أو أن يسلب منه ما هو أصيل فيه. يعني معروف إنه الدين منهج شامل للحياة فيجتزأ، هذا انحراف. أو أن يسلب منه ما هو أصيل فيه. بعض الناس الآن مثلا يريدون الإسلام عقيدة بلا شريعة، يريدون دينا بلا دنيا، أو دعوة بلا دولة، أو حقا بلا قوة، أو رحمة بلا عدل،
0: فسلبوه جزءا منه،
1: أو جهادا بلا قتال، يسلب جزء منه، أو ينسب إليه ما ليس منه. فهذا لون من ألوان الحراك. أو تأويل الجاهلين، أن المفاهيم تتعرض لحالة من الاضطراب في منهج الفهم لا يستند على المنهج العلمي الذي أسسه العلماء في قانون أصول الفقه. نحن العلوم، كل علوم لها مناهج. علم أصول الفقه، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، له قواعد. فهؤلاء يضربون بهذه القواعد عرض الحائط، ويفسرون المفاهيم على غير ما تنضبط به القواعد العلمية. إما استجابة لضغط الواقع أو استجابة لضغط الوافد. فلذلك هذه الآفاق الثلاثة التي يقع بها الانحراف بالنسبة للمفاهيم. ولذلك أنا سقت هذا مثالا، لأني لما تتبعت مصطلح الفقه في القرآن وفي السنة وجدت أن الفقه فقهان، فقه عن الله فيما شرع، وفقه عن الله فيما خلق. الفقه عن الله فيما شرع هو الفقه المتعلق بالأحكام التنزيلية.
0: جميل.
1: والفقه عن الله فيما خلق هو الفقه الذي يتعلق بفقه الكتاب، بفقه الكون المنظور. وهذا فقه يتعلق بفقه الكتاب المسطور. فهذا له فقه وهذا له فقه، ولكن طبعا العلوم أحيانا تختصر في المصطلحات. إذا فهم هذا ينبغي أن نرد المفهوم إلى أصله الذي،
0: لكن اليوم الفقه بات فقه عن دليلا عن تعبد الفقه الشعائري فقط. وغفل الناس عن هذا المقصد الآخر أو عن المبنى الآخر الذي ذكرته.
1: حتى في هذا يعني شوف شيخنا شيخ يوسف الله يكرمه القرضاوي متع الله بالصحة والعافية فتح أفاقا جليلة في قضايا الفقه، عمل فقه الأولويات في ضوء الكتاب والسنة، فقه الموازنات، فقه المقاصد، فقه السنن، فقه الاختلاف، ويمكن أن تعدد أنماطا أخرى
0: غير الفقه التقليدي المعروف.
1: يعني الفقه الذي الفقه الحضاري، فقه المبدئيات وفقه المرحليات، فقه العلاقة مع الآخر، كل هذا يمكن.
0: هل أزمة المفاهيم هي أزمة حادثة أم أنها أزمة يعني قديمة جديدة؟
1: هي قديمة جديدة لكن قد تختلف الصور والأشكال. يعني عرفنا في التاريخ أزمات تتعلق بالمفاهيم بدءا من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغير ذلك، وعرضت لنا اليوم أنماط أخرى من الخلل والانحراف في العالم المفاهيمي، إفراطا أو تفريطا، علمانية أو حداثية أو تطرفا دينيا أو تطرفا لا دينيا، كل هذا يطرأ أيضا في عالم المفاهيم. فقد تتجدد الانحرافات ولكن تختلف صورها وأشكالها، وقد تنبت نابتة جديدة من مفاهيم أخرى منحرفة تستدعي كذلك أن نقف عندها وأن نعمل على فكها من أسر هذا الانحراف.
0: يعني المشاكل الأساسية الآن في هذا الجانب، الجانب المفاهيمي، أين تكمن؟
1: وهذا الذي قدمته لك
0: بالضبط.
1: أن هنالك إشكالات تتعلق بقضية التأصيل.
0: جميل.
1: والتأصيل يخلط الناس بين مستويين، مستوى طبعا الوحي المعصوم من حيث هو النصوص لا إشكال، ولكن التراث في فهم الوحي المعصوم، فبعض الناس يمنحون هذا التراث قداسة الوحي المعصوم، وبعض الناس يريد أن يقيم معه قطيعة معرفية، فكيف أنت تزاوج بين هذا القدر من التراث الذي خلفه عقل أسلافنا وهو تراث محترم نقدره ونجله، ولكن لا نعتبر أنه قال كلمة الفصل في قضايا المفاهيم، وإنما هو مرحلة من التطور. نحن نؤمن بمبدأ التراكم المعرفي والتكامل المعرفي، تكامل المعرفي إلى إضافة ما ذكره الأقدمون.
0: نعم.
1: ففي عالم التأصيل هنالك إشكاليات، وفي عالم التنزيل هنالك إشكاليات. يعني مثلا خلينا نضرب لك بعض الأمثلة. يعني مثلا الآن قضية الاجتهاد، لما تسور هذا الباب من لا يحسنه جاءت الدعوة من قديم بقفل باب الاجتهاد. طيب باب الاجتهاد مما يدل في أحد تمثلاته على صلاحية هذا الدين واستجابته لتحديات العصر وقضايا الزمان وإشكالاته. فهل إذا أساء بعض الناس مسلك الاجتهاد وتسوروا أبوابه نغلق الباب ولا نعمل على تصحيح المسار بأن نقول هذا الاجتهاد ينبغي أن يكون صادرا من أهله وفي محله؟ من أهله لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
0: نعم.
1: وفي محله في المواطن التي أذن الشارع بأن تكون محل اجتهاد.
0: طيب لعل قول قائل غياب أهله وفقه محله أدرى أن يقفل هذا الباب.
1: لا، لأن هذا الباب إذا أغلقته أدى إلى الجمود وتعطيل أحكام الشريعة، ولكن لأن أحكام الشريعة فيها عنصر الثبات على الأصول، عنصر المرونة في ظنيات الأحكام أو فيما سكت عنه الشارع عفوا مما جاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، وهو الذي أسماه شيخنا الشيخ يوسف بمنطقة الفراغ التشريعي. كل هذه محل نظر المجتهدين والفقهاء، فلا بد أن يتقدم لهذا الفن أهله العارفون به، وأن لا يتصوره من لا يحسنه. فإذا تقدم من لا يحسنه فهذا ليس بسبيل لأن نوقف. مثلا الآن الجهاد، أساء بعض الناس فهم الجهاد فاختزله كله في القتال، وآخرون يريدون بالمقابل أن يخرجوا القتال عن مسمى الجهاد، والأمر لا هذا ولا ذاك. فهذا يتعين علينا، ولذلك شوهت صورة الدين بهؤلاء وأولئك. فهنا يستدعي الدخول لأن تضع الأمر في نصابه وتقول إن الجهاد ذروة سنام الإسلام والقتال في سبيل الله هو من أجل درجاته، ولكن له شروطه وأركانه ومقتضياته ومطلوباته، ودونه أنماط أخرى من أنماط
0: الجهاد. هذه مشاكل التأصيل، مشاكل التنزيل،
1: وهذا أيضا يعني مشاكل التنزيل، ما هو إذا ساء الفهم ترتب عليه بعد ذلك الأخطاء في التطبيق. يعني مثلا الآن القتال تكلمنا عنه أنه جزء أو من صلب الدين، ولكن أحكام القتال متعلقة بأحكام الإمامة، يعني وجود الدولة
0: بالضبط،
1: وجود السلطان هو الذي يحدد قضية الحرب وقضية السلم. الآن تجد جماعات تعتبر نفسها هي في مقام أحكام الإمامة وتبايع أميرا لها، ثم تحمل السلاح، ثم تحدد قضايا الحرب، ثم تفعل الأفاعيل، وكل هذا ينسب إلى الدين زورا وبهتانا. فأنت أيضا هنا في ميدان التنزيل تعمل على تصحيح هذه الاختلالات كلها من بيعة ومن إمرة ومن استعمال
0: مفهوم الإمامة، يعني
1: أي كل ما يتعلق به وما يترتب عليه، وهكذا يعني طيب. برضو الخلل يعني في بعض المفاهيم في قضايا الغلو ترتب عليه سلوك في تكفير المجتمع والخروج عليه،
0: وهذا الذي سأسألك عنه الآن. يعني إلى أي مدى يؤثر الفهم المغلوط على الدين وعلى الأمة في عمومها؟ يعني
1: طبعا يؤثر على الدين وعلى الأمة أنه يعمل على تشويه الحقائق، وهذا التشويه في الحقائق يترتب عليه أن يتربى وأن يتخلق كثير من الناس بهذا المحضن الخبيث من اضطراب المعاني واختلال المفاهيم. هذا على مستوى البناء، فالبناء الفكري إذا لم يكن في بيئة معافاة، بيئة صحية خالية من الشوائب، خالية من الأكدار، فهذا يعني أن تضطرب المناهج التي تبنى بها العقول، وأن تضطرب المناهج التي تربى عليها النفوس. فالعقول مختلة وكذلك النفوس
0: مريضة.
1: وهذا بالطبع يؤثر على المجتمع، هو مجموعة أفراد ومجموعة أسر، فيضطرب واقع المجتمع ويقع تشويش لصورة الدين، يستغلها كذلك الخصوم، خصوم الدين يستغلون هذا الأمر ويعملون معاول هدمهم بالنسبة للدين،
0: مع أن المفاهيم بريئة من هذه التصرفات.
1: مع أن المفاهيم بريئة.
0: أخيرا نختم هذه الحلقة بالحلول الواجب اتخاذها تجاه هذا المشكل.
1: الحلول أولا إذا كانت الجيوش تتحرك دفاعا عن مقدرات دولها وأممها، فكذلك على جيوش أهل العلم والمعرفة والمفاهيم أن تقوم على رباط الثغر المفاهيمي، وأن تعتبر أن هذا من فرائض العصر ومن واجبات الساعة والوقت، أن تتصدى لسد هذه الثغرة وجسر هذه الهوة بالتصدي الواعي. التصدي الواعي يقوم على جملة أمور، منها أن يتوافر أهل الكفاية والاختصاص في العلوم والمعارف المختلفة. اثنين، أن نطلع على حجم الدراسات لهذه المفاهيم قديما وحديثا. ثلاثة، العمل على تحرير هذه المفاهيم من أسرها. أربعة، أن يصار إلى تحكيم هذه المفاهيم بعد استكتاب الباحثين حتى نطمئن أنها انتقلت من الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي، وبعد ذلك العمل على تسويق هذه المفاهيم. ونريد أهم مسارات لهذه المفاهيم هي المناهج في المدارس والجامعات، المناهج التعليمية، هي مناهج المنابر المختلفة، سواء كان منبر خطابي دعوي، منبر إعلامي، أن تأخذ حظها، أن يعمل على تبسيط، لأن بعض العلماء يكتب بلغة الباحث،
0: صحيح،
1: وهذه اللغة قد لا يستوعبها عامة الناس، فينبغي أن نعمل على تيسير، كما قيل حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والقرآن الكريم يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فاللسان جزء منه، أن تخاطب كل إنسان بحسب السقف العقلي الذي يستوعب فيه المعاني.
0: طيب.
1: حسن عرض هذه المعاني بالأمثلة وبالشواهد وبالصور وبكل الأشكال البراقة الجذابة، بمعنى أنها تزاوج بين قوة المضمون وجاذبية الأسلوب،
0: نعم،
1: يمكن أن يكون لها وقعها.
0: نأمل أن نكون سبيلا في هذا البرنامج
1: إن شاء الله.
0: بهذه الطريقة حفظكم الله، أشكرك في هذه الحلقة على وجودك معنا، وبإذن الله تعالى نستمر في هذه السلسلة. السادة المشاهدون، تكاملت دقائق هذه الحلقة الأولى، وموعدنا بحول الله تعالى في حلقة قادمة نبدأ مع المفاهيم وأولها، فإلى اللقاء.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بأرض فلات ضوعت أرجائي. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
3: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا ومتابعونا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده لي. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شو معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه. الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عندهش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما. الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادية جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ركزوا فيها، انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعد نسبه في الظلام؟ هل نقعد نقوله يا ظلام أطلع، يا ظلام امشي؟ لا، شن نديره؟ لازم نشعل نور صح؟ نشعل فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة، مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقولكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة،
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك.

مخالل، يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته، فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك، يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا، فعلا صدقتي والله، هل لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك، وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب، ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس، ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة، وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر، وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك، بأخلاقك، بمبادئك، بطيبتك، بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن إلي لما احتجت هم لقيتهمش، سمحت لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص، أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يردهولك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت

ما كنتش تتوقعه. يمكن في راحة في قلبك وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش والإحسان ما يضيعش والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش. ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهنا الخطر لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك انت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس. اي والله قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك انت تعرفها، قيمتك انت تصنعها، قيمتك انت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود. الخير ديما يحتاج ان يكون في حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق ان يعرف اسرارك، ومش كل شخص يستحق ان يعرف ضعفك، ومش كل شخص في الحياة يستحق ان يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس. لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها انك انت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك اذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار
فيه خير ليك ولنفسك هو أنك أنت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله. يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة. نقول احنا رد بالك، تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم.
خلونا نركزوا على اللي ما زالوا في حياتنا موجودين. مرات أنت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء أخداهم الموت أو تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الأشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات أنت توا عندك شخص توا في بالك، شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متأكدة كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصة لما يكون شخص صادق والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله به. لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ أنت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، ما انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على اخلاقك، بس لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك اولا، وانتصرت عليه بدون اي رد. فرساله لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس ان الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا، ما تخليش انسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل، ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية، فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها ابواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي انت حتكون فيه فاقد الامل من كل شيء، من الحياة والاشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن ان الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور، حيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر.
الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، تمسكوا به، لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض، عادي الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، متقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تونا نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحت، من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخد الإيجابي، نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي، والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي، جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول، جميل. محمد يقول أمي وأبي، سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها، بوشتاوي يقول أمي وأبي، جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي، وهشام يقول أمي رحمها الله، كلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم، صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا، به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجه. الجوهرة تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمة الله عليه، جميل. حلو، هذه أراءكم وأنا أخذت أراءكم، صح؟ بنتو ممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول أخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما تجاوبوني عليه بصراحة، ما نبيش لف ودورا، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي، نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات،
واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم ونخاطبش فيكم على الماشي، يعني نخاطب في قلوبكم أنتي مني. خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت، أنا ملتون أسألي حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، عمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد فيه، أم الوليد تقول فيه، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. هي هذه الإجابة اللي ما نبيها، شاني هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، في اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع، لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قالك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص أنت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام أنت موضوعك تاني تماما، أنت عارفة أن علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقد أن أنت في يوم من الأيام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ أنت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقدي ان الشخص السام في يوم من الايام تلقيه جنبك؟ صعبه لانها عشره وصداقه لكن كلها طاقه سلبيه، العشره مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبه قطع علاقه سامه بعد اكتشافها؟ مش صعبه ابدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر، إيش الحل تقولي لي؟
عندما تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منا اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية لتبيني لأن حاجة كبيرة، يقول لي شايف روح لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفا على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بن يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع إحساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الإحساس، لأن الموضوع يحتاج إنه يوصل لقلوبكم مش لأذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج إننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم عشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة تهدين الخير وانساه. أهلا مسال ورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أني ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام. يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشيء اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم انكم تفكروا فيه. بها وانتم تفكروا فيه ناخدوا فاصل ونرجع لكم. يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم. وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا، نحاول أننا نعطي الموضوع حقه، ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إنه يوصل للناس، إنه يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن إحنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين، بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة عليه رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه اكتر شيء واقصى طموح صراحة، واكثر نجاح انه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشي هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إنه يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-159-59-99 092-159-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-159-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا.
3: أهلا بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت القربولي.
3: إيه والله نسيت أحكي عليه، يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلموا أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبتي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يديروا في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم النصيحه.
2: سواء
3: أيوة. الحظ بكي نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني، سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه
2: ويغفر
3: ربي
2: كثير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صور يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي يهاجرك يهاجرك بالخير يعني بكلمه طيبه، تبيع علاقات وكل شيء، فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحال اللي نامر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
3: فأني بدنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل، اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوشه وانا نفرح بالضي، وين يجي هذه اللي البوم بتولعها هذه مش خشم، دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه،
2: بارك الله فيك بمداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران.
2: أكيد.
3: ما شاء الله عليه.
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي لك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي بالرياض الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلمي لي، تسلمي لي الله يعزك.
3: تحياتي، مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش، بنسمع هالصوت. الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني، جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله، لبس عليك يا رب ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: هنسلم على بنتي الجربولي كانت كتير، نسلم على يونس على القناة على كل من يسمع فينا. يعني روجيت في الاخير تتكلمي على فعل الخير حاجة
2: هيك. نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما
2: عمره
4: يجتمع مع الشر، فهمتي؟
2: باهي انت برايك برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه الكلمه تاثر فيك؟
4: طبعا الكلمه الخير تاثر فيها،
2: وكلمه الشر
4: تاثر فيها. يعني من نوع الكلام ياثر فيها ملاك.
2: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تاثر فيك سواء كانت صحبه صالحه او صحبه طالحه؟ احنا نقوله
4: والله لما يبدو اصحاب كويسين واصحاب خير واصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غلطه يردوك، وكان مثلا انت درتي حاجه خطا يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذه ما تاج على راسي. اما اصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا ديما مدبيا يعني نبتعد عنهم. عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئه الكويسه تاثر
4: على تاثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكوا فيه اليوم يا نورس. عفوا،
4: البيئه لا تاثيرها. هي البيئه راهي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الانسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معاهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحه ملاك ما نكذبش عليك، انا عشت مع اب ومع ام، بديت بوي الله يرحمه، امي خليني منها، ام امراه هوادي هيك على حالها، لا تهبس لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمه، صاحب كلمه، صاحب معرفه، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط عليا والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربينا معاهم كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط يقول لك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحه انا عشت في بيئه ناس هالكبار كلهم اصحاب خير، اصحاب عرف، اصحاب حكمه. فعلاش انا ملاك؟ والله ما شكرا في نفسي علاش انا هيك، لانني عشت مع ناس بيئه صح، بيئه تدل على الخير، بيئه لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء. فاحنا طلعنا هيك فعلا، البيئه هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي تشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا، راي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا. عرفتي؟ اما اللي عاش في اسره صح، عمات وخالات واخوان وهل كويسين، راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راهو الانسان يعود لاصله، يعود انا معدي واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راهو ما تخيبيش لازم
2: صح.
4: حتى تخبط تولي
2: صح يا نور.
4: صراحه اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله بصدق صدق،
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
4: نحييك ملاك وحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك. فاحنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
2: ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من هداك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. هي أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زها اليوم هو العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين يا
5: رب. الله يبارك فيك، وكيف حال العوائل كلهم؟
2: والله يا طيبة.
5: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياة بوي.
2: إيه.
5: علمني هالبا حاجات.
2: جميل. شن علمك؟
5: والله.
2: شن علمك يا أم زياد؟
5: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع شن هو الحرير هماوي وبنتي باش ما يغشوش ما يغشوكش، علمني الطبخ، لأن أبوي حياك أبوي كان طباخ، احنا نقول شيف ولا؟ احنا نقول طباخ، خششني الكوجينة بكري من صغيرة من صفر خمسة ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني انني فعلي هيك.
2: جميل.
5: الحمد لله يا ربي معلميني انني الكلمة ما تصحش ما نسمحهاش والكلمة اللي تصح نستفيد منها نسمحها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعة الحمد لله لما أنا عندي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة
2: الحمد لله
5: أهم حاجة هي
2: الحمد لله
5: وإن شاء الله يا رب يا رب لتاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت السلام عليكم وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني أكيد يسمع فيها
2: إيه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني من آخر في الليل
2: الواحد والواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
5: إن شاء الله خير إن شاء الله خير ربي
2: يا أم زياد
5: نعم
2: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى ان راه انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من ال
5: ايه. انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: ايه الساعه 1
5: لكن حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: ايه
5: والراديو طبعا انا تكلم التليفون كان فيك في المسمار مش ما نسمعش فيها امراه
2: باي خلاص ام زياد الساعه 1 في الليل تجي تفرجي على عاده
5: بعدين ندير حتى الفياق بتاع
2: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقه الجايه وتقولي لي رايك بصراحه
5: بارك الله فيك ويعطيك صحتك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعه 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مراك كيف حالك؟
2: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: والحي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: إيه موضوع اليوم على الخير هذه هم الحق دينا ولصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خير يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: أي والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له فاحنا قدوس الرسول اللهم صل وسلم عليه
2: اللهم صل وسلم
6: شوف رسولنا يسعى من مكة هذه للمدينة ورجع كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين ينتقم لكن قابلهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم اذهبوا فأنتم تلقاء
2: صحيح
6: سيدنا يوسف عليه السلام من أحسن قصة سيدنا يوسف شيء يبكي والله يتلعب أرأوا الأيات هذه موجودة في حياتنا فشوف كيف خيينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا هزوه ردوا تو موجود كل شيء ما تقولوش مش موجود
2: هذا
6: القرآن الكريم من 1400 سنة
2: صحيح
6: وصور سيدنا يوسف قبل أشبح قداش 2000 فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة
2: صحيح
6: غاروا منا لو خوف البير بيخلصوا منا بيقتلوه وكذبوا على ابوه ما بتعرف القصه انا غير نلخص في حاجات نستفيدوا بها كنا فمن جوا قولي ولا في مصر انا نقول وزير الماليه عرفهم فعرفوه وتاتوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم تصوري سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي احنا كيف دين التصافح والتسامح نجيلي عند الخير هذا وحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش راه ننسوا في لحظات لا كنا مستبدين واحد كنا في السابق لكن سوى بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئنش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بديك بربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجة سيارة لا سمح الله تلقى في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك بنتك مرات ماشي المثل حما عندك حد مع رخليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خدمات وخدمات
2: مزبوط
6: في بنجيلي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي جمع على لسانك في اللي يقول أنا ما عنديش منصب لا يا أختي يا بنتي يا أخونا الدير الخير أمك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي أما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك أخت في المستشفى الطبي عندك أخوك في المصرف في بداية نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذا المسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفعوا مسكين يكتروه لكن من كده دي الخير فهمي تبحثي مثلا تدير علان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجة بلشك يعني متطوع حتى وانا في مكاني نبقى الإنسان محتاج نبعث لي الإخوان اللي في الضمان أو التضامن نبعث لي والخالي اللي في مستشفى شارع الزاوية نبعت لي صاحبتي اللي قال لي في مصر استدافع العتيقة أو تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش أنا ما عديش فيه لا ما نديش الخير أنا
2: أكيد
6: ما تحديت لي رشادة بلقى في الطريق بنحية وما تدل
2: أكيد أكيد
6: تدل لي واحد تصير بيدس الطريق تخط ميه ما تسخينش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
2: اي والله
6: تلقيت الدنيا والاخرة فما نديش
2: تسلم صح لسانك بارك الله فيك
6: ربي يحفظك ورب يحفظ المستمعين المستمعين المشاهدين الناس رقيين راو
2: اي والله
6: الناس يحب الخير بارك الله فيك استاذة
2: تسلم

0: الله وبركاته. سمعتني توا؟
1: مساك كله يا سمين. ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك خفيف.
0: ما انا لما نقرب انا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة.
1: خلي خش الموضوع طول. خش الموضوع طول. ما تقول خش الموضوع طول.
0: يلا.
1: هلا البرنامج يقول لك ان درت الخير انساه عند ربي لربي ولا انساه يا ملك. كان درت شر كان درت شر يوم من الايام فكر ديما هيك مع السكره عرفت فيه دير واترك وعمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال. هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل. وهذا مش قالاش نازي قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية هي في التاريخ. التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر. صح يدير مشاكل ويدير بلابل لكن في النهاية يغفى على خط معين
0: صح
1: هو الحقيقة. فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله ان ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الارض حربي انت كمنك في الدنيا قبل الاخره.
0: اي والله
1: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منا قبل لا يتولى الاجل. ياخذ عبره في الدنيا وبعتلي عذابه يسير في يوم القيامه.
0: اي والله
1: والله اعلم وهي اكيد الدوايه. فالانسان يخلي روحه نقولها حتى على نفسه ندر عليك تو راهو خلي الواحد نية صافيه ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضه للناس زي ما تحب صغيرتك تحب صغار الناس زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما اعطاك انت واللي مداير حاجه يقول ان شاء الله ربي يعطيك. ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم ما عندك علاقة. ربما يكون هو رزق من عند ربي خليه لربي هو يدبر راسه. هل كيف؟
0: ايه فهمتك.
1: وربي زاجي عباد الله صار فيه
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: كيف؟
0: ايه والله
1: الانسان يمشي عجل في الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح ما عبتش ما يكسرش. انت تو يا ناجي تكسر ولا تفسد لجيرانك مش يقولوا بلادك جيرانك تلوح عليهم في القمامة وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح هكي.
0: لا طبعا لا
1: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوح في القمامة مرتاح انت عادي في جواك هذا مدلت على شيء تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي امتاعك والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية راهو مش عبد عطيها لنا ربي راهو عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوب في هالدنيا هذه في سنتنا إياه على ريانية هيك راهو مش من ربي راهو من نحن من فعيننا راهو كل النو إذا تركيه راهو فلوس ما فيه أبصر كيف جونا متخطين في حياتنا متكسلين هكي متضايقين من الناس من نفوسنا نفوسنا تغيرت يا ملاك.
0: بارك الله فيك يا ناجي والله ربي يهدي نفوس إن شاء الله ربي يهدي نفوس يا رب يهدينا جميعا
1: ربي يهدي نفوس وخلي نيكم صافية والله يا دوبه فارغة والله ما يبوس للتاريخ والتاريخ يسجل وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخده فاصل. تمام ناخده التعليق على يعني الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب القلب نقي النية جميل الأثر وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع. يكفي أنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة. فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير

0: شكراً لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلاً وسهلاً يا مرحبا.
1: أهلاً بك وجال صغير عندي نيرة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ها ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: معه. هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول لي أخوي الشارف تو هذه الثاني مرة ليه؟
0: إيه؟
1: ما عرفنيش هو. أي بنقول لعبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وش تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبي خيرات على قد من شيء قال لك المصري غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي والله اي والله
1: معبي والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيال.
1: لا ظلام تاعي كهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب. ولا آه. تليفونك اشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر صدقت. شهر واربع ايام من غير المية.
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله.
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقولة معقولة احنا اللي بيينك في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعين تدشوا والله ما كم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصة نقول له في ايدك هذيك اللي سكرت بها السنسكة
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله استاذ
0: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله. وتحية لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكرة ان شاء الله بالنتيجة لابني احمد شهادة ثانوية
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله بارك الله
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غضوه الاعلان الشهاده هي تقريبا غضوه صح هي ممكن الاربعه. ايه الاربعه ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا استاذ ملك محمود. انت سعيده لي كنسمه الكريمه وانت سعيده ان شاء الله لكادر السراي وانت سعيده لكل المستمعين الكرام وانت سعيده مع الحنين هذا اللي كان توا قبل هذا.
0: ايه
2: ايه عبد الحميد.
0: عبد الحميد
2: ايه ايه كان حييه. وزي ما قال لك يا استاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعده
0: اكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شوية شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم يعني فهمتي. احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس اللي حاقد يعني صراحة ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جرة بروحهم طريقهم وبروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدين مساعدة الناس اللي احنا نقولوا المحتاجة ولا الايتام ولا الفقراء اهل الخير حتى بالكلمة الطيبة استاذ ملك محمود.
0: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمة الطيبة صدقة. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو انسان ماشي بحسن النية إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صاحبها أستاذ ملك.
0: والله تغلب صاحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية راحة. فإن شاء هذا ربي يصفيني ويصفي
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا
2: ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
0: استاذ تحياتنا ليك
2: مع ضيق الوقت تقريبا ناكل الفرح بغيرنا وان شاء الله ربي يوفقك. وتحيه للاستاذ يونس والشارف وادي كل سرايا ولكل مستمعينا الكرام. امسيه سعيده الجميع، يومكم سعيد ومبارك، ربي يوفقك.
0: شكرا، بارك الله فيك. شكرا. 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: ورحمة الله وبركاته.
0: ملوكي أهلا وسهلا باستاذة ليلى الغرياني. يا مرحبا.
3: ربي يحفظك. ملوكي محمود، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
3: أهل الوالد والوالدة وخيينك وخياتك
0: بخير كلهم الحمد لله.
3: مهندس يونس إن شاء الله ربي يعطيه صحيحته ويطول ربي في عمره
0: إن شاء الله.
3: يحفظ أميمته ويرحمه ويحفظ له كل محبينه.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبة من صاحب القلب الكبير ليل البشوش.
0: أي أيوة والله، أي أيوة والله.
3: مسميتين في صاحب الوجه البشوش
0: اللي هو أخونا صلاح الدين. أكيد أكيد.
3: الله بكرة ربي يبشرنا بنتيجة بنية لوجي، وخينا عبد الحميد يبشرنا بولادة بنتيجة ولادة أحمد الشهادة الثانوية، وبنية بنت خوي، وبنية بنت أختي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله بالنجاح يا رب.
3: عندنا الشهادة العددية ونزويز وتوى الشهادة الثانوية. كنت منه لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لوصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة سرايا رائعة، والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت أخيتنا ملوكي عشان ربي يحفظها ويطول في عمرها. إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
0: بارك الله فيك استاذة ليلى، بارك الله فيك.
3: وشرفنا عمي الشارف المزغي، شوفي كلماته ربي يعطيه صحيح يعقد له عوائلته.
0: باهي استاذة ليلى.
3: سيدنا عبد الحميد لما قال لك لا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته، قال لك هذا أظن كان ما خانتنيش الذاكرة، هذا أخي شارف المزغي وتواضع عم شارف المزغي وعاود الاتصال وقال لي فعلا شارف المزغي. وأظن كان حتى يخش في إذاعة صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صارة طرابلسية، قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو وانا لما خشت في موضوع أظن الرحمة أو مش عارفة الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعة كان، قال لك يعني فجأة أني سمعتك يا ملك.
0: أي أيوة والله.
3: شوفي نيته الصافية إن شاء الله، ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي شارف المزغي. تتكلم اليوم على الخير.
0: على الخير.
3: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر. والخاطرة تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راهو قصير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي، لا تهين غيرك ولا بشر تكافي. دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي، ما تستهينش بشيء لان الله موجود. انت حتى الانسان عطيه عليك ان هو بيظهر ان هو نسيه فضلك ونسيه خيرك، لكن ربي ما ينساش، ربي في الوجود ما ينساش الخير. وكل ما تديريه للكبير والصغير والله اللي جارك، شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك.
0: فعلا
3: احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيء ليك، والله يضدك والله يظلمك، خليه بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله
3: بس هذه الكلمة تكفي، ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني، هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه، دير الخير ومازلنا ندير الخير ونساند الناس ومع الناس ولو حتى بالخير مش بالفلوس، كنتي تعطي حتى كان دي بالكلمة الطيبة. يقول لك الله يرحم والديك، ربي يعطيك صحيحتك. يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقول لك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد. يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك، عقلك
0: إيه؟
3: في قوة بصرك.
0: اي أيوة والله استدلنا فعلا.
3: في يوم من الايامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الامور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحيه ليك ملاك،
0: تحيه
3: كل المواضيع المطروحه متسلسله مع بعضها. الله يفتح عليك والله يرحم والديك. بدي عندي سؤال لك. انا ذكري سمعت عند الساعه الثانيه ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
0: إيه؟
3: من استشاره جميله رمضان.
0: ايه استاذة زينب
3: ما شاء الله، هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير والكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا، وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسنات تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله. أنا سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
0: بارك الله فيك، شكرا. هذا من دوغك يا أستاذ،
3: ربي يعطيك صحيح ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا قريت ماني وتخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية تحية ليك بلوبي، تحية لبنتي جربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب لخينا صبري اللي يخيطنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله أبو مين، كل أحباب البرنامج وخيطنا بلقيس الجربي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوت ما تغيبيش علينا
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: كل احباب برنامجك
0: اللهم امين. تحيه لك، شكرا شكرا. ممكن اخذ فاصل قصير؟

0: وكنت أظنها لا تفرج.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 092-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور يطرد الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني في ملاك؟ شن حالك؟ شن حالك؟
3: الحمد لله
4: كلهم.
3: والله بخير
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برزو السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي علاقة، كنت خلي أخش المسي وكذا، يعني كلمة بنقولها ومنطع لحالي.
3: قول قول قول. هاي
4: بارك الله فيك. توحني الحالة اللي احنا فيها، لازم نرجع لربي. لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذقنها من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتالياتنا. كيف احنا بدنا موطفين ناخد الرشوة، مش مضيعين زمانة، ومش حافظين على صلاتنا، مش حافظين على كذا. يعني بين زيد ميلاد يقول كل مصففين نقص في الميزان، نديره وش نديره اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عنديش شوية نرى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
4: ما عندي منقول راوني أسوأ، خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه.
3: يا ودي في انت كلك خير وبركه، بارك الله فيك. الله يعز
4: الله يحفظك يا بنيتي،
3: يطول في عمرك
4: ان شاء الله. يعطيك البالك يا رب العالمين.
3: اللهم
4: انا روحت الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وهنا يمين يسار.
3: لا لا عادي عادي،
4: نكسر انفاخ من قد. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ودي كلكم خير وبركة، وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرتوا الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل، وترجعينهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: أستاذ ملاك رجعنا تشارف، رجعنا مرة ثانية.
3: يا مرحبا يا مرحبا،
5: أهلا بك، بارك الله فيك. بدي نحيي أختنا العزيزة الدكتورة لالا الغرياني، بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الأصوات الجميلة، الأصوات هذه اللي تعبر على مجتمعنا الليبي واللي عندها بساطة وتقول لشبابنا وفتياتنا، بارك الله فيك.
3: أي والله
5: أختنا لنا الغرياني.
3: ايه ان شاء الله ربي.
5: اخونا صلاح،
3: اخونا عبد الحميد،
5: وزي هذا هم حتى هو معاك. اخونا عبد الحميد من اصحاب القديم طبعا. احنا نقول حميد هو اللي قعدت الشارع عندي مجموعه لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا، ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعث ولد اخوي خالد بس تجيب لي رقم التليفون بتاعك، ولازم نتلاقوا لهذا اليوم. هو حتى نسيبك الله يرحمه، كان علاقتنا به كويسه. فمشكور عبد الحميد ربي يحفظك يا حميد فكلنا الايام الحلوه ربي يحفظك وبارك الله فيك الراديو هذا والاخت اخت منات جمعتنا الحق انا وعبد الحميد لينا كثره والله ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون اني وصلت خير بينهم ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما اسمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامج يشوفوا الصدفة شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع ها شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة لهم والله هذا هو الهدف والغاية نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل الأرض الوطن إلى ما ذلك أيوة. السلام عليكم
6: حتى نرجعك لك
3: يا ودي يرجعوا هاي انتم امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي
6: بقول لأخوي الشارف ربي يحفظه إن شاء الله
3: ايه
6: رقم التليفون خوده من اخونا يونس على الكنترول
3: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم
6: هذا اخي الشارف انا قلت لك هذا مش متوا هذا من السبعينات انا ورحمه الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا
3: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين
6: ما خذ رقمي
3: خليك خليك خليك خليك بياخذك تحت الهواء تمام
6: ان شاء الله ان شاء الله مية مية.
3: نرجع الموضوع الحلقه الصوت اطلع ايوه تمام مية مية. مساء الخيرات والانوار عليكم جميعا نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين شوفوا انتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات هي يعني الغرض والغاية ان انا مش حنلقى دعوات بس انا قاعدة ندير في اجر وانا في امكاني يعني يكفي اني نقول في كلمة طيبة يكفي ان تسمع الناس يقولوا كلمة طيبة ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين ومفيش حد عنده مشكلة مع حد وحتى المتخاصمين يرجعوا هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله كنت أولينا قداش 3 شهور ممكن قريب ندخل في 3 شهور تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا و3 شهور من العطاء و3 شهور من التعب و3 شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها وكانت تقدم في كلمة طيبة وكانت تجمع فينا يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا هذا هو الغاية والغرض عندنا مكالمة بعيدة تمام أعطينا فاصل ونرجع

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعد الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعد أحد وثلاثاء وجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح، أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد، مش بالضرورة. خيركم، تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما إحنا نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدوهمش بحياتكم؟ ليش؟ فاهمين أنت الموضوع غلط، رح مو أنتم تكونوا تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد شخص خير بتشديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق. تعامل بالمثل، شنو المتوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. السؤال اللي بعده يقول، لا، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا، لا الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت. دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة، إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة. بخليني نذكرك بشيء. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشيء. بهي، وإنتي ورايك، يعني نفكرك بس إنتي ورايك. أهم شيء إنين نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لينفرض. باهي، انتي ما ركزتيش، انصدمت مرة في حياتي، اصبحت هجومية دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله. انا اتكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك. حلو، هذه فقرة. أهو إجابة للسؤال يا المتوكلة، لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا. بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك، واسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه، بنوريه حساباته، بننتقم منه، بنرد الأذى وبنحاسبه، بنخليه يندم، وبنرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس لهنا سالك الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح،
أنت يرد بالك تجرحي أو تجرحي غيرك. لنفرض هو قذب عليك، ورد بالك أنت تمشي لنفس الخط وتقذبي. حشاك طبعا، حشاك وحشى المستمعين، بس أنا نعطي في أمثلة لا أكثر ولا أقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئية معينة، رد بالك تولي ظالمة وتخليه يجرك للطريقية. باي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك أشياء، بدل ما أنت تنكسري أنت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص، لأنك لما أنت تتحولي لنفس أسلوبه أو تتحول لنفس أسلوبه وطريقته وتعامله، أعرفي إنه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما أنت تبقي حافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من ديننا احنا الإسلامي، أنت هنا انتصرتي عليه، راه أنت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش أنك أنت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة الناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس أنت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت أنت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس إن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة. ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس. ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها ابواب ربي يفتحها لك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياة ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته، في وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، أنا عارفة الوقت مشي سريعاً سريعاً، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائماً تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها أنك أنت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون انت الإنسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار إن ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض إن هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار إن يترك الأمر لله. والنور مش محتاج إن الإنسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج إنك أنت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت به والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور، صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد. لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم، وما تستاهلش إن نعيشوا فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا. خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك، لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، وخلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

0: الْمُفْسِدِينَ
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

0: سلام من الله عليكم مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان. مشاهدينا، شهدت فلسطين الكثير من المجازر وشرد الكثير من أهلها إلى المخيمات والشتات، ثم حصلت مجازر أخرى ومحاولات تشريد عديدة، لكن هذا الشعب فهم الدرس ورفض الخروج وأصر على المرابطة في فلسطين مهما كانت قسوة الجيش المحتل وحقد العصابات التي تدعم هذا الجيش، ولا أدل على ذلك مما حصل في حرب غزة، في حرب الفرقان، من رباط وثبات. مشاهدين الأعزاء، تتنوع وتتطور صور الرباط في فلسطين، وأصبحت مظاهر رباط أهلنا في فلسطين اليوم كثيرة. من خلال تقرير مصور سنعرضه أثناء هذه الحلقة إن شاء الله، سنسلط الضوء على مشروع مصاطب العلم داخل المسجد الأقصى وعلى الأربطة الكثيرة التي رابطت هناك. هذه المصاطب كانت تحت رعاية مؤسسة الأقصى والمقدسات. إذن مشاهدينا، كيف يكون الرباط في بيت المقدس، وكيف يكون في فلسطين وفي أكناف بيت المقدس، وما فضل هذا الرباط؟ ولكن قبل كل هذه الأسئلة يبقى السؤال الكبير: كيف نعين إخواننا على الرباط والثبات؟ سننطلق إن شاء الله باتجاه هذه المحاور من خلال هذا الحديث. عن ذي الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء، أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذاك المسجد ويروحون. هذا الحديث رواه أحمد والحافظ والهيثمي. مشاهدينا، في بداية هذه الحلقة نرحب بنائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور محمد عثمان شبير، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة قطر في كلية الشريعة. حياك الله يا دكتور. يا مرحبا دكتور. يعني يشرفنا دائما أن تكون الهيئة وأنتم رعاة البرنامج، يعني أن تكونوا ضيوفا أعزاء على حلقاتنا. الله يحييك. الحديث الذي رواه ذي الأصابع، يعني ورواه عنه أحمد أو أخرجه أحمد والحافظ والهيثمي، يعني هذا الحديث يأتي في باب فضائل الأعمال. لا نريد أن نستقصي الروايات والشواهد والمتابعات له، لكن من باب فضائل الأعمال يبدو أنه يصلح أن يكون مدخلا لهذه الحلقة.
1: نعم، لا شك. يعني الأحاديث، يعني إذا كان الأحاديث فيها ضعف يسير يتسابح فيه في فضائل الأعمال، وخاصة يعني وردت روايات كثيرة يعني تؤيد وتدعم هذا الحديث من الناحية الحديثية إن شاء الله.
0: نعم.
1: تعالى.
0: طيب، التعبير جاء: إن ابتلينا بعدك بالبقاء. يعني ما الجو لهذا الحديث؟ يعني لماذا، يعني أين سيذهبون ومن هو الباقي منهم، ولماذا سمي ابتلاء في تعبير
1: الحديث؟ يعني كأنهم يعني كانوا يحسون بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الأب الحاني والسلوى لهم في فإذا حصل أن توفي رحمه الله صلى الله عليه وسلم، إن ابتلينا بالبقاء بعدك.
0: نعم.
1: إن ابتلينا بالبقاء بعدك، يعني إن حصل لنا أن بقينا بعد أن توفيت، أين تأمرنا أن نقيم وأين تأمرنا أن نذهب؟ فدلهم ونصحهم بالإقامة في بيت المقدس، لعل الله عز وجل ينشئ من ظهورهم ذرية صالحة يترددون على المسجد ويعمرون المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: ويعني كما جاء في الحديث: ورجل نشأ في أو تعلق قلبه بالمساجد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب تعلق قلبه بالمساجد.
0: نعم.
1: فهؤلاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حسوا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يستنصحوا منه.
0: نعم.
1: وفي حياتهم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، يعني إذن هو عبر عنه إذا إن ابتلينا، يعني عبر عنه ابتلاء. هل وجود أهلنا في القدس المقدسية الآن يعتبر ابتلاء لهم، ولهم أجر الصبر على هذا الابتلاء بسبب الاحتلال وتقصير الأمة معهم.
1: يعني هو لا شك أن الرباط في بيت المقدس ابتلاء من الله عز وجل لهؤلاء للناس، وأيضا في المقابل أجر، لأنه كلما زاد المكان خوفا وكلما زادت المدينة كلما زاد الأجر، الأجر على قدر المشقة. أي نعم. وبالتالي يعني وجود هؤلاء صحيح ابتلاء، لكن الله عز وجل سيؤجرهم ويزيد لهم في الأجر الجزيل إن شاء الله.
0: إذن يعني ما حكم الرباط، وربما أهل القدس وأهل فلسطين عامة يسمعوننا، ما حكم الرباط في القدس وفي فلسطين عامة؟
1: بالنسبة لأهل فلسطين تقصد؟
0: نعم.
1: أهل فلسطين الله عز وجل كتب عليهم الإقامة في فلسطين، والإقامة في فلسطين هي نعمة من الله عز وجل على الناس، لكن الأمر يحتاج إلى نية. يعني أن الإنسان حينما يعني يدخل المسجد ويريد أن يصلي يمكن أن يزداد في الأجر. ماذا يقول؟ نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه. فهو نال أجر الجماعة وأيضا نال أجر الاعتكاف. فالإنسان لابد أن يستحضر النية في كل عمل يعمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته.
0: طيب،
1: إلى ما هاجر.
0: يعني هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأين تأمرنا؟ فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليك. وكلمة عليك هنا تفيد الطلب. يعني ما أسباب طلب الرباط في بيت المقدس تحديدا؟ وهل المقصود هو بيت المقدس بمعنى المسجد الأقصى أم المدينة أم فلسطين أم الأرض المقدسة كذا؟
1: يعني هي بيت المقدس وما حوله أرض مباركة. الله عز وجل ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى وكل ما يحيط به أرض مباركة، والبركة هنا بركة معنوية وبركة مادية. أرض يعني خصبة وفيها الأشجار التين والزيتون وغير ذلك، فهي أرض مباركة، بركة مادية وبركة أيضا معنوية. ولذلك حتى الأنبياء عليهم السلام يعني كثير منهم بعث من بيت المقدس ودفن في بيت المقدس، فهي يعني عبارة عن معدن الأنبياء. أي نعم. ولذلك هذه البركة بركة مادية وبركة معنوية، وهي تشمل بيت المقدس وكل ما حوله، لأنه لابد من الإحاطة بهذا المسجد. ويكون
0: إذا كان يعني الموضوع موضوع بركة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم قال عليك ببيت المقدس. يعني هل هذا توقيته إذا كان هذا الحديث في الفترة المدنية المتأخرة يدل دلالة ما زمنيا على يعني اختيار بيت المقدس بالذات؟
1: هو يعني بيت المقدس نظرا لوجوده الجغرافي بين عدة قارات، وهو المنفذ للجيوش، وهو محل طمع الأعداء، ولذلك لا بد من أن يحافظ على هذا المسجد ويحافظ على بيت المقدس ويحافظ على الأرض التي حول بيت المقدس حتى لا يطمع الأعداء فيها. فإذا السبب هي أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى، أرض يعني من ناحية الجغرافية استراتيجية، ولها ولها يعني يعني أشياء تجعل هذا المكان له مكانة مرموقة بين العالم، وهي منطقة وسط، وأغلب القوافل كانت تمر عن طريق بيت المقدس، ولهذا نجد أن يعني بيت المقدس له مكانة ومحل طمع.
2: ومحل صراع، وبالتالي لا بد أن يتواجد فيه المسلمون ليحموا هذا المكان وهذا البيت.
0: طيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم عليك ببيت المقدس.
2: نعم.
0: وربما هناك من ينظر بحرفية، إنجاز لي أن أساهم بهذه الكلمة، ويكون التصويب منك، يعني بعض الفتاوى وهي قليلة

0: ينبغي على أهل فلسطين أن يخرجوا من فلسطين.
1: نعم.
0: هذه الفتوى تخدم اليهود.
1: نعم.
0: هذه الفتوى
1: يعني ولا أعظم من هيك هدية إذا أخذوا.
0: أي نعم. يعني هذه الفتوى خدمة كبيرة لليهود. حينما نقول فرغوا هذه الأرض لليهود، هذا هو الذي يريدونه. وبالتالي يعني ينبغي على المسلمين وعلى الفلسطينيين أن لا يأخذوا بهذه الفتوى.
1: على كل يعني بعض الناس يرد إذا البعض ذكر أنه هذه الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله، يرد البعض أنها فهمت خطأ ولم يكن يقصد ذلك يعني.
0: لكنها نقلت عنه.
1: نعم. إذا كان الحكم لليهود على هذه الأرض، فهل يجب الهجرة منها؟ يعني ملخص الرأي الفقهي،
0: إذا كان الحكم لليهود على هذه الأرض
1: وغالب أهلها مسلمون.
0: نعم. الحكم الفقهي في هذا الموضوع أن الأرض الإسلامية لا تسقط عنها صفة الإسلامية بزوال الحكم الإسلامي، وتبقى إسلامية، وينبغي على المسلمين أن يحافظوا عليها.
1: نعم.
0: هذا هو الحكم الفقهي. طيب. إذا أردنا أن يعني نحدد الحكم الفقهي في هذا الأمر، أرض إسلامية، أرض مباركة، أرض مقدسة، لها صفات كثيرة.
1: نعم.
0: هذه الأرض دخلت في الإسلام، وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل في الإسلام، وأنكم ستقيمون فيها وتهاجرون إليها وتكونوا مرابطين فيها، فينبغي عليكم أن تحافظوا عليها.
1: يعني
0: مهما طرأ من اغتصاب أو احتلال أو غير ذلك.
1: نعم. يعني الفلسطينيين الآن في البلاد التي يعيشون فيها بشكل عام يوجد أصوات نشاز عن الدين وعن المنطق. نعم. وعن الأخوة العربية والإسلامية، ويطالب الفلسطينيين أن يرجعوا لأرضهم، بينما الصهاينة المحتلون يحاولون بكل الطرق إخراج. يعني ماذا تقول يعني لو رتبنا أسباب طلب الرباط في فلسطين؟
0: يعني هي أشرنا إليها في السابق. أول الأسباب التي دعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذهب إلى بيت المقدس وأسري به من بيت المقدس، وهذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، لها تأثير كبير على إيه؟ على وضع القدس، وعلى وضع فلسطين، وعلى وضع بلاد الشام، وبالتالي جاء وحبب الناس في بيت المقدس.
1: نعم.
0: ولذلك لما فتحوا بيت المقدس كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر بن الخطاب يتشوقون لدخول بيت المقدس.
1: جميل.
0: أي نعم. وكانوا يعني على أحر من الجمر حتى يصلوا إلى بيت المقدس ويفتحوه.
1: جميل.
0: وتم فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه أرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى الذي هو يعتبر ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام.
1: نعم. طيب دكتور محمد، يعني الناس اللي بيسمعوك الآن في فلسطين يعني يحتاجون إلى أن نبين لهم أهمية الرباط في فلسطين عامة.
0: يعني أهمية الرباط في فلسطين عامة هو المحافظة على هذه الأرض. أننا يعني متجذرون في هذه الأرض، ولن يقلعنا أي احتلال ولا أي استعمار ولا أي جهة من الجهات المعادية للإسلام والمسلمين. فهو تثبيت العنصر الإسلامي على هذه الأرض، المحافظة على المقدسات التي تتعرض إلى إزالة وهدم من قبل اليهود. ولذلك لا بد من أن يحافظ المسلمون على هذه المقدسات، أن يقابلوا أو يقاوموا الأعداء أو اليهود أو الصهاينة الذين يحاولون طمس المعالم الإسلامية ومعالم الرباط في فلسطين وفي بيت المقدس.
1: نعم.
0: يعني هناك يعني أهمية كبيرة للرباط في فلسطين والإقامة في فلسطين وعدم ترك فلسطين لليهود.
1: نعم. طيب يعني لو افترضنا أنه هذا مشروع يرد على المشروع الصهيوني الإحلالي، من باب ما ذكرت أهمية الرباط في فلسطين، كيف نوضح للسادة المشاهدين ما هو مشروعنا لفلسطين؟
0: مشروعنا هو تحرير فلسطين.
1: نعم.
0: بكاملها من البحر إلى النهر، هذا هو مشروعنا. ولا تنازل عنه. وهذا المشروع يحتاج منا إلى الثبات والإقامة على هذه

0: الأرض والإعداد والاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
1: نعم.
0: أي نعم. فالإعداد والاستعداد لهؤلاء وقضية الرباط جزء من هذا المشروع. فلا بد للمسلمين أن يهيئوا أنفسهم لتلك المعركة الحاسمة التي تكون بين اليهود وبين المسلمين، وإن شاء الله ستكون العاقبة طيب. للمسلمين
2: إن شاء الله. إحنا سنأخذ الآن نماذج من هذا الرباط لأهلنا في فلسطين كمشاريع وكنماذج، منها المصاطب ومنها الأربطة الموجودة الآن حقيقة على أرض فلسطين، وأن كانت مشاريعنا هناك متنوعة وكثيرة، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
3: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وننتقل مباشرة لنشاهد هذا التقرير حول المصاطب العلمية والمتخصصة في القرآن الكريم وحول الأربطة، منها رباط الكرد ورباط البصيري وأربطة أخرى، وسنشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم وإلى ضيفينا من فلسطين المحتلة.

0: هذا هو المسجد الأقصى، فارغ في غير أوقات الصلاة، يضيق بقطعان المستوطنين وبالسواح الأجانب الذين يرابطون فيه. أدرك المسلمون عبر التاريخ شوق الأقصى إليهم، وتنبه البعض إلى واجب الرباط في سبيل الله في هذه الأرض المقدسة. تنوعت طرق الرباط في القدس، منها ما تم استحداثه ومنها ما تم إحياؤه، ومن ذلك مسيرة البيارق التي كانت زمن صلاح الدين الأيوبي، والأربطة التي انتشرت في القدس خلال الفترة الأيوبية والمملوكية، وكذلك مصاطب العلم. مصاطب العلم الموجودة قبل العهد العثماني عادت من جديد. التدريس هنا في هذه الساحات المكشوفة في المسجد، وتحديدا في مصاطبه 44 التي تمت تسميتها بأسماء بعض العلماء القدامى ممن تخرجوا فيها. أقيم مشروع مصاطب العلم إحياء للمسيرة التعليمية التاريخية للمسجد الأقصى، وخصوصا تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك من أجل شد الرحال للمسجد ومن أجل الدعم المعنوي لسكان القدس. أما الأربطة في القدس فهي عديدة، منها رباط المنصوري ورباط المغاربة كذلك، وهي أماكن يقيم فيها العلماء والقادمون من كل بلاد العالم الإسلامي لكي يرابطوا على الثغور من أجل حماية بوابات المسجد الأقصى. يعتبر رباط الكرد أهم هذه الأربطة، وذلك بسبب حساسية موقعه من المسجد الأقصى المبارك ولدوره التاريخي في إيواء الحجيج الذين كانوا يأتون للرباط في المسجد الأقصى. الآن كل هذه المصاطب العلمية وهذه الأربطة تواجه تحديات كثيرة، فعند كل مصطبة يوجد 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومعهم مصور لتسجيل الدرس كاملا ومراقبة حركات الحضور، ناهيك عن التفتيش اليومي للطلبة وحجز بطاقاتهم الشخصية والتحقيق معهم. أما معاناة الأربطة فهي أشد، خصوصا رباط الكرد، حيث تعرض إلى أكثر من 13 انتهاكا واعتداء من الصهاينة. أهلنا في القدس الآن يستغربون الصمت المعيب من جانب العالم العربي والإسلامي تجاه ما يجري لهذه المصاطب وهذه الأربطة.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يعني معنا الآن دكتور حكمة نعامنة، المدير مؤسسة عمارة المسجد الأقصى والمقدسات. دكتور حكمة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعني دكتور، لو في البداية نتعرف على طبيعة عملكم أنت كمؤسسة، كمدير مؤسسة، ما دور هذه المؤسسة؟
2: نعم، نحن نتكلم عن مؤسسة عمارة المسجد الأقصى المبارك، وأهم مشاريعها هي لتعزيز التواجد المسلمين في المسجد الأقصى المبارك. فهذا هدف المؤسسة الأول، ومن خلاله أن ننطلق إلى مشاريع كثيرة لربط الناس ولعمارة المسجد الأقصى المبارك في كل أوقات.
1: نعم. أهم المشاريع مثلا؟
2: أهم مشاريع المؤسسة يبدأ في مشروع إحياء مصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك، الذي انطلق في شهر 3/2010، هو عبارة عن حلقات ودروس علمية وشرعية في باحات المسجد الأقصى المبارك، تبدأ من ساعة الصباح الباكر حتى صلاة العصر. والآن الحمد لله رب العالمين يوجد عندنا 300 طالب علم يتواجد بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك.
1: طيب، في المسجد الأقصى تفضل كمل المشاريع.
2: فيوجد مشروع عقد القران في المسجد الأقصى المبارك، وهو عبارة عن مراسيم احتفالية تهنئة وهدايا تتم العريسين بمشاركة الأهل والمسلمين في المسجد الأقصى المبارك للحفاظ وتمييزهم بتميز المكان المقدسي في القدس، وأيضا مسابقة الأقصى في قلبي، وهي مسابقة تعليمية ثقافية اختصت في تاريخ وحاضر المسجد الأقصى المبارك، وأيضا مهرجان الرسم لأحباب الأقصى الذي يشارك به آلاف الأطفال من داخل فلسطيني ومن القدس، ودروس كدرس الثلاثاء والسبت في المسجد الأقصى المبارك وغيرها من المشاريع طيب. التي تهتم في الأطفال. نعم
1: طيب، احنا بنتمنى طبعا لهذه المشاريع المزيد من التطور. يعني ذكرت انه يعني هي في مارس 2010 بدات، يعني اقل من سنتين، لكن يعني هذه الفكره اصلها قديمه ولا لا؟
2: نعم، هذه الفكره هي اصلها قديم، وهي فكره الحلقات العلميه في المسجد الاقصى المبارك. فكما نعلم وكما تعلمون ان المسجد الاقصى المبارك كان مناره العلم في زمان طويل، في ازمه طويله، حيث كان هناك العلماء والطلاب الذين يدرسون في حلقات من على مصاطب المسجد الأقصى. فاليوم يعني نرى أكثر من 35 مصطبة شامخة في المسجد الأقصى المبارك درس عليها العلماء وحتى الصحابة في هذا المسجد الكريم.
1: طيب عفوا أخي دكتور، يعني ذكرت أن هذه المصاطب على أرض المسجد الأقصى المبارك، يعني في الداخل، لماذا داخل المسجد الأقصى بالذات؟ يعني
2: نعم، هي في ساحات المسجد الأقصى المبارك. نعم. لأن المسجد الأقصى المبارك تميز بتميز خاص، حيث أن المسجد الأقصى المبارك يوجد به المصاطب والأبار والأشجار والمباني كقبة الصخرة وجامع القبلي.
1: نعم.
2: فهذا تميز خاص في المسجد الأقصى المبارك، فكان به العلم وكان به كل ما يتعلق في المسجد بإذن الله.
1: طيب، يعني أنت ذكرت أنه أوقات الدوام من الصباح إلى العصر، وكأنك تشير إلى أنه يعني عندكم طموح أن يكون الوقت ممتد أكثر من ذلك. يعني بالتالي أسألك، ما هي أهم المعوقات؟ هل يوجد اعتداء من المستوطنين أو من أحد من المحتلين على الطلاب المشاركين في هذه المصاطب؟
2: بالنسبة للوقت، وقلت الوقت من الصباح الباكر حتى صلاة العصر، وأنا أقصد ونحن كمؤسسة مهتمين جدا بهذا الأمر، وهو كما تعلمون باب المغاربة المحتل من قبل الاحتلال يفتح في الساعة 7:30 لإدخال اليهود المدنسين وأيضا السياح، ويغلق ثم في الساعة 10:30، ويعاد فتحه مرة أخرى في الساعة 1:30، وثم يعاد إغلاقه في الساعة 2:30. فلهذا كان من الواجب علينا أن نتواجد خاصة في هذه الأوقات، وهي أوقات دخول هؤلاء السياح المدنسين، وأيضا لسبب وشيه ومهم جدا، وهو غياب للأسف المصلين والمسلمين في ذاك الوقت. فكان علينا الحفاظ على التواجد الدائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال تنظيمنا في هذا الوقت. نعم.
1: طيب، على كل نشكرك دكتور حكمة نعامنة، وإن شاء الله بنتواصل معك في حلقات. سلامنا لجميع أهلنا في القدس، ونتمنى لمشاريعكم مزيد من الازدهار والانتشار. الآن ننتقل إذا الدكتور محمد عثمان شبير له تعليق على مثل هذه المشاريع.
3: يعني هي مثل ما ذكر الدكتور حكمة، أنه هذه المصاطب موجودة في الأصل، موجودة يعني، وهي عبارة عن أشياء هيك مرتفعة عن الأرض بقدر نصف متر، وتمثل حلقات علمية للطلبة والمشايخ والأشياء. فهناك يعني مصاطب موجودة في المسجد الأقصى. هذه المصاطب أراد الإخوة في هذه المؤسسة أن يحيوها، ولذلك يعني ينبغي أن يسوقوا هذه المشاريع إلى خارج فلسطين.
1: نعم.
3: أنا أعلم أنه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يمول عدة مصاطب بالاتفاق مع الإخوة في الداخل، وبالتالي يعني هذه الأمور يعني تندرج تحت ما يسمى بالرباط في المسجد الأقصى. وأنا أدعو أيضا الشعوب العربية والإسلامية إلى دعم هذه المشاريع والتبرع لهذه المشاريع بالمال اللازم لإحياء هذه المشاريع.
1: ونحن نتوقع يعني التواصل بينكم كهيئة علماء فلسطين وبين كل المؤسسات المقدسية وأكثر من 300 مؤسسة مقدسية حول العالم أن يكون إلى مزيد من التنسيق.
3: إن شاء الله
1: على كل
3: إن
1: اسمح لي أنتقل الآن إلى القدس مباشرة مع ضيفي الدكتور ناجح بكيرات ليحدثنا عن فكرة الأربطة الإسلامية، متى بدأت؟
4: حياكم الله وحيي ضيفيك وحييك أخي الكريم. والحقيقة أن موضوع الأربطة في القدس موضوع مهم جدا، وهو يعني وهي مفردها رباط، والرباط هو عبارة عن مبنى أقيم في بداية الفترة الأيوبية بدأت الفكرة، وذلك تجسيدا ونشرا للدعوة الإسلامية والمباني لها أثر. نحن نعلم بأن كل مبنى موجود في القدس له أثر.
1: دكتور عفوا يعني دكتور ناجح إذا سمحت لي، يعني ذكرت أنه بدأت الفكرة أيام الأيوبيين والمماليك بعدها المملوكية، الفترة المملوكية.
4: نعم.
1: هل تقصد هذا
4: نعم.
1: كرد فعل لأنه جاءت بعد الفترة الصليبية بالذات؟
4: نعم، هذا واضح جدا، لأن الفترة الصليبية مسحت كثير من المعالم الإيمانية والمدارس والمساجد، يعني أثرت بشكل كبير حتى أنها مسحت المآذن وحولتها إلى منارات لقرع الأجراس، وحولت قبة الصخرة إلى كنيس إلى كنيسة، وبالتالي كان هناك رد واضح جدا في حركة فكرية ودينية. ولكن الأربطة تختلف عن بقية المدارس، أن الرباط يعني عبارة عن مبنى يستطيع أن يأوي بداخله الفقراء، ويستطيع أيضا أن يقوم بدور التعليم، ويستطيع أيضا هذا الرباط أن يقدم خدمات يعني اجتماعية بالإضافة إلى الخدمات التعليمية. وبالتالي كان الرباط له دور كبير جدا من حيث وجود أشخاص ووجود فئة كبيرة من باب المرابطة والرباط، أرض الرباط. نحن نعرف بأن القدس أرض الرباط وفلسطين هي أرض الرباط، ولذلك من أشهر الأربطة التي انتشرت على بوابات المسجد الأقصى عندنا رباط المنصوري ورباط علاء الدين، وعندنا أيضا رباط الكرد. وهذا الرباط بالذات رباط الكرد المقر السيفي كرد لصاحب الديار المصرية، هو الذي أقام هذا المبنى في 694 للهجرة. وأنا زرت هذا الرباط، والآن آل الشهاري يتواجدون في هذا الرباط. هو عبارة عن 30 غرفة مكون من طابقين، هناك ساحة مكشوفة إذا ما خرجت من باب الحديد أو ما يعرف بباب أرجون فورا على يمينك تدخل في دهليز بسيط لساحة مكشوفة. يعني الحائط الغربي للمسجد الأقصى يشكل الحائط الشرقي للرباط، يعني نفس الحائط هو حد للرباط، فأقيم الرباط هناك. ويعني هو رباط ضخم وكبير، استغل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة حينما أراد، هو الفكرة الأولى كان مشي ديان طرح أن يهدم كل المباني من باب المغاربة إلى أن يصل إلى باب الغوانمة، وهذا يعني هدم ما يزيد على 1200 مبنى، ولكن توقفوا في هدم حارة المغاربة. هناك أقيم ما يسموه بالكوتل هاجادول، المبكى الكبير، وهنا أقاموا عند هذا المدخل من رباط الكرد أقاموا يعني ما سموها كوتل هاكتان، المبكى الصغير. وبقيت هناك منازعات كبيرة جدا، لأنهم يعتبرون أن أقرب نقطة إلى الصخرة وإلى قبة الصخرة هو هذا المكان من باب الحديد. وفعلا أنت من هناك يمكن أن تشاهد، ومنطقة علوية يعني هناك في حارة المغاربة وعند حائط البراق منطقة منخفضة، ولكن هنا المنطقة مرتفعة جدا، وبالتالي كانت الخطورة هنا. وفي عام 1971 انهار جزء من الرباط، ثم دعم إلى أن كان في بداية 2000
1: يعني نعم
4: تفضل.
1: يعني ماذا تطلبون من الدول التي تتبنى مشاريع مقدسية باتجاه هذه الأربطة تحديدا؟
4: الحقيقة يعني أنا أريد أن أوجه رسالة للعلماء وبالذات ومن ثم لأصحاب القرار والميسورين من الأمة، أن هؤلاء الذين جاءوا وضعوا هذه البصمات وجعلوها وقفا لله تعالى. لماذا لا نعيد فكرة الأربطة وفكرة المدارس وفكرة الوقفيات؟ نحن نطالب العالم الإسلامي فعلا أن يعيد هذا الدور الإسلامي الذي يحمي بوابات المسجد الأقصى. بوابات المسجد الأقصى وبوابات القدس تهود، تصادر، تذهب منا يوما بعد يوم، وذلك في حقيقة في مرات يعني نوع من البخل في الإنفاق على المدينة. نعم. هذه المدينة يعني التي تتعرض إلى انتهاكات في كل يوم وإلى طمس، يعني تحاول سلطات الاحتلال أن تزيل كل المعالم الحضارية والثقافية وتهويلها تماما، وبالتالي المطلوب هو الحفاظ عليها، المطلوب دعمها، المطلوب تأييدها، المطلوب أن نكون على قدر في مواجهة هذا المخطط. القدس لنا والقدس قبلتنا، ومسجد المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج وأرض الرباط، ويستحق منا فعلا أن نهتم بمثل هذه المعالم وأن نجدد هذه المعالم وأن نحميها. وبالتالي أنا أعتقد أنه غدا إذا تركنا السرطان الإسرائيلي يسير من باب المغاربة ثم باب الحديد ثم باب السلسلة، فمعنى ذلك أننا بعد سنوات لن نبقى لنا باب يعني إلا وقد اتخذوه عبارة عن مبكى، وبالتالي علينا أن نتحرك بشكل جدي.
1: جميل دكتور، يعني كي نبقى في موضوع الأربطة، أحيانا يأتي المستوطنون ويقومون بطقوس تلمودية داخل الساحات المحيطة في هذا الرباط، رباط الكرد بالتحديد، يعني هل تحصل اشتباكات بينكم وبينهم؟
4: يعني دعني أؤكد لك أن يعني هناك فرق يهودية متعددة، وهم من خلال ذلك يحاولون أن يشغلوا ويشاغلونا بحرب واضحة. حصلت اشتباكات وتم اعتداءات في آخر في الآونة الأخيرة في اليوم الذي هدم فيه بيت المفتي الحج أمير الحسين الساعة 6 صباحا في بداية العام 2010. كانت أيضا هناك آليات البلدية تهدم وتزيل في أروقة باب الكرد أو رباط الكرد، وبالتالي حصلت مصادمات وحصلت اعتقالات. هناك طائفة ما يسموهم طائفة الحكماء الذين يأتون للصلاة، والتحرريين ما يسموهم من التحرريين الذين لا يصلون في الباب المغاربة وفي حق يتوجهون للصلاة.
1: نعم دكتور ناجح الكيرات،
4: أن الصراع قائم ما زال حتى الآن،
1: يعني الصراع قائم والأربطة والرباط هو جزء من أن نوجه البوصلة باتجاهها الصحيح. الدكتور ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك، ونتابع معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير.
5: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور محمد عثمان شبير أستاذ الفقه وأصوله ونائب رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور يعني كان الدكتور نجح بكيرات يتحدث عن الأربطة في القدس يعني وقيم جزءا من دورها وهدفها وذكر شيئا عن معاناتها، ماذا تذكرون عن دور مثل هذه الأربطة؟ وطلب يعني ووجه نداء للعلماء بالتحديد يعني.
1: يعني هي هذه الأربطة جاءت في سياق حماية المسجد الأقصى والرباط فيه وجمع يعني الناس الذين يحتاجون إلى التعليم والثقافة والناحية الاجتماعية ونشر رسالة المسجد الأقصى، فقد وفد إلى هذا المسجد الأقصى علماء كثيرون، منهم الشيخ الغزالي ومنهم ابن العربي وغير ذلك. يعني ابن العربي كان يريد أن يمر مرورا بالمسجد الأقصى لكنه أقام أكثر من سنتين في المسجد الأقصى، فهذا دليل على أن المسجد الأقصى له دور علمي واجتماعي ينبغي أن يجدد هذا ويحيى من جديد. على قضية الاشتباكات التي ذكرتها، يعني في حراس للمسجد الأقصى، لكن وفق القانون الإسرائيلي أي واحد يعني يتعرض لمستوطن يهودي يوقف عن العمل مدة 6 أشهر. هذا القانون الإسرائيلي.
0: حراس بلا سلاح
1: طبعا. حراس بلا سلاح، فقط أنه لما يجد اعتداء على هذه الأماكن يمكن أن يتصل بالمسؤول فقط، أما أن يمنع أو يدفع أو هذا فهذا غير موجود. لكن يعني يأتي هذا من عامة الناس، يعني قضية الدفاع عن الأقصى من غير هؤلاء الحراس، أنه في ناس يعني تأخذهم الحمية الدينية والإسلامية للدفاع عن مقدساتهم.
0: طيب إذن الرباط له أشكال، ولو رجعنا إلى بعض النصوص يعني نجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه انتظار الصلاة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وكذلك رباط الخيل، وكذلك أرض الرباط وأرض الحشد. يعني هذا المصطلح بالتأكيد تطور وتبلور تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح الآن.
1: صحيح. يعني الرباط له معنى عام وله معنى خاص. فالرباط بالمعنى العام هذا في الاصطلاح هو الثبات على الطاعات والمداومة عليها والصبر على مشاقها، ومن ذلك يعني كما ذكرت الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وهذا الرباط يعني المداومة على هذه الأمور والمداومة على الصلاة في المسجد الأقصى يعني الحقيقة هي جزء أيضا من الرباط بالمعنى العام. لكن الرباط بالمعنى الخاص هي الإقامة في أماكن الصراع والاشتباك مع القوات الإسرائيلية والصهيونية. فالإقامة والملازمة لهذه الأماكن هو المعنى الاصطلاحي الخاص للرباط. وأيضا قضية الأربطة، وأنه هذا أيضا رباط مصطلح جديد ظهر في العصر الأيوبي. فهذا أيضا يعني المصطلح لم يبقى على حاله وإنما يتطور، بدأ من المعنى اللغوي له وهو الشد والتثبيت وغير ذلك، ثم انتقل إلى الرباط بالمعنى العام والرباط بالمعنى الخاص وهي ملازمة الثغور والإقامة فيها ودفع أي إنسان أو أي جيش أو أي كيان تسول له نفسه بالاعتداء على كيان الأمة الإسلامية.
0: طيب يعني الرباط المطلوب من الأمة، يعني من الرباط في المغرب إلى كل الأمة الإسلامية، يعني عندنا 57 دولة والحمد لله وعدد ضخم جدا، يعني إذا كان الرباط له فضائل سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، يعني ما هو الرباط المطلوب منهم؟ يعني
1: بالنسبة للأمة يعني مطلوب منها شيء كثير بالنسبة لفلسطين. يعني أول شيء قضية يعني صيانة المقدسات الموجودة في فلسطين وفي المسجد الأقصى خاصة، ودفع الأموال لصيانة هذه المقدسات، ثم الإسهام في مشاريع المؤسسات الخيرية الوقفية والتي تحمي هذه، مثل المؤسسة التي تكلم عنها الدكتور حكمت، مؤسسة القدس الدولية عندها مشاريع كثيرة لخدمة أيضا القدس والأقصى وغير ذلك. فيستطيع الإنسان أن يسهم في الرباط بدفع بدفع جزء من ماله لهذه المشاريع.
0: ولكن الدول العربية تمنع ذلك.
1: هي إسرائيل التي تمنع، وإسرائيل بالاتفاق مع بعض الدول العربية تمنع مثل هذا الأمر. لكن الآن نحن في ظل الربيع العربي، وانتهت الدول العربية إن شاء الله لن يكون لها قائمة بعد هذا
0: الربيع العربي. يعني متفائل أنه في علاقة جيدة بين أن يتحسن وضع الرباط بعد هذه الثورات؟
1: لا شك، لا شك، أنا متفائل جدا، وأن الخير إن شاء الله قادم على فلسطين، وأن تحرير الأقصى قاب قوسين أو أدنى.
0: طيب، هذا فيما يخص الأمة، ذكرت يعني أشياء تجعلنا نشد بالمعنى اللغوي ونرابط جميعا من أجل أنفسنا ومن أجل أهلنا، من أجل أهلنا في فلسطين. يعني نقول كما ذكرنا في المقدمة، العصابات الصهيونية والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وكثير من الدول تحالفت من أجل إخراج هذا الشعب، ليكون يعني المحتل الإسرائيلي استعمار إحلالي، يبدل شعب ويبدل أرض. لكن يعني المجازر نجحت في ذلك في البداية، استوعب الشعب الفلسطيني الدرس، ثم صارت مجازر أخرى في جنين وفي غيرها، فرابط الناس هناك. وكذلك بعد حرب الفرقان أثبتت أنه لا يمكن زحزحة الناس من جذورهم، وأمثلة كثيرة خرجت لنا في الإعلام. ما فضل هذا الرباط؟
1: يعني هناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل الرباط. من هذه الأحاديث أن رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام. رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيام. رباط شهر يعدل صيام الظهر وقيام.
0: جميل.
1: في أحاديث كثيرة الحقيقة. يعني أكثر شيء جاءت فيه فضائل في هذا المجال هو قضية الرباط، لأن الرباط هو جزء من الجهاد في سبيل الله تعالى.
0: نعم.
1: وهو يعني للمحافظة على الأرض الإسلامية، وبالتالي يعني حتى أجر الإنسان المرابط إذا توفي في رباطه عمله يجري عليه ويستمر.
0: نعم.
1: ما يقوم به من أعمال تضاعف، كما ورد في الحديث الصلاة ب500 ضعف.
0: نعم.
1: في الرباط، والنفقة والدينار والدرهم ب500 يعني دينار. وبالتالي يعني نجد أحاديث كثيرة، وأنا بقول إنه أكثر شيء يعني أكثر عمل يقوم به المسلم ويستحق عليه الأجر الكبير هو قضية الرباط في سبيل الله.
0: نعم.
1: تعالى، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: طيب، يعني هل هناك مظاهر رباط أخرى لم نذكرها؟
1: مظاهر الرباط الأخرى
0: يعني
1: الرباط على الثغور.
0: جميل.
1: الرباط على الثغور،
0: يعني الجيوش،
1: يعني الرباط،
0: الفصائل،
1: الرباط على الثغور المتاخمة للعدو. يعني مثلا في غزة في حدود مع العدو الصهيوني، حد مصطنع. وجود هؤلاء الشباب والمجاهدون على هذه الثغور وتحت الأرض، فهذا أيضا من مظاهر الرباط الموجود.
0: يعني الجندي في الجيش الأردني أو اللبناني أو المصري أو السوري، التي المناطق المطلة على فلسطين، إذا قام بوظيفته بنية الرباط له أجر المرابط.
1: لا شك، المهم النية. قضية يعني الإنسان يميز في عمله،
0: وإذا كان بيروح يشرب شاي معهم بالليل
1: يعني
0: على الحدود، يعني
1: كل إنسان يبعث على نيته يوم القيامة. كل إنسان يبعث على نيته. الإنسان الذي يجاهد لله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأرض الإسلامية له أجر الرباط وله أجر هذا العمل. لكن إذا كان يعني مستهزئ بهذا الرباط ويتعاون مع اليهود ويثبت اليهود على فلسطين، فهذا عليه إثم كبير.
0: نعم. يعني أنتم كهيئة ترعون هذا البرنامج.
1: نعم.
0: ما هي الفكرة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة باتجاه موضوع الرباط، يعني أنتم كهيئة؟ يعني
1: والله يعني الهيئة يعني أول شيء قمنا بمؤتمر قبل يعني شهرين ثلاثة في شهر 10. هذا المؤتمر كان حول أوقاف فلسطين وكيف ندعم أوقاف فلسطين، وما هي المشاريع الخيرية، المشاريع التي تحمي هذه الأوقاف، تسجيل هذه الأوقاف وتثبيتها في المؤسسات الدولية وغير ذلك. فهناك مشاريع، فنحن أيضا بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية اللي موجودة في داخل فلسطين يمكن أن نقدم الشيء الكثير لهذه.
0: طيب. رسالة أخيرة منكم كهيئة وأنت نائب رئيس الهيئة لأهلنا في فلسطين وفي القدس وهم يسمعونك الآن.
1: الرسالة الأخيرة لهؤلاء الناس نقول جزاكم الله خيرا على ثباتكم وعلى صمودكم وعلى رباطكم، فأنتم مأجورون، لكن لابد مثل ما قلنا من تصحيح النية والتذكر إنه هذا العمل يحتاج إلى تصحيح التجديد النية باستمرار
0: إن شاء الله. أي نعم. يعني إن شاء الله أنه بيجي يوم بنروح إحنا وياك ونشوف المصاطب هاي والأربطة ونتجول في القدس محررة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله كما دعوت لأهل القدس، نحن ندعو لكم أيضا أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسناتكم، ميزان حسنات هيئة علماء فلسطين رعاة هذا البرنامج. أما أنتم مشاهدينا فالدعاء والوفاء نتبادله معكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحيات فريق البرنامج، تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
1: جزاكم الله خيرا.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلة الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقة الأولى بمقدمة وبينت فيها أهمية المغرب، وانتهيت في نهاية الحلقة إلى ذكر الأسباب لماذا سقطت المغرب، وهي درة فاخرة ثمينة. كيف سقطت؟ ببراثن الاحتلال. ذكرت أول سبب وهو نسوا الله فنسيهم، ضعف التدين على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة والموظفين والشعب. أسباب مهمة يعني أدت إلى سقوط الدولة. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الثانية سأتي على بقية الأسباب تباعا. ما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو الخلاف أيها الإخوة والأخوات، الخلاف الذي مزقنا طويلا وكثيرا وللأسف نعاني منه إلى اليوم. ألا ترون إلى الخلاف اليوم بين الفصائل المجاهدة في سوريا؟ ألم تسمعوا بالخلاف الذي حصل في أفغانستان، الذي قضى على الجهاد الجليل في أفغانستان، ودخلت أمريكا وحطمت البلد بسبب الخلاف بين المجاهدين؟ داء وبيل علينا منه طويل، للأسف لا يتعظ أحد ولا يذكر أحد إلا القليل. فالخلاف الذي جرى في الأندل في المغرب خلاف مقيت، خلاف صعب، لا يدري إلا الله كم بسبب إسالة الدماء وكم بسبب حدثت المشكلات. أنا فقط أذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي المصيبة. الله من فوق 7 سماوات حذرنا من التنازع، الاختلاف المؤدي إلى اختلاف القلوب، المؤدي إلى الفشل والإخفاق. يعني هذا أمر ما نتعلم منه نحن للأسف أيها الإخوة والأخوات. كم يتكرر هذا الخلاف ويمزقنا تمزيقا، ألا يتعظ أحد، ألا يتذكر أحد. أنا فقط أنقل لكم نصا ثمينا للأسف لمؤرخ فرنسي. يعني الفرنسيون أدركوا الخلاف وأدركوا سبب تحطم الدولة هو الخلاف. اسمعوا، يقول: إن العائلات المالكة الحفصية والزيانية والمرينية، طبعا الحفصية في تونس والزيانية في الجزائر والمرينية في المغرب، والتي كانت قبل ذلك تلمع لمعانا مثيرة، انتبهوا، أو منيرة، قد انغمست في حروب طويلة مزمنة، أي فيما بينها، وروت أرض البلاد يعني المغرب العربي الكبير بالدماء، ثم سقطت في مهاوي الانحطاط. الفرنسي فهم، أما أنا لنا أن نفهم نحن. فطوال قرن كامل لم يبق لأمراء هذه العائلات الحاكمة من السلطة إلا اسمها، وكان الملوك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو في إخماد الثورات، يعني يفكرون في إخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان. اسمعوا: ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل مكان، فكانت ولايات قسنطينة أي في الجزائر، وسكان مدينة الجزائر أي العاصمة، وأهل الشرق الوهراني لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم. فوضى يعني. أما بالمغرب الأقصى، اسمعوا: فإن أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه إمارة صغيرة لم يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه. هذه هي المصيبة التي وقعنا فيها. وماذا يقول مؤرخ آخر؟ إن جاسوسا، اسمعوا هذه فيها عبرة والله، إن جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل بهم فرديناند، فرديناند زوج إيزابيلا، وهما اللذان أخرجا المسلمين من الأندلس. لما أخرجوا المسلمين، لما أخرجا المسلمين من الأندلس بدأوا يفكرون في المغرب، وسأتي على هذا. قد أرسل هذا الجاسوس إلى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه، اسمعوا، إن كامل بلاد شمال إفريقيا تجتاز فترة من الانهيار النفسي، ويظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا، ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية. هل سمعتم؟ أوضح من هذا واضح جدا. الجاسوس جاء، الجاسوس جاء ودار في البلاد وعرف أن البلاد تهاوت، فأرسل إلى ملكه يقول له تعال، تعال وخذ البلاد، البلاد مفتوحة لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلاف الذي مزقنا تمزيقا في الماضي وللأسف يمزقنا إلى الآن. أما آن لفصائل الثورة السورية المجاهدة أن تجتمع؟ أما آن لهم أن يجتمعوا؟ روسيا ضدهم، وإيران ضدهم، وحزب الله ضدهم، والصليبيون في الغرب ساكتون، واليهود يخططون. أما آن للمسلمين أن يجتمعوا؟ متى يجتمعون؟ إذا لم يجتمعوا في هذه الأوقات متى يجتمعون بالله عليكم؟ يعني فضيحة، فضيحة. الخلاف هذا قاتل، أنا أقول يعني حقيقة خلاف قاتل إلى هذه، إلى هذا الحد يعني. طيب أيضا كيف وصل المغرب إلى أن يحتل الأندلس وضعفها؟ كشف بلاد المغرب، يعني بلاد الإسلام كان لها هيبة، كان لها هيبة في قلوب أعدائها وخصومها. متى كشفت بلاد الإسلام؟ لما في شمال إفريقيا، لما ضعفت، ضعف المسلمون في الأندلس وسقطت الأندلس، هنا ظهر خصوم الإسلام وابتدأوا يغزون المغرب ويقضمون جزءا فجزءا من المغرب. هذا هو الواقع. فضعف الأندلس أدى إلى ضعف المغرب ثم سقوطها بعد ذلك كما سآتي على تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب أيها الإخوة أن نفهم أن الدولة العثمانية لما ضعفت أيضا كشف المغرب. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت تمثل مصدر إزعاج كبير جدا للأوروبيين، إزعاج ليس بسهل يعني. فتحوا القسطنطينية وفتحوا اليونان والمجر وبلغاريا، صربيا، يعني البلقان تقريبا كله كان تحت حكم العثمانيين. كانت أوروبا تحشد قواها وتحشد أفكارها وسياستها الدبلوماسية وكل ما جفا في جعبتها من أجل مواجهة الدولة العثمانية. فلما ضعفت الدولة العثمانية لم تعد تمثل مصدر قوة مخيفا لهؤلاء، تفرغوا لبلاد الإسلام ومنها المغرب العربي الكبير، وعلى وجه التخصيص المغرب الأقصى. فضعف الدولة العثمانية أدى إلى ما حصل في المغرب وإلى إلى تراجع قوة المغرب، لأن المسلمين يحتمي بعضهم ببعض ويتكئ بعضهم على بعض، وسأتي على تفصيل هذا في مسألة الجزائر واحتلال الجزائر وهي من الأسباب. طبعا من الأسباب المهمة وجود مدينتين مغربيتين وأربعة جزر مغربية محتلة بأيدي الإسبان إلى يوم الناس هذا. من يصدق إلى يوم الناس هذا؟ تصوروا أن سبتة احتلت قبل 600 سنة عام 1415، وميليلة احتلت أيضا في هذه الحدود قبل 550 سنة عام 1497. إنا لله وإنا إليه راجعون. مدينتان مغربيتان، أنا أجزم أن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون أن هنالك مدينتين مغربيتين ما زالتا محتلتين من قبل أسبان إلى يوم الناس هذا. الاحتلال انتهى والاستخراب العالمي انتهى، فكيف تبقى مدينتان عظيمتان أخرجت، خاصة سبتة، أخرجت من العلماء والعظماء والكبراء والمجاهدين والأبطال والزهاد والصالحين والأولياء، كيف تبقى هاتان المدينتان إلى الآن محتلتين؟ هذه مصيبة فضيحة. لكن هذا موجود إلى الآن، جزر مغربية محتلة اليوم. فهذه البلاد وهاتان المدينتان وتلك الجزر محتلة من 600 سنة تقريبا، فبقيت مثل الدبوس في حلق المغاربة وجنوبهم، ومنها يحصل الإنزال البحري من للأسبان إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين أو يزعجوا المغاربة، منها تعطل التجارة المغربية، منها تخرج سفن قراصنة. يعني مدينتان محتلتان في ديارك في بلادك، ماذا تصورون بالله عليكم؟ وهذه مصيبة، وهذا أدى طبعا إلى تراجع المغرب وضعف المغرب، لأن

لكن المهم الآن هي في يد إسبانيا. فأرجو أن يوفق القائمون على الحكم في المغرب اليوم لطريقة مناسبة لاسترجاع المدينتين. لا يجوز ولا يصح أن تبقى المدينتين في أيدي هؤلاء، لا يجوز في الشرع، لا يجوز، وفي القانون الدولي لا يصح. فهما مدينتان مغربيتان بالإجماع، وقد اعترف بمغربيتهما، اعترف مجموعة من الإسبان اعترفوا بمغربية المدينتين. المهم، من الأسباب المهمة التي تحتاج إلى نوع نظر وتفصيل هو تراجع الحضارة المادية الإسلامية وتقدم الحضارة المادية الأوروبية. هذه مشكلة. يعني لما احتلت المغرب كنا قد وصلنا إلى الدرك الأسفل، الدرك الأسفل من التخلف الحضاري. المغرب احتلت الاحتلال النهائي يعني سنة 1912 كما هو معلوم، احتلت الاحتلال النهائي تقريبا 1328 للهجرة. طيب، هذا الاحتلال النهائي سبقه عدة احتلالات وسأتي على تفصيلها. لماذا ما عند المغاربة شيء يدافعون عن أنفسهم مقابل السلاح المتطور آنذاك الفتاك الذي كان بيد الإسبان والفرنسيين، ونحن أمة لا نصنع سلاحنا إلى يوم الناس هذا، باستثناء ربما يعني تركيا، الباكستان، يعني استثناءات ضيقة جدا، لكن في العموم الأمة الإسلامية لا تصنع سلاحها، وهذه فضيحة ومصيبة، مصيبة يعني ألا تملك سلاحا تقاتل به عدوك. الصحابة رضي الله عنهم ملكوا سلاح العصر، الذي كان السيف والرمح والنشاب والسهام سلاح العصر، فتفوقوا. نحن اليوم سلاح العصر ليس بأيدينا، بأيدي أعدائنا. وهل يعطيك عدوك سلاحا تقاتله به أيها الإخوة والأخوات؟ هذه مصيبة. طيب، فتراجع الحضارة عموما الإسلامية وتقدم الحضارة الغربية أدى إلى هذا، أدى إلى طبعا في النهاية يحتل المغرب طبيعة الحال، وبلاد الإسلام احتلت كلها تقريبا بهذا السبب، لأن أوروبا لما بدأت تناوش المغرب المناوشات النهائية كان لها 400 سنة في النهضة. عصر النهضة متى بدأ أيها الإخوة؟ بدأ سنة 1500، و1500 لا تعني شيئا، وعصر النهضة على التحقيق بدأ فتح القسطنطينية سنة 857 للهجرة، أو بالتاريخ الميلادي 1453. طيب، ما علاقة فتح القسطنطينية بعصر النهضة في أوروبا؟ اسمعوا هذا موجز، يعني أرجو أن يكون مهما ومفهما لهذه المسألة المهمة والمهمة جدا. القسطنطينية فتحت عام 1453 أو 857 للهجرة، مع أن محمد الفاتح أكرم العلماء وأعطاهم الحرية، لكن العلماء ما طاقوا أن يعيشوا تحت ظل الهلال، تحت ظل الدولة العثمانية، فقرر الخروج من القسطنطينية. القسطنطينية كانت درة المدائن، وكانت يعني كما وصفها نابليون عاصمة العالم، وكان فيها علماء كثر. أما أوروبا الغربية، والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، أما أوروبا الغربية الإمبراطورية البيزنطية الغربية كانت متخلفة، فمدن مثل روما ولندن وباريس وكانت غارقة في الوحل والظلام ومتخلفة جدا جدا. فلما خرج العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية، خرجوا واستقروا فيها، بدأوا ينشرون العلم وكذا. هذا هو ابتداء عصر النهضة. طيب، لماذا لم يقولوا 1453 فرارا من ذلك التاريخ الذي لا يحبونه، تاريخ فتح القسطنطينية، فقدموا إلى 1500 لا تعني شيئا، تاريخ لا يعني شيئا، لكن لا يريدون أن يضعوا تاريخا يذكرهم بسقوط القسطنطينية، فكتبوا 1500. طيب، المهم، فإذا عصر النهضة يبدأ عندهم 1500. طيب، 1500 عصر النهضة، نحن عندنا أوج الحضارة 1500، ثم بدأنا بالانحدار في آخر القرن السادس عشر، يعني بالتحديد لما توفي السلطان سليمان القانوني الذي كان أعظم سلاطين الدنيا وأهم سلاطين الدنيا، وبلاده كانت أكبر سلطنة في الدنيا، كانت حوالي 20 مليون كيل،

مليون كيلو مربع، يعني أكبر من روسيا اليوم، وهي أكبر بلاد العالم روسيا. فلما مات رحمة الله عليه بدأت الدولة بالاختلال، بدأت يعني بدأ المنحنى البياني، لكن ما ظهر إلا بعد أكثر من 200 سنة تقريبا. المهم فعصر نهضتهم وابتداء اختلالنا. طيب ثم جاءت ثورة البخار والقاطرة البخارية فغيرت كثيرا، ثم جاءت الثورة الصناعية الكبرى تدأت في بريطانيا، وبدأت المخترعات والمكتشفات وظهرت الكهرباء وظهرت هذه الأمور، غيرت الدنيا ونحن في تخلف مستمر. فما إن جاءت الثورة الصناعية الكبرى إلا ونحن في أسفل الدركات من التخلف والهوان. فاختلاف الميزان الحضاري المادي بيننا وبين عدونا أدى إلى ضعفنا بطبيعة الحال. السلاح، لما كيف احتلت المغرب بالسلاح الفتاك، السلاح الفائق القوة؟ كان مغاربة مساكين ما يملكون إلا البنادق القديمة الطويلة هذه المعروفة، يعني بنادق القديمة. هؤلاء جاءوا وكان عندهم مدفعية، لكن مدفعية يعني ضعيفة، وكانوا يستوردونها أصلا من أعدائهم. أما القوة الأوروبية قوة مدربة، وعندهم مدافع، وعندهم تقدم حضاري، وعندهم سفن ضخمة قوية، وعندهم وسائل متميزة للقتال. فطبيعة الحال هذا التفاوت الحضاري والتفاوت الكبير، ما هو يعني تفاوت ممكن تداركه، لا، تفاوت لا يتدارك، أدى طبعا إلى تراجع القوة الإسلامية، وفي النهاية سقطت ذلك السقوط الشنيع كما هو معلوم. أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات احتلال الجزائر، احتلال الجزائر. الجزائر أيضا درة فاخرة للأسف، احتلت 132 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مدة طويلة طويلة جدا تحتل يعني بلد مثل الجزائر، وهي درة، وهي أكبر بلاد العربية. الجزائر اليوم بعد تقسيم السودان صارت هي أكبر بلد عربي وثاني بلد إسلامي في المساحة بعد قزاقستان، هي الجزائر. فالجزائر للأسف الشديد احتلت، يعني كانت ردءا للمغرب، ردءا ودرعا حصينة للمغرب الجزائر، وكان فيها ولاة عظام طهروا الساحل الجزائري وأخرجوا الإسبان من وهران ومن بجايا، وعلى رأس خير الدين بربروس البحار العظيم الذي ذوخ أوروبا كلها. خير الدين بربروس، وما أدراك ما خير الدين بربروس، رجل عظيم ومجاهد كبير جدا بحار، وأخوه عروج رحمة الله عليهما وهما اللذان طهرا الجزائر من الاحتلال الكافر الإسباني. وابنه حسن ابن خير الدين كان واليا على الجزائر بعد أبيه، أبوه كرمه سلاطين بني عثمان الذين كانوا ولاة على الجزائر، كرموه بأن جعلوه واليا على الجزائر، وجعلوا ابنه من بعده واليا على الجزائر. والبحارة العثمانيون الكبار ترغد وكمال رئيس وبيري رئيس، وهؤلاء العظماء يعني حموا البحر الأبيض المتوسط كله بعد فضل الله تعالى، ما وفقت المغرب الأقصى، كل البحر الأبيض المتوسط من محيط الأطلسي إلى يعني حدود بلاد الشام، كل البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة إسلامية تحت سيطرة بني عثمان، وعلى رأسهم البحارة كمال رئيس وبيري رئيس وعروج وبربروس وطرغد رحمة الله تعالى عليهما. فلما سقطت الجزائر طبعا كشفت المغرب، وللأسف الشديد أن كان لسقوط الجزائر السبب المباشر في ابتداء احتلال المغرب. كيف؟ معاهدة إسلي المشؤومة سنة 1844. كيف؟ إيش حصل؟ بإيجاز، لأن أنا ما أريد أن أطيل في العرض التاريخي المجرد الذي ليس فيه العبر والعظات الكافية حتى يستفيد الإخوة والأخوات. والذي حصل أن الأمير
عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه كان يجاهد في الغرب الجزائري، وكان هنالك من يجاهد في الشرق الجزائري، لكن سقط سريعا. بقي الأمير عبد القادر، دوخ فرنسا سنوات طويلات، وكان طبعا طبيعة الحال ما هناك حدود بين الجزائر والمغرب كما هو الحال اليوم، حدود صارمة هكذا، لا، كان الناس تذهب وتأتي بطبيعة الحال. فكان عبد القادر يدخل ويخرج، يدخل ويخرج إلى المغرب، ويستفيد من مجاهدين المغرب ومن أموال المغرب. وكان السلطان عبد الرحمن ابن هشام يمده سرا بالمال والرجال، ويحبه، يحب الأمير، وعلماء المغرب على رأسهم علماء فاس محبون الأمير عبد القادر الجزائري، ويساعدونه بالفتاوى، وطبعا مجاهد، ويمدونه بما يريد. فهذا أقلق فرنسا وأزعج فرنسا، فأرسلت عدة تحذيرات إلى السلطان عبد الرحمن ابن هشام الذي وقعت جزائر في عهده في براثن المحتل. ولكن عبد الرحمن يطمئنهم علانية ويساعد سرا، هذه هي الحكمة، أن المغرب ما كان يستطيع مواجهة فرنسا، ما يستطيع، لا يستطيع، كان قد وصل إلى درك من التخلف والضعف، ما يستطيع طبعا. فالذي حصل أن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن هشام أو الملقب محمد الرابع كان هو الأمير على تلك المنطقة الغرب المغربي، يعني في المنطقة الحدودية، فتسرع للأسف الشديد لدخول معركة مع الفرنسيين. كان شابا عمره 22 سنة متحمسا، ومع أن الأمير عبد القادر الجزائري حذرهم لا تدخلوا المعركة، أنتم لستم في قوة فرنسا، لكن اعملوا حرب، هذه حرب العصابات، ساعدونا سرا كفاية. دخل المعركة للأسف مع أن جيشه كان 5 أضعاف الجيش الفرنسي، صوروا الفضيحة، الجيش الفرنسي 6,000 فقط، لكن 6,000 جندي مدرب قوي، ودخل المعركة فهزم هزيمة شنيعة، وفرض على المغرب معاهدات مذلة في اتفاقية إسلي سنة 1844 للميلاد، ويعني كان فيها المفاوض المغربي للأسف ضعيفا اسمه بوسلهام، بوسلهام يوصف بالغبي عند المؤرخين، كان ضعيفا ووقع على شروط مذلة ومهينة للمغرب، وكان هذا من أكبر الأسباب التي كشفت المغرب تلك الهزيمة وهذه المعاهدة، فطمعت بها الدول الأوروبية، بدأت تخطط لابتلاعها شيئا فشيئا. وهنالك أسباب أخرى سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقتين القادمتين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في لقائنا السابق أن سيمون دو بوفوار فتحت الباب على مصراعيه أمام تلميذاتها اللواتي جئن من بعد، فتحت الباب للتنكر للبيولوجيا، فلا يوجد فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة، وإنما هو فرق ثقافي وفرق في التربية. وأيضا فتحت الباب للتحرر من الرجل الذي صار في عرف الأنثوية سجانا، سواء أكان أبا أو كان زوجا. بعد مرحلة سيمون دو بوفوار جاءت مرحلة أخرى في غاية الأهمية، وهي نضالات حركة 68. ففي هذه السنة وجدت حركات نضالية اجتماعية وطلابية ضخمة جدا، ويمكن أن نقول إن هذه الحركة كانت هي اللحظة الثالثة للتحرر من الدين بعد اللحظة الأولى التي كانت الثورة الفرنسية، واللحظة الثانية التي هي الثورة البولشوفية. في حركة 68 مارس الثوار فعل التفكيك لجميع القيم التقليدية المتبقية، بطبيعة الحال القيم الدينية على رأسها، ولكن أيضا جميع القيم المرتبطة بالسلطة. والذي فعله الثوار فعله بعدهم فلاسفة التفكيك المنبثقون عن ثورة 68، يعني أمثال فوكو وديريدا ودولوز، الذين يجمعون فيما يسمى المدرسة الفرنسية فرنش ثيوري. تفكيك السلطة معناه أنه ينبغي أن تسود قيمة المساواة المطلقة بين الجميع، فلا تبقى أدنى سلطة لرجل الدين على أتباعه، ولا للأب على أسرته، ولا للأستاذ على تلامذته، ولا للزوج على زوجته وأسرته، ولا للبرجوازي على البروليتاري، بل تفكيك تام لمعنى السلطة. سيأتينا أثر هذا بإذن الله عز وجل على الأسرة وعلى المجتمع. وجدت بعد ذلك في فرنسا خصوصا حركة تسمى حركة تحرير النساء، MLF، Mouvement de Libération de la Femme. لم يعد الهدف في هذه الحركة كما كان الأمر عند سيمون دو بوفوار، أي تقليد الرجل، إنما صار الهدف هو الابتعاد عن الرجل. ولذلك صارت هذه الحركة تعقد اجتماعات خاصة بالنساء، وتؤصل لعداء نظري تجاه الرجال. فلا بد من أن تستغني المرأة عن الرجل، ولذلك لأجل نظرية الاستغناء عن الرجل هذه، فإن هذه الحركة انتشرت فيها المثلية النسائية، يعني السحاق. تلك المثلية التي كانت لدى سيمون دو بوفوار متسترة صارت الآن أمرا ظاهرا. ولذلك بعض المنظرين يقولون النسوية هي النظرية والسحاق هو التطبيق. شعار سيمون دو بوفوار الذي ذكرناه في لقائنا السابق، وهو لا نولد امرأة وإنما نصير امرأة، هذا الشعار تطور إلى أمر خطير جدا، وهو إلغاء الواقع البيولوجي. فالمرأة ليست امرأة بسبب ولادتها امرأة، وإنما لا تعدو أن تكون اختراعا لغويا وثقافيا. بعد ذلك جاءت منظرة يمكن أن نقول فيلسوفة نسوية مشهورة،
هي جوديث باتلر. جوديث هذه اخترعت، يعني سبقها غيرها، لكن لنقول إنها هي التي أصلت لما يسمى نظرية النوع أو نظرية الجندر. نظرية النوع هذه تفرق بين أمرين اثنين، تفرق بين الجنس والنوع. فالجنس أمر بيولوجي، بحيث يقال فلان ذكر أو أنثى، هذا أمر بيولوجي. لكن هي تقول إلى جانب الجنس هنالك شيء آخر هو النوع، والنوع ليس بيولوجيا وإنما هو شيء ثقافي تنتجه الثقافة. وإذا أضيف إلى الجنس البيولوجي وإلى النوع الثقافي التوجه الجنسي، بمعنى هل الشخص مثلي أم تغيري أم غير ذلك من الهويات الجنسية التي سيأتينا الحديث عنها لاحقا بإذن الله عز وجل، إذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فإننا يمكن أن ننتج منها ما لا يحصى من التركيبات. يعني شخص جنسه ذكر، نوعه أنثى، توجهه مثلي، وهكذا. في الحقيقة طورت النسوية مطالبها إلى مجالات مختلفة ومتنوعة جدا، بل يمكن أن نقول إن النسوية تشتتت في مطالبها، فانتقلت إلى مجال تحرير الجسد، ويدخل في ذلك أمور كثيرة سنذكر بعضها لاحقا بإذن الله تعالى. يدخل أيضا في مجال مطالب النسوية إباحة تحديد النسل، يدخل في ذلك رفع التجريم عن الإجهاض، وقد وصلت إلى ذلك في أكثر بلاد أوروبا. يدخل في مطالب النسوية أيضا تحرير الجنس وفتح أبواب المتعة مطلقا، جميع أنواع المتع الليبرتارية صارت النسوية تدافع عنها، مع أن ذلك كله ليس في مصلحة المرأة، لكنه سقوط إيديولوجي خطير وقعت فيه النسوية، سيأتينا ذكره وتفصيل أمره لاحقا بإذن الله عز وجل. أيضا النسوية استفادت من التقدم التكنولوجي وتحالفت مع الرأسمالية المتوحشة، وصارت تلعب لعبة السوق، وذلك في أمور خطيرة سنذكرها أيضا، في قضية النيابة في الحمل، في قضية الرحم الاصطناعية، في قضية تخزين البويضة. كل ذلك عدته النسوية نصرا للمرأة، لا لشيء إلا لأن ذلك يحرر المرأة من الأمومة ويجعلها رجلا كالرجال. انطلاقا من إيديولوجيا الجندر النوع، وضعت النسوية يدها في يد الأقليات الجنسية، الهويات الجنسية الغامضة التي سيأتينا أيضا بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم أيضا ساحت النسوية إلى إعادة تشكيل الوعي في مجالات مختلفة، في الفن، في التعليم، في الإعلام، في الأدب، بل نصبت ما يشبه محاكم تفتيش للمخالفين، فكل من تشم منه رائحة ما يسمى الجنسوية، السكسيزم، أي التمييز بين الجنسين، يمكن أن ينبذ بأنه فاشي، بأنه ذكوري، بأنه ضد حقوق المرأة، وسيأتينا بإذن الله تعالى شرح بعض ذلك تفصيلا. نحن نرى من خلال هذه المقدمة أن النسوية غاصت في خليط إيديولوجي خطير جدا، ولنا أن نتساءل أين حقوق المرأة التي قامت النسوية في الأصل للدفاع عنها؟ هذا السؤال يحتاج منا إلى جواب، لكن قبل ذلك سوف نرى في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله عز وجل بعض المخاطر الإيديولوجية التي وقعت فيها النسوية. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. سأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسول الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط. وتاب، وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها،
وغفر له معصيته تلك. يخاف نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه، فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له سجد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى
واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي؟ النور بتاعي، أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلولو هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف.
كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء، يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم؟ لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال: أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. عالم الصحراء عالم عجيب. وأنا كنت صغير كنت دايما بحلم إني أعمل رحلة في الصحراء الكبرى، ودار الزمن وفعلا جات لي الفرصة في إني أعمل رحلة إلى الصحراء الكبرى. الكلام ده كان سنة 1963، وقامت بي الطيارة، كنت في ليبيا، قامت بي الطيارة من طرابلس إلى غدامس. غدامس دي واحة في قلب الصحراء الكبرى، وبعد ساعة ونص ساعتين طيارة مروحية بطيئة نزلنا في المطار. وأول ما حطيت رجلي على المطار حسيت بهواء من نوع مختلف، درجة حرارة 48، جفاف مطلق. حسيت بإن الهواء أكنه شاش، الشاش ده بينشف خدودي وينشف وشي ويمسح على كل مكان إيديا كده، شاش أكن حاجة زي الشاش كده، حاجة غريبة أوي. رحت على الاستراحة هناك في غدامس، لقيتها بالرغم ان يعني الواحة بدائية خالص، لكن الاستراحة كانت في الحقيقة استراحة جميلة. وخادم الاستراحة يوميها قال لي بقى دي الأوضة اللي هتنام فيها، دي عارف مين نام فيها؟ قلت له مين؟ قال لي الماريشال بالبو اللي هو الراجل بتاع الاستعمار الإيطالي، ياما كان في استعمار إيطالي في ليبيا، وكان هو رئيس سلاح الطيران، وكان بيبات في الايه؟ في الأوضة دي. يقول لي كان صديقاته يقولوا يوم الحد من إيطاليا جميلات ويضحك. وبعدين خدني كده وإيه، دخلني دورة المية، قال لي شايف البانيو ده؟ بانيو إيشاني بقى أسود فاخر. قال لي ده بقى كانت كل ليلة بتستحمى فيه صوفيا لورين. ياه، إيه المناسبة؟ قال لي بقى كانت بتعمل الفيلم اللي اسمه تومبوكتو، وكانت قعدت 3 أشهر، وكان مكان المختار لها هي هذه الاستراحة، كل ليلة تاخد دش بالإيه؟ في البانيو الجميل ده. قلت والله الاستراحة لها تاريخ. فطبعا أول ما عملته خدت دش في الإيه؟ البانيو العجيب. طبعا المية نازلة نار مع إن ما فيش لا سخان ولا حاجة، لكن بقى درجة الحرارة أصلا 48، أكن بقى كل الواحة سخان شمسي. وبعدين مددت بقى في السرير بتاع ماريشال بالبو وأنا قاعد بفكر في الجميلات اللي هم كانوا بيقولوا من إيطاليا. طبعا الجميلات دلوقتي بعد ما عدى 30 35 سنة بقوا عجايز وأسنانهم وقعت. أما الماريشال بالبو فمعروف اللي حصل له، طيارة وقعت بيه واحترق وتحول إلى رماد. أما صوفيا لورين دي حكايتها حكاية مستمرة. وقاعد أنا بفكر في الحاجات دي، وبعدين جت التفاتة كده للشباك متغطي بسلك، فلقيت طابور من العقارب طالع نازل. طبعا انتفضت من السرير وقعدت أفتش اللي حاف وتحت السرير وتحت الكراسي ودورة المية. المهم حكاية العقارب دي عملت لي وش، يعني بت أغلب الليلة صاحي، وأول ونمت يمكن ساعة ولا ساعتين، وأول ما صحيت قلت إيه نقابل المتصرف بتاع الواحة. المتصرف هناك يعني إيه؟ المتصرف ده زي المحافظ. رحت على المتصرف، راجل مهيب كده اسمه الشيخ ونيس الدهماني. قال لي كيفك؟ مستريح عندنا؟ قلت له مستريح والحمد لله، وانا طول الوقت عمال بفكر في العقارب دي. قال لي ايش الحال في مصر؟ قلت له عظيمه، يا ريت تبقى تيجي تزورنا كده في الشتاء والجو عندنا جميل. وبعدين طول الوقت حكايه العقارب في دماغي، فانا ابتديت احكي له على العقارب. قال لي عقارب؟ ايش تعمل العقارب؟ العقارب ما تعمل شيء، احنا عندنا الولاد بيلموا العجارب في طاسة ويلعبوا بيهم، وطول النهار ينبشوا في الصحراء ويلموا عجارب ويحدفوا بعض بالعجارب، العجارب ما تعمل شيء.
قلت له العقارب ما تعمل شيء. قال لي انت خايف يا دكتور من العقارب؟ قلت له لا ما دام العقارب ما تعمل شيء خلاص. لكن سكت كده. قلت له طيب يعني مش في وحدة اسعاف كده في الواحة عشان يبقى فيها مصل عقرب او حاجة؟ قال لي وليش ما مصل عقرب؟ ايه فايدة العقارب ما تعمل شيء؟ قلت في عقلي ما تعمل شيء هو اضرب العقارب بتوعه. وبعدين خطر لي اسأله في مسائل اختصاصاته، وكان قدامه دفتر كبير على المكتب. قلت له يا ترى ايه اخبار الحوادث في غدامس؟ قال لي حوادث؟ ايش حوادث؟ قلت له يعني جرائم القتل والسرقه والحاجات دي. قال لي قتل وسرقه؟ ما عندنا لا قتل ولا سرقه ولا عندنا اي جرائم. قلت له ازاي يعني ما فيش اي حوادث ولا جرائم ولا قتل ولا اعتداء ولا الحاجات دي؟ راح فاتح الدفتر، دفتر كبير، وقعد يقلب صفحاته ما فيهوش حاجه، كل الحكايه سؤال من الوزاره واستفسار والرد عليه، مشروع انشاء نادي، مشروع مساكن، شكوى من اهل المدينه عشان عايزين يعملوا خزان ميه في المسجد، ما فيش اي ذكر لاي حوادث. قلت له طب شوف السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها 10 سنين ما فيش ولا حادثه قتل ولا سرقه ولا جريمه واحده. قلت له عجيبه يعني ما فيش عندكم اي قتل ولا سرقه ولا جرائم ولا حاجه؟ قال لي ما في شيء. قلت له والله ده لازم يعني ايه سر الامن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وانا احب ازور السيد البدري. قال لي قوي على طول، هو جنبنا على طول، خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح مشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ضريح السيد البدري. وقعد يقرا فتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحمله مع عقبه بن نافع في الفتح الاسلامي وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغايه ما استشهد وقتلوا وتعمل له الضريح ده من يومين. قلت له يعني كل الامن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من غير جريمه هو اللي عامله سيد البدري ازاي؟ فقال لي يا والله يا اخي شوف يعني احنا بتحصل عندنا سرقه مثلا يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح سيد البدري ويقروا الفاتحه وبعدين يقروا عديه ياسين 40 مره، قبل ما يكملوا ال 40 مره يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السرقه بنفسه ويرد كل حاجه. انا استعجبت. كان معانا عسكري قال فعلا لسه اخر مره من كام شهر كان في سائح الماني والمحفظه بتاعته وقعت وكان فيها 1000 مارك وبعدين بلغ، فاحنا اجتمعنا وانا كنت حتى مع المشايخ قعدنا نقرا عديه ياسين، ولما وصلنا للرقم 32 في العديه بصينا لقينا الراجل جاي واقف على الباب بيقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وراح رامي المحفظه اللي واخدها وفيها ال1000 مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجه غريبه، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله

قبائل طوارق او بربر. اما الطوارق فدي بقى حكايتها حكايه. الطوارق دي يعني قبيله كبيره خالص ولها بطون في كل حته، سواء جنوبا في النيجر والسودان وشمالا في تونس والمغرب وفي ليبيا ايضا وفي غدامس وفي الصحراء الكبرى. الطوارق في الجنوب زنوج وفي الشمال شقر وابيض وعينيهم زرقاء، وقبيله لها تقاليد واحده. اعجب ما في هذه القبيله ان النساء سافرات والرجال منقبين. منقبين ملتمين خالص، لتام ما يبينش الا العينين، وعبايه كده ويغيروا لون اللتام من وقت للتاني. طبعا هي ظاهره عجيب ان الرجل ملسم والمراه سافره. فلما سالت اختلفت التفسيرات. انا تصورت ان ممكن مثلا اللي تكون اللتام ده عشان يحمي من سوافر الرمال والحاجات دي، لكن قلت الله، طب ما هو وجه المرأة أولى. أو مثلا قلت يمكن يعني يتنكروا عشان ما حدش يعرف التاني. اتضح إن هم بيعرفوا بعض رغم اللتام بالاسم وينادوا على بعض. لكن يبدو إن يعني أرجح التفسيرات إن عادة اللتام دي سببها إنهم يعتقدوا إن الفم عورة، وده اعتقاد وثني قديم. الفم عورة ليه بقى؟ لأن الفم إذا ما حرسناهوش بتخرج منه كلمة السوء، والفم عندهم بيدخل منه الجن والشياطين والأرواح الشريرة، فيلزم ستره. لكن طبعا السؤال باقي، طب وش معنى فم الرجل ومش فم المرأة؟ والغريبة إن الرجل يعني حريص جدا لدرجة إنه ما يكشفش فمه لزوجته، والزوجة تقول على جوزها مثلا إيه، أنا عشت طول عمري مع جوزي ما شفتش فمه لغاية ما مات، كنوع من إيه؟ إن ده راجل عظيم. وهناك ياكلوا بالمعلقة من تحت اللتام عشان ما يكشفوش ويوم ما يقع اللتام أول حاجة الراجل يغطي بقه كده على طول. على أي حال هي مسألة من الحاجات الغريبة، إنما الواقع إن يعني النساء سافرات والرجال منقبين في هذه الإيه؟ القبيلة العجيبة. وفي هذه القبيلة الناس هناك معمرين بيعيشوا 100 سنة، والراجل تلاقيه زي الرمح ياكل طقة واحدة والباقي يشرب لبن محمض طول النهار، لبن النوق المحمض. هم يركبوا بقى النوق اللي بيسموها المهاري، نوع من الإبل السريعة، وعايشين في جو فطري وفي حياة طليقة ومفيش تلوث. ويعني هناك المرأة بتقوم بكل شيء، بمعنى ان هي اللي بتفك الخيمة وهي اللي تركب الخيمة وهي اللي بتصنع المصنوعات الجلدية وهي اللي بتطهي وهي وهي وهي. الراجل في حروب القبائل هو اللي بيحارب، والأعمال الخشنة هو اللي يزاولها. وهناك يعملوا اجتماعات كبيرة كل وقت، يعملوا احتفالات وتجتمع القبيلة كلها، والبنات يعزفوا على حاجة اسمها اليمزاد زي الربابة كده، والبنات متخصصين في العزف على اليمزاد. وهناك عندهم القبلات بحك الأنف بالأنف، والسبب واضح لأن الفم ما يصحش حتى الزوجة تشوفه. وهناك عندهم التداوي بالأعشاب، اللي يجيله إمساك يتداوى بشجرة اسمها الأجرجر، واللي يجيله إسهال يتداوى بشجرة النب، وكله بالأعشاب. وحياة فطرية عجيبة يعني كانت أيام ما انساهاش في هذا الجو الصحراوي الطليق. يعني الصحراء فيها عجائب أخرى بقى خاصة بالبيئة. احنا خدنا فكرة عن القبائل وعن البشر وعن الناس وعن الفطرة، فهنشوف الفيلم معانا دلوقتي ونشوف الصحراء البيئة. 48 درجة في النهار وبالليل تنزل لتحت الصفر. احنا في صحراء سيناء دلوقتي، بحار من الرمال، الرياح بتنقشها، هي اللي بتنقش وتخطط الرمال دي هي الرياح. ولا يوجد في الصحراء إلا كائنات متكيفة مع الجو الفظيع ده، زي التعبان اللي احنا شايفينه ده، أو الماعز الوحشي. أو النسور

والعقبان والحداد وجوارح الطير. وبرضو ده من القطط اللي مشهورة في سيناء، والسحالي بأنواعها، وده نوع من الفئران، ودي العقربة الشهيرة. كل دي سكان الصحاري في سيناء. وفي سيناء دي محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر، وبحر رسب كل هذه الصخور الجارية في طبقات، وكل الايه انواع الزلط دي هي ايه الفكة بتاع ده اللي هو الحية ذات الجرس. وده تعبان مشهور بانه يلبد، عشان يصطاد يلبد ويعمل كمين. بيخش في الرمل ويدفن نفسه، ما يفضلش منه الا دماغه بس. شوفوا هيبتدي يدفن نفسه ازاي، هيدفن جسمه كله، ما يفضلش منه الا عينيه ولسانه، لانه لسانه بيشم بيه، شم الفريسه على بعد. ويستنى بقى دافن نفسه، مش باين فيه الا دي. يعني السحالي، في سحالي ضخم في سينا، والحقيقه كل انواع السحالي تلاقيها في سينا. لاحظ ان رجلها كبيره لانها عشان ترفع بطنها، لان بطنها ما تقدرش تلمس الرمل، الرمل مولع، فلازم الرجل تبقى رفع الجسم فوق الايه. القطط الشهيره دي اسمها كراكاو، والغريبه فيها الودان. الودان دي عباره عن جهاز التبريد في القطه. ازاي بقى؟ الدم يندفع للودان سخن مولع، واثناء دورته في الودن يبرد من تعرضه للجو ويرجع بارد. فهو ده عمليه التكييف. هي ممكن تاكله، لكن هي مش عاوزه تاكل، عاوزه تلعب الاول في الحاس وكده وبتاع، وبعدين تسيبه فيجري وراه. شوف الودان الغريبه دي، اعجب جهاز تكييف. الدم يندفع في الودن ويبرد ويرجع تاني بارد. ده رادياتير، حاجة زي الرادياتير بتاع العربية. ما يعيش في صحراء سيناء إلا الأشجار من نوع معين اللي هي تتحمل الحرمان من المطر والجفاف، واللي لها جذور عميقة في الأرض زي شجرة الأكاشيا. الشجرة دي ممكن تمد جذورها 10 و15 متر تحت الأرض. والغزال المصري، ده الغزال المصري الشهير، يعني مصدر المية عنده هي أوراق شجرة الأكاشيا، لأنها أوراق لحمية مليانة مية. فهو لما تمتنع المية وآبار ما فيش مطر ولا حاجة، يروح يمزمز شوية من إيه أوراق شجر الأكاشيا، الأوراق اللحمية اللي هي مليانة مية. والغزال المصري مهدد بالانقراض، لأن طبعا الصيادين، بنادق الصيادين بتطرده في موسم الصيد. وللأسف احنا بندي تصريحات بالهبل، مع ان ده حيوان نادر ويجب المحافظة عليه.

أعداد الغزال المصري حاليا ابتدت تتناقص بشكل مضطرد يعني في خلال السنوات الأخيرة دي، وممكن فجأة يختفي. دي السحلية البيضة، شوف بترفع جسمها عن الرمل، الرمل مولع، شوف رجلها كبيرة ازاي وترفع جسمها. النتاية بقى هنلاحظ ان عليها بطشة كده، البطشة دي بتتلون اثناء موسم التزاوج، لما يبقى عند الانثى رغبة في التزاوج ده تتلون على طول، ودماغها كمان تبقى زرقاء، يعني تبقى حاجة تكنيكالر كده لده عشان تلفت نظر الذكر. السحالي الحقيقة بنلاقيها من كل الأنواع، وكل السحالي بتعتمد طبعا على الحشرات كطعام أساسي عندها. دي السحلية الكبيرة دي هتلاحظ ان هي جلدها مكرمش، شوف المكرمش ازاي، عشان ايه بقى؟ عشان لما تشرب ميه كتير وتنفش وبطنها تبنجر يقوم ايه يتسع. وسيلة الدفاع الوحيدة هي الديل، الديل اللي هو الديل المسنن ده هو الدفاع الوحيد بالنسبة لهذا النوع من السحالي. شوف الجلد المكرمش ده اول ما تملى بطنها ميه على طول ايه يتفرد، الجاكيت دي تتفرد على جسمها. ده حيوان مفصلي من فصيلة الأيزوبود، وده برضه الجاكيتة الكيتينية اللي لابسها دي عشان حماية المية اللي في جسمه، وإلا ممكن ينشف ويموت. ومن حين وآخر لازم يروح يمص بقى إيه الأوراق العصارية بتاعة النباتات علشان يجدد، أشوف بيمص الورقة دي. العيلة دي الايزوبودز دي فيها الام 44 والحاجات دي، عيلة كبيرة من المفصليات. بيمص بقى ايه ان مفيش مية، مفيش مطر ولا حاجة، فمخازن المية هي الاوراق اللحمية الموجودة دي، وياخد حصى عشان يحطه على باب العش بتاعه. كل الحيوانات اللي هنا مكيفة على انها تعيش في جفاف شديد محرومة من المية شهور. ده الطائر المقدس عند الفراعنة، وهم بيقدسوه علشان طائر عائلي جدا وشديد الرحمة والحدب والعطف على أولاده. والطيور دي طيور مهاجرة وبتيجي بطيران شراعي من بعيد، شوف طيران هنا طيران شراعي يعني محمولة على الرياح الساخنة وعلى دوامات الرياح الساخنة. وده برضو طائر بيعتمد ان هو ياكل حشرات وديدان في الارض وكده. ومن العيلة دي برضو طائر ابو قردان عندنا في مصر اللي بيعيش على الديدان، وده انقرض في مصر تقريبا بسبب المبيدات الحشرية. وهذا الطائر الحقيقة يعني تكوين جسمه ورجليه، طائر أنيق رشيق. شوف انسيابات جسمه الحلو، كتلة كده، كتلة جسمه جميلة يعني. شوفوا بقى لما بيطير يتهيألكوا دي كونكورد، طيارات الكونكورد معمولة على المقاسات الشبيهة دي بالظبط، الانسيابات بتاع جسمه خدوا منها التصميم بتاع طيارة الكونكورد. الطيارة الوحيدة اللي لها رقبة طويلة،
التلال والمرتفعات دي بتوصل لأكثر من 1000 قدم، ودي جبال ممتدة من تركيا. وجبال سيناء جبال غنية بقى بالمعادن والخامات والمنجنيز والنحاس. الفراعنة لهم مناجم نحاس جوه سيناء ومكتوب عليها بالخرطوش الهيروغليفي، يعني بيستخرجوا النحاس من سيناء. سيناء دي يعني مكان عجيب، بيئة غريبة، الجبال هناك ألوان، كل جبل ألوانه تختلف عن التاني عشان خاماته مختلفة عن التاني. النمل بفصائله المختلفة بيوصفوه بأن هو ملك الحكمة، لأنه بيحوش في الصيف عشان الشتاء. النملة دي غريبة وذكائها غريب، شايفين الزهرة دي ميتة خالص، ومع كده هي هتخش جوه الزهرة دي وتطلع منها بذرة غضة حية. شوف هنشوف طلعت ايه، اهي بذرة حية تمام مصححة، هتاخدها العش بتاعها، لأن هي الزهرة ظاهرها كده ناشف وميت، لكن هي قافله البثلات بتاعتها على البذور عشان ما تموتش، تحميها عشان تحميها من الجفاف. وصيدين هنا النمل صيد ترمايت، حشرة الترمايت، وبرضه بيحوش، كل ده بيحوشه انتظارا تحسبا لايه الشتاء. واحيانا تتصادم المصالح بين قبائل النمل فيبتدوا يخشوا في قتال، وقتال مرير يعني، بيكسروا بعض فيه فعلا يعني. نشوف يعني نملة هنا كسرت بطن التانية خالص، فصلتها خالص، سألت مصالح بقى، ممكن يقتتلوا على الحدود وعلى الحاجة اللي زي الورد الأبيض دي. هي مش ورد، هي قواقع، القواقع دي تسلقت الايه الأغصان دي لغاية ما طلعت فوق. القوقع ده حيوان غريب، خصوصا ازاي في البيئة الفظيعة الشديدة الحرارة دي شديدة الجفاف، له أساليب عجيبة، إنه لما يشتد الجفاف بينكمش جوه القوقعة بتاعته، لأنه لو طلع كده وقعد مدة هينشف ويموت. فهو بعد ما ياخد حظه أو ياكل، أو واضح إنه بياكل البراعم دي لأن فيها مية، وبعد كده ينكمش جوه ويقفل الباب عليه. الصدفة نفسها بقى بتحميه من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة تحت الحمراء، وبتعكس الأشعة السخنة دي الشديدة الحرارة، يحافظ على رطوبة جسمه جوه. الجرادة بقى دي احنا عارفين، الجرادة دي ممكن تهاجم سينا في أرتال من الجراد تغطي عين الشمس. والجرادة أكلة عند البدو هناك مفضلة، الجراد المشوي بالزبدة دي يعني أكلة شهية جدا، زي الجمبري عندنا مثلا. الطائر الجارح اللي شايفينه فوق ده هو النسر، النسر المصري برضه، نسر مشهور. طيار عبقري، وممكن يطير طيران شراعي، طيران منقض، وله أساليب ومناورات في الطيران عجيبة، ويعرف ينزل يعمل يعني إيه لاندنج بالمكان اللي عاوزه بالظبط. هنا النسور دي، وريش النسر المصري غالي، ده بيعوه بقى تلاقيه في شارع محمد علي عشان يضربوا بيه العود والمندولين والحاجات دي. ريشة النسر دي أحسن حاجة يضربوا بيها العود. هنلاحظ ان هو بيستعمل رجليه كفرمله، رجليه وديله. هنشوف الحكايه دي لما يعمل مناورات اثناء الطيران. هو دلوقتي بيطير طيران شراعي، ما بيحركش جناحه، يعني طاير فوق الهواء السخن. اما يحب بقى ينزل يبتدي يستعمل رجليه لصد للهواء، ويستعمل ديله
يمين وشمال عشان ياخد الزاوية المظبوطة عشان يعمل لاندنج مظبوط في الحتة اللي هو عاوزها. وبرضو النسور دي شوفوا بقى استعمل رجليه ازاي، شوفوا تحس فعلا ان الرجلين دي بيستعملها مصد فعلا، الرجلين والديل. والنسور دي فعلا ابتدت تنقرض برضو عشان بنادق الصيادين بتطاردها في كل مكان، والجماعة اللي بياخدوا الريش ويبيعوه والحاجات دي.

دي بقى العقربة الشهيرة، والعقرب طبعا لسعته لسعته ممكن تقتل، والفريسة المحببة عنده هي حشرة أم 44، وبرضه حشرة أم 44 عندها سم هي كمان، لكن الشاطر بقى اللي يلدغ الأول. هنشوف هنا اهي جاية أم 44 اهي، دي برضه حشرة سامة، دي برضه من قبيلة المفصليات اللي حكينا عنها. لكن شوف بقى في اللقاء ده السريع مين اللي هيلدغ قبل التاني. هتلاحظوا ان اللي هيلدغ الاول هو العقرب. هي لحظة واحدة خلاص خدت اللي. لدغت لدغة إنما تمام، اللي هي بقى بيجي لها شلل وتخدير فوري وتسحبها على العش بتاعها، أكلة شهية عظيمة بقى. التزاوج بين ذكر وأنثى العقارب ممكن ينتهي بكارثة، والجوازة تتحول لجنازة، وذلك لو الذكر خد لدغة من الأنثى لحظة إثارتها، فبيكون فيها نهايته. وده اللي هيحصل قدامنا بالفعل، إن هي في لحظة إثارتها هتلدغ. لما تلدغه تعرف إن هو خلاص بتسيبه أو خلاص لدغ. لاحظين هنا بيترنح، هي انسحبت بقى، خلاص انسحبت سابته لمصيره. هو شوف عامل ازاي، شوف الترنح بتاعه، خلاص خلاص انتهى، فاضل لحظات على الموت. دي السحلية اللي حاسة، تلاقيها عمالة تلحس ايه عينها، ليه بقى؟ ترطب العين، وإلا العين تنشف وتعتم، فكل شوية تطلع اللسان ايه تلحس العين. ودي أنواع السحالي بأشكالها، ملهاش عدد طبعا سحالي الصحراء، لأن ده حيوان متخصص ومكيف ومتكيف للبيئة الصحراوية. ده تعبان هناك خطير اسمه تعبان السجادة. ليه بقى؟ لأنه نقشته زي السجادة. ده بقى لدغته والقبر، وده ممكن فعلا يقتل بني آدم. شوفوا النقشة اللي زي السجادة دي، أخد اسمه من الحكاية دي، تعبان السجادة. والسم بتاعه نيورو توكسيك، يعني يعمل شلل في عضلات التنفس و الإنسان يموت مختنق على طول. ودي أكلته المفضلة، هي البيئة نفسها منسجمة مع بعضها، كل واحد بيعيش على التاني. الفار العجيب ده هو يعني هنعمل له حلقة لوحده، لأنه فار غريب جدا. الفار ده لو توقف عن الاكل 4 ساعات يموت، لازم ياكل باستمرار، وفي خلال 5 ساعات بياكل قد وزنه مره ونص. يعني لو الانسان كان بياكل بالمعدل ده هو، يعني كان هياكل في اليوم خروف وخنزير وثلاث ديك رومي 5 وزات كل يوم، لان هذا الفار بياكل في ال4 ساعات قد وزنه مره ونص، وياكل كل شيء، وياكل بشراهه فظيعه جدا، وبمزاج غريب لدرجه انه اثناء ما ياكل يصرخ من اللذه، يصرخ حيوان شره جدا. ده هنفرد له حلقه خاصه بهذا الحيوان وتطوره وتاريخه.
طبعا هو ما هوش فار عادي، هو اسمه شروق، يعني هو مش هو فصيلة مستقلة يعني. ودفاعه الوحيد هو رش الايه، انه يخش عش ويبتدي يرش عشان ما حدش يخش وراه، يرش تراب ورمل. شوفوا بقى الثمرة المحاطة بالأشواك دي، وأشواك زي الإبر، ومع كده ولا يهم، هيبتدي يكسر في الأشواك دي بسنانه ويوصل للثمرة الغضة اللي جوه برضه. مفيش، ما هو لازم يستمر في الأكل، لو توقف 4 ساعات يموت على طول، لأن الميتابوليزم بتاعه الاحتراق الداخلي عالي جدا، ولازم يمون يمون يمون، أكل مستمر وشديد النشاط وشعلة. حيوان غريب، شوف أرطم الأول الإيه الشوك كله. حاجة غريبة أوي.

بياكل دلوقتي تفتكروا ايه؟ قواقع، يكسر القواقع بسنانه اللي زي الادوم، وايه ويمصمص القوقعة اللي جوه. شوف القواقع اللي قدام البيت بتاعه قد ايه بقى، شوف متواصل، اكل متواصل، والقوقع صلب، يكسره على الزلط او يكسره بسنانه ويقعد ايه يمصمص فيه، اكل متواصل ما يمكن تشوفه الا بياكل هذا الحيوان العجيب، ما ياخدش اجازة من الاكل.

الحضارات أيضا يشتركوا مع بعض في أكلة الإيه؟ القواقع. شوفوا الفضلات قد إيه؟ الفجر، منظر الفجر في سيناء، هنا بقايا بركان، الصخور دي كانت دايبة وبعد كده تبلورت، ونتيجة التبلور هي الإيه؟ الأشكال المستطيلة دي كلها زي بعضها. بلورات الصخر، واحيانا برضو الرياح بتنحت اشكال غريبه في سيناء، يعني الرياح نحتت هذا الشكل العجيب اللي زي عيش الغراب دي من صناعه الرياح نفسها. وهنا برضو الرياح نحتت حاجه زي المعبد، يسموه معبد سليمان. شوفوا حاجه زي دي برضو حفر التآكل والرياح. الحاجات اللي على الأرض دي حفريات الأمونايت، الأمونايت ده حيوان بحري، وهذه الحفريات تدل على إن البحر كان غامر كل الصحراء دي، وكانت سينا دي بحر. الكلام ده طبعا من ملايين السنين، ما كانش دي سينا وجود وكان البحر هناك. وشوفوا برضو نفس الأصداف والقواقع، كل ده نعرف منه تاريخ الايه، الحاجات دي بتحكي عن تاريخ المنطقه، يعني دي كلها حيوانات بحريه. ورغم طبعا شده الجفاف فلا تخلو الصحراء من ابتسامه الورد حتى في اشد الفصول جفافا. طبعا الورد ده بيعتمد على جذور عميقة بتجيب المية من جوه. دي زهرة غريبة اسمها زهرة أريحة، لأنها موجودة في أريحة بكثرة، وأيضا موجودة في سيناء. هذه الزهرة إذا لمسها المطر هتفتح، وهتشوفوا الحكاية دي. برضو هنا الخنفسة بتاع سيناء دي هتلاحظوا إن رجلها طويلة جدا، السبب عرفناه لان هي لازم بطنها ما تلمسش الايه الرمل السخن المشتعل. وهنلاحظ وهي ماشيه، شوف رجلها عاليه ازاي، رفع الجسم فوق ازاي، عامله زي اللاند روفر، عشان ايه الشاسيه يبقى بعيد عن الحفر والحاجات دي، كذلك هنا عشان جسمها يبقى بعيد عن الرمل السخن. هي بتبيض دلوقتي، ده جهاز وضع البيض، عندها أنبوبة وضع البيض، وبتبيض في حفرة وإيه تقفل الحفرة وتخبيه لغاية ما يفقس. شوف بقى قطرات المطر دي بقى بداية الرحمة، نجدة إلهية جت للصحراء، ونشوف الصحراء وهي بتشرب المية بسعادة غريبة. المية هي الحياة. شوفوا بقى زهرة أريحة هيجرى لها ايه، مجرد قطرات المية هي بتتفتح بنفس السرعة دي، يعني مفيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، فيها ميكانيكية خاصة كده في ايه، ان المية تعمل الحركة دي اكنها أزرع متجهة للسماء بتسبيحة شكر، كلها كأنها أزرع المصلين اللي هي طالعة مرفوعة بالدعاء والتسبيح. ده نوع تاني من النبات اللي بتبقى فيه البذور في كبسولات، والكبسولة بتتفتح لما تنزل المية، تتفتح الكبسولة وقطرات المطر هتدفع البذور. شوف البذور بتقع ازاي على الارض، هتشوف البذره اهي، البذره دي شوفي البذره متحمله في جيلاتينه لزجه جدا. وليه لزجه؟ علشان لما تقع على الارض تلبد في الارض، اهي ليه هتلبد في الارض، وبعد 5 6 ساعات هيطلع تنبت، يطلع السويق الاخضر بتاعها. شوف ازاي بسرعه، وليه بسرعة؟ عشان هي مهيئة، لأن دي فرصة يمكن ما تتكررش،
مهيئة دي أيضا نوع من الظهور غريب برضو جميل، شوفوا بيتفتح وبنفس السرعة زي ما حكينا، مفيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، بيتفتح بنفس السرعة اللي احنا شايفينها دي. أول ما تنزل عليه نقطة المطر ويدوق طعم المية الجميلة بتاع المية العذبة بتاع الأمطار، هيحصل له الحكاية دي. هنشوف بقى ان هو حاضن جوه بذور، البذور بتاعته، وان تتواقت الحكايه دي مع نزول البذور للارض. يعني الاذن بان البذور تنزل للارض هو المطر، لانها في ساعتها هتنزل لتربه مبتله وايه وهتنمو. فهي دي التهيئه اللي ربنا عملها في النباتات، وتتم هذه التهيئة بآلية تلقائية عجيبة. تنزل حبات المطر، تتفتح الزهرة، تقع البذور، تنمو، لأن الأرض في أحسن ظروف استقبالها يعني، والمية وصلت، والسحب في سيناء بتبقى سحب الوعد بالبركة وبالرحمة وبالنجدة، ودائما بيبقى وعد صادق وليس وعد مكذوب. ولما تتلبد السماء بالسحب بيبتدي بقى الخير، الأول بيبقى نقط، وبعدين هيبتدي النقط دي تشق الغدران الصغيرة، وهنشوف سلسول المية اللي نازل، شوفوا نازل لسه الأول أهو، وبعدين ازداد كثافة الأمطار. الله، ده بقى سيل بقى، هنخش بقى في السيل بقى، السيول هناك عظيم عظيمة. شوف ازاي غمرت الأرض غمر كامل، وشلالات كمان، المية والسيول بتشق وتعمل فوالق وتعمل مجاري في سينا، بتلاقي سايبة علامات في أرض في صحراء سينا.

شوفوا المجاري، مجاري السيل، المية هي اللي شقت المجاري دي. هنسمع مع بعض كده صوت دمدمة السيل وهو جاي، هنسمع الصوت مع بعض، هنسمع الموسيقى وسيمفونية النجدة والإسعاف الرحماني اللي جاي عشان ينشر الحياة ويحول الصحراء إلى كرنفال مبهج. شوف دمدمة المية بقى وهي نازلة، ينشر النجدة

شوفوا بقى البحيرة الصغيرة الظريفة دي زي حفان مية، هنبص جواها هنلاقي عجب، معجزة. شوفوا ده جمبري، الجمبري ده فأس من اللي بيض جمبري. طب بيض الجمبري جه منين؟ ده بقى ايه ده؟ ده جاي من البحر الأحمر. ازاي جه بالطيارة؟ حكاية تانية هنحكيها بقى من المعجزات. تمام، زي قصة ساحر من سحرة ألف ليلة وليلة. وإيه ويستوى ويكبر ويتزاوج ويبيض تاني، كل ده بسرعة. ده شجر النبء، السدر، يقول عليه السدر. شوف بقى الصحراء تحولت لكرنفال جميل إزاي، زهور من كل لون، دبت الحياة في الجسم الهامد الجديد، والكآبة تحولت إلى بهجة. كل وردة من دول هي تسبيحة شكر. الألوان الجميلة دي، ألوان وأشكال جميلة، كل وردة من دول تسبيحة شكر. ده نوع اسمه كيزان العسل، نبات طفيلي ينبت في أعماق الأرض ويطلع الزهور دي على شكل كيزان. شوف هو بقى جوه لابد تحت الأرض، ويطلع فوق الأرض إيه؟ عناقيد الورد دي. ده العصفور ذو القلادة الزرقاء، جاي من روسيا. تصوروا، وهي سينا دي ملتقى هجرات من كل أنحاء العالم. وديا الإيه؟ الماعز الوحشي في الرياضة الأبدية بين الذكور، يستعرض قوتهم قدام الأنثى، ولا يفوز دائما إلا الأقوى. إنما هنا غريبة، شوف جاي منين من فوق إزاي بينزل عليه التؤلؤ.

بنشوفه وهو نازل بتقله. بنشوفه وهو نازل بتقله من فوق من فوق خالص. شوفوا نازل ازاي. هوب شيء غريب. حاجة غريبة عالم الصحاري دي وبيئة البيئة الصحراوية عجب. في الحقيقة يعني في منظر مش بنساه في الفيلم ده أبدا، وهو البحيرة الصغيرة حفان المية، التجمع المحدود بتاع المية، تيجي تبص جواه تلاقي جمبري. طيب جمبري ده جه منين؟ قال لك ده بيض جمبري فأس. والبيض جه منين؟ جه من البحر الأحمر. راكب طيارة؟ قال لك شوف الجمبري بيبيض في البحر الأحمر قرب الساحل، وبيجي المد والجزر يكشف الساحل، وبعدين البيض ينشف وتنشفه الشمس، وبعدين تسفيه الرياح وتحمله الرياح عبر مئات الكيلومترات وتوزعه على كل رمال سيناء، وينزل هنا وهنا وهنا، وينزل في الحفر ويجي المية فيفقس وتحصل المعجزة دي، وإذا بأكلة شهية من الجمبري في وسط صحراء شديدة الجد والجفاف. قصة زي قصص الصحراء بتوع ألف ليلة وليلة. رمز للبعث اللي بيحصل في يا إخواني اللي بيحصل في الصحراء بعد المطر هو شيء كالبعث بالفعل. وفعلا يعني ايه اللي يجيب بيضة محمولة بالرياح وبعدين تفقس على بعد مش عارف 200 كيلومتر ويطلع منها جمبري ويتواقت مع نزول مطر؟ شغلانة يعني مش شيء مش عادي. الله، طب ما احنا بنشوف الفراشات، بنشوف الفراشات بتطلع من توابيت الشرانق، ويطلع منها فراش ملون جميل زي الملايكة بيعيش على رحيق الأزهار، وهو في الأصل كان دودة بتاكل من السبخ ومن الفضلات. ففي الواقع يعني البعث حقيقة، وربنا بيضرب لنا أمثال عشان يقرب إلى أفهمنا عجائب قدرته، وعشان يسوقنا بلطف إلى إدراك حقيقة البعث وإلى الإيمان به وإلى معرفته من خلال آياته. طبعا اللي بيعيش في الصحراء ويشوف اللي بيحصل مجرد نزول قطرة المطر في الصحراء هيوقن بالبعث، لأن اللي بيحصل بيبقى بعث، بعث حقيقي. فجأة تتحول الصحراء إلى كرنفال مبهج ومائدة رحمانية مليئة بكل أنواع الزهور والفواكه والطعام لجميع الكائنات اللي موجودة فيها. فإحنا لا شك إن كل واحد فينا هيلتقي بالله سبحانه وتعالى وحيبعث، والبعث حقيقة، والشواهد كلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها تدل عليه. والسعداء هم اللي هيعملوا ألف حساب لهذا اليوم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نطل عليكم من نافذة تربوية في برنامجكم نوافذ على الدرب. حلقتنا اليوم تتكلم أو عنوانها تعلموا لغة الحب في بيوتكم. في زمن تغيرت فيه الوسائل وتسارعت فيه الخطوات، لم يعد البعد بين الآباء والأبناء يقاس بالمسافات بل بالصمت وقلة الاحتواء وغياب لغة الحب، حين تظن الأم أنها قامت بواجبها ويعتقد الأب أنه وفر كل شيء. قد يكون هناك قلوب صغيرة داخل البيت تبحث عن كلمة، عن حضن، عن الاهتمام، فلا تجده في بيتها، فتمتد أيديها خارج البيت وتفتح نوافذ في آخر الليل، ليس بدافع الانحراف بل بدافع الفراغ العاطفي والحاجة لأن يسمع أو يسمع صوتها. هذه الحلقة ليست للوم بل للوعي، ليست للاتهام بل لإعادة بناء الجسور التي بدأت تتصدع بين الآباء والأبناء وخاصة الفتيات. هذه الحلقة رسالة صادقة لكل أب وأم، تعلموا لغة الحب قبل أن يتعلمها أبناءكم من الغرباء.

طبعا ما دفعني إلى هذا هذه الحلقة ربما يقال أني أتكلم عن الجانب العاطفي كثيرا. حقيقة لابد في كل حلقة وفي كل محفل وفي كل اجتماع وفي كل ندوة ومؤتمر أن نتكلم عن الجانب العاطفي، لأنه هو أساس توازن النفس عند الإنسان. الإنسان يظل حائر إلا أن يجد الشيء اللي يريح نفسه، وفيش حاجة تريح النفس إلا العاطفة، العاطفة والحب. لا أتكلم عن الحب المشوه اللي الكل يعرفه، أنا أتكلم عن الجانب العاطفي الأسري والجانب العاطفي بين الأخوة والجانب العاطفي بين الأباء والأبناء، الجانب العاطفي بين الزملاء والأصدقاء في العمل. الجوانب العاطفية مريحة جدا. أيضا الجانب العاطفي الجميل والرائع بين الزوج وزوجته، والعكس صحيح بين الزوجة وزوجها، لأن هذه العاطفة هي طاقة موجودة داخل الإنسان. لو الطاقة هذه ما تمش تفريغها وما تمش شحنها، هنا يصبح الإنسان في قلق وفي توتر. على سبيل المثال، لو عندك أنت بطارية بتاع التليفون بتاعك، لو أنت علقتها في الشحن كم يوم ونسيتها، شو بيحصل؟ تنفجر البطارية أو البطارية اللي موجودة داخل الجهاز. لذلك لابد من الموازنة، لأن العاطفة هي عبارة عن طاقة، سواء كانت في العلاقة الخاصة بين الزوجين أو علاقة حب بين الأفراد الأسرة أو المجتمع ككل. فالعاطفة أمر مهم جدا جدا، يجعل يخلي عندك نوع من الشغف، نوع من الإقبال على العمل، إقبال على الزواج، الإقبال على التربية. كل شيء لما نديروه بحب ونشبع من حولنا والآخر يشبعنا، تبادل، عملية تبادلية، لابد من عملية الإشباع العاطفي. طبعا لما نقول إشباع عاطفي نقصد بها الأسرة تحديدا، نحن نتكلم عن الجانب التربوي الآن. طبعا لدعاني إلى هذا الموضوع، بس أنا حبيت كنت ننوه لماذا أتكلم دائما عن الجانب العاطفي، وهي لازمني في جميع حلقاتي، لأن هناك موضوع قصة حقيقية اتصلت بي إحدى الفتيات، تبلغ من العمر 21 عام، مواليد 2005، صغيرة ليست لديها خبرة أو تجربة في الحياة ولم تتمرس في الحياة بعد، ولكن لديها علاقة حب وهي التجربة الأولى لها. تكلمت معي، قالت لي، طبعا اتصلت بي التليفون وقالت لي إنها حبت شخص وتعرفت عليه، وأرجوك يا أستاذة لو سمحتي أنا نبي حل وعندي مشكلة التعلق به، لكن ما تطلبش مني نتركه. هذه تبي فزورة يعني. سألتها أنت جئتي يعني أو أنت اتصلتي بي ومعاك القرار؟ ضحكت هي طبعا وقالت لي لا، هو سبب اتصالي يعني شن تبي أنت بالضبط؟ قالت لي أنا سبب اتصالي نبيك تفكيني من التعلق اللي أنا متعلقة به، في نفس الوقت ما تقولي ليش سيبيه. هذه يعني ما فهمتش كيف هذه. قلت لها بيه خلاص خلينا نتفق إن شاء الله نحاول، بس احكي لي القصة. قالت لي مشكلتي متعلقة بي وما نبيش أننا نتركه أو ما عنديش رغبة أني نتركه، في نفس الوقت دير لي ألم ودير لي حزن. طبعا هذا الألم وهذا الحزن نتيجة التعلق، تعلقت بي تعلق جنوني، يعني هي تبيني ساعدها على زيادة الألم والحزن. هي أنت متعلقة بي وما تبيش تسيبيه ودير لك ألم وحزن داخلي، كيف أنا شن هي نوع المساعدة يتبيها؟ قد تصل فيما بعد إلى مأساة، لو أنا ما نساعدهاش هتصل إلى مأساة. في الحقيقة هي لا تريد حل لتركه. طبعا لما احترت معها، يعني تاخد فيها وتجيب فيها في الكلام، وأنا قعدت مركزة جدا معها، اكتشفت أن هي عارفة أن العلاقة غلط وعارفة أن هذا التعلق غلط، والمفاجأة هنحكيها شوي أخرى، عارفة كل حاجة غلط، لكن هي تبيني نساعدها. كيف المساعدة؟ هي تريدني أني نشجعها أنها تستمر في هذه العلاقة عشان ما تشعرش بالذنب. هي عندها شعور أن العلاقة خطأ، لكن تبيني أنا نشجعها ولا رغم أنه هو مش كويس وعصبي ويزعل فيك، لا لا استمري توا يتغير توا، تبيني نقول هيك عفوا. فهي لا، مش هيك الموضوع. يعني قصدك تبيني نساعدك أني نقول لك يعني أهدي ليش، على خاطر يوم الأيام لما حد يسأل تقول أنا سألت الإخصائية وقالت لي استمري لكن ما تكثريش أو حاجة من هذا قبيل، تبي تدير أي عذر وتحطها في المستشار أو المختص، وفي نفس الوقت تبي حل.
فهو الحل من وجهة نظرك؟ قلت لها شنو هو الحل من وجهة نظرك انت؟ قالت لي انا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه رغم العذاب اريد البقاء معه ونبي نتخلص من التعلق. فزورة المضحك المبكي بصراحة متاهة. قلت لها هنقف عند النقطة هذه، تمام، خليني نرجع بيك شوية الخلف واحكي لي شوية عن حياة بوك وأمك، هل هم موجودين على قيد الحياة؟ نعم موجودين. أمك موجودة وبوك موجود؟ موجودين. الأم شنو تخدم؟ تخدم. والأب يخدم؟ تمام. باهي احكي لي قصة العلاقة بين الأب والأم، هل في توافق في الأسرة؟ هل هناك تآلف ومودة وحب داخل أسرتك؟ طبعا أنا عرفت الموضوع عشان بديت نسألها على أسرتها، تركت موضوع الشاب على جنب. فللأسف الشديد كما توقعت لا يوجد أي علاقة دائمة، علاقة نهائية في البيت، يعني بالكاد يروا بعضهم بالصدفة أو ممكن يوم جمعة يوم عطلة بش هم يلتقوا مع بعضهم، أخرى ما يحكوش، قصدي يلتقوا تحت سقف واحد لكن كل واحد في غرفة وكل واحد عايش لوحده. طبعا الإجابة هذه كانت متوقعة، لأن هذا التعلق الممرض وهذا الحب اللي ما خلفش إلا العذاب والألم، ليش أنت مضطرة أنك تستمر في علاقة مؤذية إذا معناها في مشكلة في الأسرة؟ هنا خلاني سألتها شن هي المشكلة تحديدا، أو شن هي العلاقة بين بوك وأمك. طبعا حكت لي عن أمها، طبيعة عمل أمها، وواضح من خلال كلامها أن الأم هي زي ما يقولوا أخونا أخواتنا المصرية مسيطرة بالفعل. في أمهات تسيطر من ناحية خوفها على بيتها، ورحنا مش ضد أن الأم تكون سيدة في بيتها وحازمة في بيتها، لكن مسيطرة يعني لاغية شخصية الأب أصلا في البيت. طبعا اتضح من كلامها بعدين اعترفت لي هي من خلال الأسئلة اللي سألتها لها بأن الأم مسيطرة بالبيت وأن والدها ليس له أي كلمة في البيت، كل ما أي شيء تقول الأم هو اللي ماشي، هو الأمر النافذ. هو مش عيب زي ما قلنا أن الأم لديها قوة شخصية من أجل المحافظة على البيت في حالة الزوج ليس له دور بطبيعته، أو هو اعتمادي معتمد عليها مسيب لها الأمور لها هي، أو ممكن يضطر عمل خارج البلاد في الصحراء في مكان بعيد يضطر يغيب بالشهر أو بالأسبوعين، تضطر أن هي تكون سيدة البيت ولديها القرارات باتفاقية طبعا مع زوجها. ولكن في هذه الحالة الأم أخذت الأب حتى من عائلته وهجرتها من البلد اللي هو فيه، بلد أخوته وخواته، ما تبش حتى زوجها يدير علاقة مع أهله مع خواته مع أمه مع أبوه، لا لا، خذتها وسافرت به إلى بلد آخر أو منطقة أخرى بعيدة عن المدينة اللي موجود فيها أهل الزوج حتى لا يعلموا عنها شيء، بحجة أنهم يضيقوا فيها، بحجة أنهم يسحروا فيها، كلام طبعا مرسل غير مقنع. طبعا البيت لا يوجد فيه حوار ولا يوجد فيه دفء ولا يوجد فيه أي شيء أسري دل على العاطفي للأب طوال الوقت في العمل، الأم يرجع منهك مسكين يأكل ويرقد ويدوبك، الأم هي صاحبة القرارات وممنوع الحوار والنقاش، وكل واحد يخش داره وسكر على نفسه، مش حتى ممكن هي تجيب بناتها وتحكي مع بناتها. إذن البنت في الحالة هذه تلجأ إلى البحث عن العواطف، أنا مش مبرر ولكن أتكلم عن قصة حقيقية واصلت معي أنا شخصيا، وليس مبرر أنك تلجأ، ولكن كان ممكن تواصلت معي منذ البداية، كنت أنا حليت المشكلة مع أمها أو مع أبوها أو صلحنا بعض العلاقات داخل الأسرة. طبعا اضطرت هي تبحث عن العاطفة خارج البيت، وهنا معظم البنات يقعن في المحظور. أنتوا عارفين الأيام اللي فاتن قصص القتل والخطف والبنات الصغار، حجة العوز والفقر وحجة الفراغ العاطفي، تمشي مع شاب وبعد فترة يلقوها مقتولة وإلى آخر، أو تتعاطى، يعني هذه قصة ثانية نحكيها، قصة ماشية مع صاحبها وأنه يعزم عليها باش تنسى مشاكلها مع أبوها وتأخذ في الحبوب، طبعا ما تسعبنيش الذاكرة بنحفظ الأسامي، حبوب مخدرات تقولي نأخذ فيهن هيك، يعني حكتها لي صراحة، قالت لي يعطي فيها في الحبوب وكذا وإلى آخر الكلام زي هذا. طبعا البنات يقعن في مثل هذه القصص. أنا يحكي لي أحد الدكاترة صديق يقول لي سعفها سعف صاحبتها وعطيها حبوب، والبنت خشت في أغماء ومرضت يعني.
في الأخير قاعد يقول أنا أخوها وجدوها في كارثة. الأخير اعترف الولد قال هي صاحبتي وماشي معها. انتبهوا البنات، انتبهوا، قصص كثيرة يعني. المهم لما امتجدش البنت العاطفة الحقيقية والعاطفة الأولى والمتن العاطفي داخل الأسرة، بالتالي لا شعوريا، لأن العاطفة هذه الشيء فطري في الإنسان، بالتالي تبحث عن من يعطيها هذه العاطفة اللي هي ناقصة في بيتها، اللي تشعرها بوجودها كإنسان موجود. العاطفة اللي زي ما قلنا إن هي اللي تخلي الإنسان يرتاح. صدقوني البنت كل ما حبت بوها وتعلقت بها واهتم بوها قليل ما تبحث عن الرجل، حتى لما بيجيها حد يخطبها تبي يشبه البوها من كثر حبها لبوها. وهنا لابد من بناء العلاقة، خاصة البنات مع الآباء، وكلامي هيوجه للأم وللأب تحديدا. لابد أن تهتم ببنتك لأنك أنت أول رجل في حياتها. لما تشوف الخيبة منك أنت، أول خيباتها فيك أنت، بالتالي هتبحث عن رجل آخر خارج البيت عشان يعطيها، يشبع لها الغريزة اللي عندها، غريزة العاطفة الأنثوية. فبالتالي هنا أنت سبب هذا الفشل وسبب هذا الضياع، يقع عليك أنت حتى أمام الله عز وجل، تحاسب على هذا الفعل، مع ملاحظة أن البيت هذا تحديدا عندهم تجربة فاشلة، اللي هي عندها أختها زوجت وزواج مهم ما نجحش الزواج وطلقت أختها. يعني المشكلة أن في تجربة في البيت، وفي أخت بنت صغيرة حتى هي مطلقة 2004 ولا 2003. باهي التجربة هذه ما تخليش الأم والأب يوعلوا بناتهم، معقولة لهذه الدرجة إحنا مغيبين؟ يعني تجربة مؤلمة كان ينبغي أخذ العبرة منها، ولكن كل شخص يختلف عن الآخر، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وكل واحد عايش في غرفة يعيش العالم الخاص بتاعه خلف الأبواب. ياما يوجد خلف الأبواب حكايات لا تحكى، وأنين وصرخات لا تسمع. حقيقة هذه أي جلسة، ولا فيش أي جلسة ولا في حوار ولا في أي شيء بدل، يدل على أن هناك أسرة سوى أبواب مغلقة في جناح الظلام. الله أعلم البنات في الغرف شن الدير، توا الحرام عشن مشولة نحن برجلينا، الحرام هو اللي يخشلنا.

الفتاة ما كلهم مواعيد عمل وما فيش أي سؤال. لما دويت معاه قلت لها أسئلة ادي مع ماما أو أعطيني ماما نحكي معاه. قالت لي ماما تقولي أنت هبلة ومتخلفة، تقولي أنت ما تسمعنيش، تشوفي أني لا هبلة أني لا ما نفهمش، مع أنها هي تقرأ في الجامعة البنت. تشوفي بنتها أن هي ملهاش أي سامحوني أنا مضطرة نقول الكلام، يعني تعب سكري فمك وعدي خشي دارك ومشي لمسك كتاباتك أقري، حتى ما تشوفهاش فيش تقرأ أصلا. الحوار الأسري منعدم كليا، بالتالي أنا معاش يقول فيه انتماء للأسرة. الانتماء شكلي أمام الناس، شكلنا قدام الناس أسرة. والله يعني يحكوا لي بعض الشباب أنه يخاف يتزوج لأنه من برا يحكي فيه أسرة، قال لي الله أعلم يتزوج شنو وضعهم، عندهم حق بصراحة. أنا مع الشباب الله أعلم، من برا تحق الأمك راقية الأب معترف وجو الحش إنه فيه الله الذي يعلم. نحن ما نبوش أسرة شكلية، نبو أسرة فعلية حقيقية. مش عيب لو أخطأنا، العيب نحن نستمر في الخطأ. لابد من مراجعة تصرفاتنا كأباء وأمهات مع أولادنا وخاصة الفتيات. يعني الأسرة لا يوجد فيها انتماء مع بعضهم، انتماءهم زي ما قلت شكلي بس وليس انتماء فعليا. البيت يسكنه البرد النفسي والعاطفي، لا احتواء فيه ولا تفاهم لي ولا مشاعر. يعني حتى لما البنت بتحكي مع أمها تسكت فيها، أنت صديقتها، أنت أقرب إنسان لها تتفاهميها، أنت يوم الأيام كنتي بنت في عمرها وكان أكيد عندك إعجاب وكان عندك نوع من تحرك الجانب العاطفي عندك، فلابد أن تفهمي بنتك في هذا الجانب. فبالتالي هذه هي النتيجة، بتكون الفتاة تتعلق بأول شخص يعطيها ولو كلمات معدودة ويشبعها ما ينقصها من عواطف. فبالتالي سألتها هو كيف عرفتي أو كيف تعرفتي عليه؟ أنا كنت نعتقد أنها تعرفت عليه في الجامعة. لا مش في الجامعة، هذه اللي من بدري قلت لكم هتشوف الطامة. تعرفت عليه عن طريق الشات، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروبات شباب وبنات يتعارفوا مع بعضهم. فتعرفت على شخص أنعجب بيها وحكى معاها وقال لها أنت تعرفي أسلوبك وحياتك تشبه أسلوب حياة خويا بالضبط، شو رأيك نعرفك على خويا؟ شوفوا أنتوا السلسلة اللي حصلت. وهو خويا عايش في الغربة طبعا، لما تقول واحد عايش في ألمانيا ولا بريطانيا أنت عندك واو، فبالتالي أنت بتهيالك الحياة وردية. لا، هم أنت شوف الحياة اللي برا كيف عايشينها، معظم الناس اللي برا عايشين تعبانين، مش الكل طبعا ولكن فيه. Thank you.

أنا عندي حالة من حالات جت عندها حالة نفسية فاقدة اضطراب نفسي كامل وذهاني نتيجة الصدمة اللي خذتها لما خذها شخص على أساس ماشية تعيش برا وتعيش حياة ممتازة وانصدمت بالواقع وانصدمت إنه يعني بحاجات غريبة واحد مش قادر والله ما يحكي شي بيحكي، فخشت في عالم غير عالمنا يعني بلدت نهائيا العقل خلاص انتهى. فطبعا تعرفت قالها أخويا قاعد في الغربة، تعرفت على أخوه عن طريق اللايفات اللايكات واللايفات وش يقولوا له اللايف أيوة، وهي تفتح اللايف في آخر الليل وتدخل في عالم الشباب والفتيات ويتعلموا طبعا الفساد مع بعضهم بحجة إيش الفراغ وأن أسرتهم مش عطيتهم الحب والاهتمام، فبالتالي وجدوا هؤلاء الشباب اللي دارين جروبات وجدوا اهتمام واحد يهتم بها وين ماشية وين طالعة وريني لبستك ما تطلعيشني تقولي لي، حست إن في شخص في حياتها مهتم بهذا الجانب. طبعا هم يخشوا من هذا الباب طبعا يوري فيها إن هو مهتم بها إن هو يحبها إن هو خايف عليها، وهي طبعا هبلة صدقت طبعا. أنتم تخيلوا كيف تعرفت يعني تعرفت على خو جابها له، هنقول لكم ليش خو جابها له. طبعا بحجة انك تشبه اخويا وكذا وهتنسجمي معاه، انا متأكد انك هتنسجمي معاه. طبعا يوزعوا على بعضهم في مشاعر ويوزعوا يعني البنت هذه تعجب هذا لا انت تمشي مع هذا لا هذا تمشي مع هذا، يعني تخيلتوا انتوا نظام مزاد يعني يختاروا في البنات كل واحدة مع من تمشي ما اللي تركب عليه يعني في المود وفي الـ في الـ في الـ في المشاعر، ما تعرفه ما فيش مشاعر أصلا كلها رغبات غوغائية للأسف.

زعوا في بعضهم بنات والشباب زعوا في بعضهم في الجروبات. سؤال سألتها قلت لها بي وين الأب والأم في اللحظة هذه؟ قلت لي هم ما يندرش علينا أصلا. ما حكيت لك إن هم ما يندرش علينا أصلا. وطبعا الأب والأم في سبات عميق طول اليوم يخدموا وآخر الليل يرقدوا في نوم عميق، والبنات يدخلن عالم ينهش الفضول للبحث عن المغامرة والتسلية. بعد ما تعرفت عليه طلب منها مجموعة طلبات، منها ألا تقفل الهاتف، تصدقوا حتى وهي في الجامعة لازم الهاتف يقعد مفتوح والكاميرا مفتوحة باش يحكش كل شيء حواليها، حتى وهي راقدة يقولها خلي الكاميرا مفتوحة باش يتفرج عليها وهي راقدة، وفي الجامعة ولابد أن يكون الهاتف 24 على 24 مفتوح ما يسكرش نهائي. هي باش تتصل بي خلت منا الإذن علي أني أساس أني أنا بنمهد لهم اللقاء. فأنا قلت لها أنت مش هتتصلي بي. بالفعل أنا نحاول أني نتواصل مع أمها ونحط أمها في الصورة. طبعا الشاب هذا وين عايش؟ عايش خارج ليبيا، يعني هي ما شافتهاش في الواقع أصلا، فقط عبر الكاميرات. بالإضافة يشرب الخمر ويتعاطى في المخدرات، والأدهى من ذلك أنه يعالج نفسيا نتيجة الغربة وبعده عن أهله، يأخذ في علاج نفسي مريض نفسيا. مش عيب المرض، هنا نقلة تعاطي مخدرات ودواء نفسي، هذا كوكتيل خطير جدا. سألتها شو الأشياء الإيجابية اللي هو فيه، يعني قالت لي إن هو يحبني وواعي فيه للصلاة، يقول لي نوضي صلي، وأنه هو مهتم بي. طبعا هذا كلها تغطية وكلها إيش بنقولها، ولا باللي بدفانقي كلام كذب بش يوحي لها أنه هو مهتم وأنه هو الرجل فارس المغوار البطل اللي خايف عليها، وهي اقتنعت. سألتها هل طلب منك شيء؟ ما هو أكيد بيطلب، مش معقولة مخدرات وخمر ودواء نفسي ما يطلبش وكاميرا مفتوحة وهي راقدة. لا أكيد في أشياء بتطلب، بالتأكيد طلب. شخص يطلب في أشياء غير أخلاقية وشهوات، هذه بداية الانحراف. قلت لها معلش بعتي لي صورتك، بعتت لي صورة يرثها حتى احترمتني، بعتت لي صورة يعني كويسة، بعتت لي صورة وهي في منظر خليع. واضح أن البنت لديها استعداد جداً، من كثر ما شبحها حب وعاطفة لديه الاستعداد للانحراف. بهذه الصورة اللي بعتتها لي أنا اللي شفتها وشافها هو ما تحركتش، يعني عندها مشاعر الغريزة، يعني انحراف قاعد على الحافة. هم خشوا الانحراف أصلا يعني. وين الأب والأم؟ غياب تام، مش موجودين، كأنهم أموات. وأصبح يعطي فيها في أوامر. هنقول لكم حاجة أخرى من الأشياء المفزعة، شو اللي عاش بي فيه؟ قلت يدز لي في فلوس من برا، هو كحيان وعايش عالة على المجتمع الأوروبي، وياخد في صدقات ولا ياخد في حسنات من المجتمع الأوروبي، دير لمنحة ويدز لك منهن. كيف جت هذه؟ وإن شاء الله يقعد في الكامبول فيه ولا الغرفة اللي مأجرها يدفع حقها ويأكل ويشرب. كيف يدز لك فلوس؟ يقول لي يدز لي فلوس، يقول لي ألبس اللي خاطرك فيه وجيب اللي خاطرك فيه ووريني. شفتوا بناتكم وين مواصلين؟ بناتكم سفرات برا أوروبا ومتجوزات عن طريق الشات، ورجلها يأمر وينهي، واللي هو رجلها طبعا. فسألتها قلت لها طالما هو كويس بهذه الدرجة ويدز لك في فلوس، ما طلبكش للجواز بنتي؟ قالت لا، هو بعت أمه. احنا قلنا فيما سبق ان الابن خوه هو اللي دار، هو اللي وصلها له. طبعا ليش وصلها له؟ شافها هبلة ما عندهاش خبرة في الحياة، مش مزقطة زي ما نقولون احنا، ما عندهاش وعي، فجابها له. والمشكلة جاتي هو يفتح في اللايف معايا في الكاميرا يشرب قدامها، يعني شيء مقزز حقيقة. فسألتها نفس ما أخوه حاول يهدي أخوه برا ويدير له علاقة مع بنت ليبية عشان اللي برا مش كويسين على أساس أخوه هو كويس، لا دير علاقة مع بنية ليبية خير لك. شفتوا أنت الأفكار؟ لما سألتها عن الزواج قالت لا، أمه جت وخطبتني من بويا، ويا قالها ما زالت صغيرة خلوها لتكمل الجامعة. قلت لها شو ردت فعل الأم؟
قالت لي كلمتني قالت لي بوك قال خليها لما تكمل الجامعة. ويا بنتي أسمعي كلام بوك. قلت لها هي جت بناء على طلب ابنها عشان تهديه بس مش عشان تأخذك، لأنه هو في حالة توتر وتعاطي الخمر والمخدرات، فبالتالي هو هاج عليها. أنا عارفة الفصائل هذه كيف تتكلم. فقالت له حاضر حاضر هنمشي نخطبها لك، تهدي فيه بشي قاعد الرفض من من؟ من بات البنت. شفت أنت دماغات كيف يشتغلن؟ قلت لها وانت صدقتي إن هي قالت لك أسمعك؟ عارفة كلمة إن هي قالت لك أسمعي كلام بوك وكمل الجامعة، عارف شو معناها؟ معناها ما تبكش لابنها، لأن عارفة ابنها ضال، وعارفة روحها أنك أنت هتضيعي لو مشيتي غادي. زي قصة إحدى الفتيات اللي دارت المستحيل باش تمشي لشخص في خارج البلاد. وأنا تكلمت مع أبوها شخصيا قلت له بنتك لو مشت يا يقتلها يا أما تنجن يا أما تقعد تتعاطى معه أو يذبحها أو تظل في الشوارع. هذا اللي بيحصل. تأكدوا من الناس اللي سامحوني، البعض مش الكل أكيد، الناس اللي عايشة برا مش الكل صح، أرى عايشين في, في, في, في, في تشرد، عايشين في ضياع، عايشين في انفتاح. كان قاعد في قال زي ما يقولوا الخطنة المصرية، كان بر كان في جرة وطلع برا، كارثة. انتبهوا. قلت لها الأم تهربت لكن بطريقة دبلوماسية هيك سلسة وجابتها من ناحية بوك، وهذا صح. قلت لها انتبهي بنتي، قالت لي هو تو يرجع فيها نكمل معاكي بشي بيعرف رأيك انتي، لأن هو قاعد يدزلي في الفلوس. عارفين سألت إحدى الأخوات عايشة خارج البلاد عن هذه القصة، الفلوس زي ما قلت لكم هو ياخد في منحة أصلا، يدوبك معيشاتها مع تعاطي الخمر والمخدرات، يعني كيف يبعث لها فلوس. اللي طلع الأمر المرعب، ولازم كل أب وأم يسمع القصة هذه، المرعب وين؟ إن الفلوس اللي يدز فيهم لا عن طريق منظمة، هذه المنظمات دورها إفساد الشباب والبنات المسلمين في الوطن العربي. هي فقيرة تعاني من حرمان عاطفي، تعاني من أسرة مش مهتمة، اهتم بها أنت ونحن نعطوك فلوس، وتجينا البنت غادي وهي عابية أنها تلم حاجتها وتبي تهرب، تاخذ جواز سفرها وتهرب باش تسافر للفارس أحلامها المزيف الوهمي اللي عايش خارج البلاد باش يشتغل عليها حتى هي حتى يجيب لها مصدر فلوس بعدين. انتبهوا لبناتكم. هذه قصة من ضمن العديد من هذه من قصص الفتيات يعيشن في عالم مرعب، والأسرة لا خبر ولا حس ولا يسألوا على بناتهم ولا يسألوا انت فيش تدير آخرين. يا أخي أولادي هم أولاد رجال، مرة تعس عليهم في الليل، تخش عليه تشوفها مغطني ولا راقد ولا واعي، شوف تعس عليه، ما بالك بنت تتركها في غرفة بروحها وتتكلم مع عالم خارج البلاد، الله أعلم شنو الأجندة وشنو الأفكار وشنو التسيب آخر الليل ومغامرات عاطفية وعوري ومكياج ونفخ وشفق وحاجات هلبة. وين أنت يا أبوها؟ وينك أنت يا أم؟ البنت تعاني من ضغط، عارفة روحها دير في غلط. هذا سببها اللي خلاها سألتني أنا نحب، ومشكلتي متعلقة بي، ما تقولي ليش سيبيه. أنا بس لو شفتها يعني وين الرعاية الأسرية؟ وين الحوار الأسري اللي يبدأ منذ الطفولة حتى يكبر الأبناء مسلحين بالمبادئ والأخلاق؟ النهاية صراحة محزنة جداً.

0: طبعا الكلام هذا موجه للأباء، نهاية هتكون محزنة، وأنتم من كتبتوا بهذه الرواية جهلكم لأهمية الدفء العاطفي الأسري وإشباع بناتكم مبكرا حتى لا يبحثن عن الحب خارج البيت في كهوف مظلمة بحجة الفراغ العاطفي. انتبهوا جيدا، أولادكم أمانة تحاسبوا عليها أمام الله عز وجل. الله يحاسبك، هذه هبة من الله يهب لمن يشاء الإناث، هبة عطاها لك ربي. هذا شرفك، هذا عرضك، هذه كرامتك، هذا راسك اللي بتقعد مرفوعة ولا بتقعد واطية حسب ما أنت تحب يعني. وين؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، تداركوا ما يمكن إدراكه قبل الحسرة والندامة. هذه قصة من واقع الحياة للأسف الشديد اللي جاءتني وأحزنتني وآلمتني. والله يعني بأمانة أكثر إنسان يعيش الواقع ويعرف ويحس بالناس ويحس بالألم. أنا في جانب اللوم على البنت وفي جانب نعطف على البنت. حقيقة الجانب يخليني أتعاطف مع البنت هو غياب الأسرة عنها وعدم اهتمام الأسرة بها، والجانب يخليني نزعل هو جانب مش هنشجعها، ولكن البنت تحتاج إلى من يقف معها، لمن يوريها الصواب والخطأ، يوريها الحرام والحلال، يوريها القيم الأخلاقية. لا إحنا ابتعدنا من شوية، كنت نحكي أستاذ ناصر كنا نحكي على موضوع الحلال والحرام، وكنا نتكلموا عن الوعي، وعي البنات، وعي الأسرة. وين هل نحن مسلمين؟ هل من الإسلام أنك تترك بنتك من غير ما تسأل عليها؟ أرى تحاسبوا عليها، مش هنا مؤنسات الغاليات؟ وين؟ ليش أنت ما تستأنس ببنتك وتحكي معها وتحضنها وتعطيها حب وتطلع بيها حتى رحلة، أشرب معها قهوة في كافي، خذ لها سندويش اطلع أنت وياها على البحر، خليها تفضفض لك تحكي لك، خليك أنت الرجل الوحيد في حياتها إلى أن تصل مرحلة الرشد والإدراك والفهم، وبعدين يجيها السعد الباهي الطيب ويأخذها وتعيش مرتاحة. ليش؟ يعني حتى في المثل الشعبي نقولوا فيها، نقولوا اختار بنتك وما تختارش لولدك. انت وين يا أب؟ وين غيابك انت؟ وين الأم؟ الأم وين؟ حتى لو انت على سبيل المثال لو انت مطلق الأم، لازم انت تبحث عن بنتك وترعاها وتتبعها وتشوفها وتجلس معاها. نحن مشكلتنا في ليبيا عارفين والله العظيم، هيك صراحة نقولها، مشكلتنا لما نطلقوا المرأة نطلقوا حتى العيال معها، وكأن العيال ضم جبتهم هي من حوش هلها، ما كأن ما لاش علاقة. النفقة يدفع فيها بالعافية بالمحاكم وبالشرطة وبالبلاغات بش يجيب 100 جنيه ولا 200 جنيه ويحطن على مضض، ولا يسأل ولا يعني يحضن أولاده ولا يشوفهم. خلاص علاقة خاصة بينك وبين امرأة زوجتك انتهت، خلاص علاقتك بأولادك علاقتك بها هي تكون علاقة اجتماعية بينكم أولاد، تسألها عن أولاد شنو ناقصهم، هي تسألك تقول لك الولد عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة، تجي أنت تسأل عن أبنائك، أمر طبيعي. نحن لا نحن غلط نديرو عادي، لكن إن نحن نحكي بصراحة لا هذه ما تجيش لا مطلقة ما قداش نحكي معها، ما أنت تحكي مع موظف معك في الشركة، ما تحكي مع ناس في الشارع، جات علي بات عيالك ما تحكيش معها، لا أحكي مع ماما، احكي معه وحطي له النقاط، بعتي له رساله. ما عادش في حجه الان، التكنولوجيا حجه علينا لا حجه لنا، كل شيء عندكم واصل للبيت، الحرام واصل للبيت، الحلال واصل للبيت، الدين واصل للبيت، المعرفه واصل للبيت، كل شيء واصل عندكم في البيت. تقدري انت، ما فيش انا يعني انا واحده من الناس ما فيش حاجه اسمها مستحيل في حياتي، حاجه الوحيده اللي مستحيل ان الموتى يرجعون، هذا بالنسبة لنا، إنك لو أراد الله يرجع والله هيحييهم إن شاء الله. ما فيش شيء اسمه مستحيل، في حلول، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل، لا في حل، بس أنتوا تستسهلوا في الحلول السريعة. في نهاية حلقة اليوم، الأبناء لا يبحثون عن البديل إلا حين يفقد الأصل. ابنتك لا تحتاج هاتفا متطورا بقدر ما تحتاج قلبا يحتويها، ولا تحتاج مساحة من الحرية بقدر ما تحتاج مساحة من الأمان. تلك اللحظات التي تقضى خلف الشاشات في آخر الليل ليست دائما تمردا، بل قد تكون صرخة صامتة تقول لك انتبه لي أنا هنا فلا تجعلوا الغريب يسمع ما لم تسمعوه أنتم لأبنائكم ولبناتكم، ولا تمنحوا الآخرين فرصة الاحتواء. كان يجب أن يبدأ من البيت، كونوا الأقرب قبل أن تبحث فتياتكم عن البعد، وكونوا الأمان قبل أن تستبدله بالخطر. تعلموا لغة الحب لأنها ليست رفاهية تربوية بل مسؤولية ونجاة لبناتنا. أبناؤكم لا يحتاجون للكمال ولا يحتاجون والدين بلا أخطاء، هم يحتاجون قلبا يسمعهم وحضنا يطمئنهم، والكلمة تعيد لهم شعور الأمان حين يضيع. فالأبناء الذين لا يجدون الدفء والعاطفة في بيوتهم سيبحثون عنها خارجا، وأحيانا يدفع الثمن البحث عمرا كاملا. امنحوا أبناءكم حبا وأمانا قبل أن يبحثوا عنها في أماكن لا تشبههم. إلى هنا، كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي من نافذة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
3: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
2: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
3: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاع عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام، والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
2: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تتبعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين، وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة، الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده ليه. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شو معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عنده شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من أكبر الانتصارات، ركزوا فيها. إنك أنت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من أكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شن نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة. مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب بيعباته، فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل.

حبطك يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هني لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا فعلا صدقتي والله، هل لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليها طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك، وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب. ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس. ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة. وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر. وشرح، أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك بأخلاقك بمبادئك بطيبتك بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك، أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن إلينا ما احتجت هم لقيتهمش، سمحت لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يردهولك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه. يمكن في راحة في قلبك، وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا

اللي فيك. مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن، ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا. وهنا الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك، لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح. مش شرط يكون عدوك واضح، را ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوه شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا انت مطلوب منك شيء واحد، انك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، ابدا مش غرور، لكن معرفة. انت عندك قيمة لانك انسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لانك فلان مضحك، او مش لان فلان مضحك، او مش لان فلان اعطاك قبول، ومش لان الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك انت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ اي والله، قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك انت تعرفها، قيمتك انت تصنعها، قيمتك انت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج ان يكون في حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق ان يعرف اسرارك، ومش كل شخص يستحق ان يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق ان يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس. لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها انك انت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك اذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. إيش نجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله؟ يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع ابدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى، وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الايام، لكن عند الله محفوظ، وعند الله مسجل
كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة. نقول احنا رد بالك، تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي مازالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص توا في بالك، شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متأكدة كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصة لما يكون شخص صادق، والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله. به لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟
تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له، لأن أذاني ونبن أذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي لط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ أنت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ أنت ما تكذبش. هو ظلمك، بقى أنت ما تحاولش إنك أنت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ أنت ابني نفسك بنفسك، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك، بس لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأن طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت، انتصرت على نفسك أولا وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس إن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا، ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل، ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية، فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا إنك أنت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها أبواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي أنت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم ان الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، تمسكوا بي لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض، عادي الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، متقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تونا نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم.
وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحت. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخذ الإيجابي نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي، والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي، جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق. الحاجة سهام تقول جميل. محمد يقول أمي وأبي. سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها. بوشتاوي يقول أمي وأبي، جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي. وهشام يقول أمي رحمها الله. كلهم يقولوا أمي أبوي. كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجة. الجوهرة تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمة الله عليه. جميل، حلو. هذه ارائكم وأنا أخذت أراءكم، صح؟ بنيتوا. ممكن أسألكم سؤال آخر. مجدي يقول أخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. طب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما تجاوبوني عليه بصراحة. ما نبيش لف ودوران، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك. أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات. واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم وخاطبش فيكم على الماشي، يعني خاطب في قلوبكم. أنتي مني؟ خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت. أنا متونس، أنا حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف،
بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم. كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية. عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام، حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا. أم غمزات تقول أكيد في. أم الوليد تقول في. سراج يقول أكيد. أكيد شنو؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس. انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك. سراج يقول نقطع. عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود قالت له جين. مش عارف قاعد حاير. أهي هذه الإجابة اللي ما نبيها سنة. أهي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا. حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى. كيف تقطع علاقتك بشخص أنت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام أنت موضوعك تاني تماما. أنت عارفة أن علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقد أن أنت في يوم من الأيام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ أنت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقدي أن الشخص السام في يوم الأيام تلقيه جنبك؟ صعبة لأنها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية. العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ أعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة أبدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شيء فروح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بن يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع إحساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الإحساس، لأن الموضوع يحتاج إنه يوصل لقلوبكم مش لأذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج إننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه.
الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا. مبروكة حبيبتي انتي، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة تهدين الخير وانساه. أهلا مسال ورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيا على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشيء اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم انكم تفكروا فيه، بهو انتم تفكروا فيه. ناخذ فاصل ونرجع لكم، يلا ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم، وشوي تاني نفتحوا الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبلوا مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني شخصيا نحاول أنني نعطي الموضوع حقه، ونحاول أنني نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إن يوصل للناس، إن يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن إحنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين، بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة على رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه أكثر شيء وأقصى طموح صراحة، وأكثر نجاح إنه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشيء هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-159-59-99 092-159-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-159-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا.
3: أهلا بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك ذات الحفاة.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت القربول.
3: ايه والله فيك تحكي علي يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتستخدمي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلم أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبتي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يديروا في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم نصيحه.
2: سواء
3: الحظ وبكي نفس نصيحتك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني، سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه
2: ويغفر له ربي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صوره يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي هازرك يهازرك بالخير يعني بكلمه طيبه تبيع علاقاته وكل شيء. فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
3: فأني بدنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل، اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوشه وانا نفرح بالضي، وين يجي هذه اللي البوم بتولعها هذه مش خشم، دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك ومداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران.
2: أكيد.
3: ما شاء الله عليه.
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي لك يا أستاذة منى، ربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة منى بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلمي لي تسلمي لي، الله يعزك.
3: تحياتي، مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش من اسمع هالصوت. الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله، لبس عليك يا رب ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: هنسلم على بنتي اللي كانت تكلمني، نسلم على يونس، على القناه، على كل من يسمع فينا. اني روجيت في الاخير تتكلمي على فعل الخير حاجه
2: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر، فهمتي؟ وخير وشر
2: برايك، برايك أنا نعطيك أسئلة وتجاوبيني يا أحمد بما أنك أنت لحقتي على أول سؤال. الكلمة الكلمة تأثر فيك؟
4: طبعا الكلمة الخير تأثر فيها،
2: وكلمة الشر
4: تأثر فيها. أنا من نوع الكلام يأثر فيها ملاك.
2: باه كويس، هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبة تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ إحنا نقوله
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب أنا تجلوك على الصح، وكانك غلطة يردوك، وكان مثلا أنت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذه ما تاجع على راسي. اما اصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا ديما مدبيا اني نبتعد عنهم. عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئه الكويسه تاثر
4: وبيئه تاثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكوا فيه اليوم يا نورس. عفوا،
4: البيئه لا تاثيرها هي البيئه راهي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الانسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معاهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحه ملاك ما نكذبش عليك، انا عشت مع اب ومع ام، بديت بوي الله يرحمه، امي خليني منها، ام امراه هوادي هيك على حالها، لا تهبس لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمه، صاحب كلمه، صاحب معرفه، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربينا معاهم كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط يقول لك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحة أنا عشت في بيئة ناس هالكبار كلهم أصحاب خير، أصحاب عرف، أصحاب حكمة. فعلاش أنا ملاك والله ما شكرا في نفسي، علاش أنا هيك راه؟ لأنني عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تدل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولا كل شيء. فاحنا طلعنا هيك فعلا، البيئة هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي تشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطأ، راي عايشة في بيئة خطأ مع أب وأم وأسرة خطأ. عرفتي؟ أما اللي عاش في أسرة صح، عمات وخالات وإخوان وهل كويسين، راهو الأصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راه الانسان يعود لاصله، يعود لسلامتك، واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راه ما تخيبيش لازم
2: صح.
4: حتى تخبط تولي
2: صح يا نور.
4: صراحه اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله صدق
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
4: نحييك ملاك وحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي.